كان المنافقون يجاهدون أنفسهم لكي لا يتأثروا. يعني هو بياخد احتياطات إن ممنوع لحد خايف يتأثر، ممنوع حد يستعلم بالقرآن. بيوزعوا الكرسف القطن، جمعيات مش خيرية بقى، جمعيات الشر بتوزع القطن مجانا على أطراف مكة عشان يسدوا أذنهم حتى لا يسمعوا للقرآن. شوف الاحتياطات، إن لو واحد قدرا كده سمع القرآن على طول يلغوش، لا تسمعوا لهذا القرآن. طب افرض انا سمعته غصب عني، والغوا فيه، حاول تنشغل بأي شيء، حاول تفكر في أي معصية أو في أي شهوة حتى لا تتأثر بالقرآن. قيل إن هما كانوا الأغاني والجواري بيعملوا يعني زي لغوشة عشان محدش يتأثر بالقرآن. تخيل احتياطات. يقول ربنا سبحانه وتعالى واصفا حال بعض المنافقين لكي لا يتأثر بالقرآن، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ده تشبيه لبعض المنافقين، قيل انهم ابتعدوا عن نور القرآن فلم يتأثروا بالقرآن فذهب الله بنورهم. في طائفة تانية من المنافقين قال عنها ربنا او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. قال ابن عطية، قال جمهور المفسرين، ابن عطية بيقول قال جمهور المفسرين هذا المثل او كصيب من السماء ضرب لماذا؟ ان هذا الصيب تشبيه للقرآن، المطر اللي بينزل ده تشبيه ان القرآن اشبه بالمطر. في ناس خايفة من المطر تظن ان المطر فيه اذى، فكذلك المنافقين كانوا خايفين من القرآن. فيه ظلمات، المتشابهات اللي بالنسبة للمنافقين فيه ظلمات ورعد. ايه الرعد اللي في القرآن؟ الزجر ايات الوعيد، والبرق ايات اللي فيها نور في القرآن وفيها بصائر وفيها بشريات وامل. فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق، قيل صواعق القرآن. بياخد احتياطات حتى لا يتأثر بصواعق القرآن، يضع الأصابع في الأذان، يجعلون أصابعهم مش أناملهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم، محاولة إدخال كل الأصابع في الأذن، كل هذه المحاولات يخشى أن يتأثر بصواعق القرآن. يجعلون أصابعهم في أذنين من الصواعق حذر الموت. هو يرى أن الإسلام هو الموت، يرى أن الدين هو الموت، هو يخشى أن يسلم، خايف يتأثر بالقرآن فيسلم. فبيعمل إيه؟ يجعلون أصابعهم في أذنهم من الصواعق حذر الموت. يقول ربنا يكاد البرق يخطف أبصارهم. في بعض الآيات وبعض البصائر وبعض الأمل والبشريات في القرآن كادت أن تخطف أبصارهم، وهو بيحاول وينازع ألا يخطف بصره. الواحد يسأل سؤال، مفيش آية خطفت قلبك في الترويح الفترة اللي فاتت؟ ما حسيتش إن قلبك اتخطف كده مع آية يعيش معاها؟ مفيش صاعقة من صواعق القرآن اقتحمت على القلب ودخلت في القلب وأثرت في القلب؟ شيء عجيب إن هما يبذلوا هذا المجهود للبعد عن القرآن واحنا بنبذل مجهود للتأثر. شيء عجيب ان انسان يقف تحت المطر ثم يشتكي انه لم يحصل على قطرة، تخيل لم يبتل، في مشكلة، ازاي واقف تحت المطر ثم انت تشتكي قلة الماء؟ ازاي بتقف في صلاة التراويح يعني خلف هذا المطر السيال من الايات؟ او كصيب، ربنا حتى مش سمى مطر، صيب غزير، هذا الصيب المتتالي من الآيات، كيف تخرج من الصلاة وتشتكي أن لم تعلق بقلبك، لم تعلق بقلبك آية واحدة؟ إزاي؟ مفيش قطرة أصابت، مفيش بلل، فإن لم يصبها وابل فطل، مفيش حتى طل أصاب القلب، بدأت تندي كده. يبقى إذن إحنا في إشكالية، هذا الذي يقف تحت المطر ويشتكي الظمأ في إشكاليه وفي حواجز منع نزول القرآن. قال ربنا سبحانه وتعالى عن أحد هذه الحواجز إن في بعض الناس بيستمع للقرآن، لكن قال عنه ربنا سبحانه وتعالى عن هذه الحالة إلا استمعوه وهم يلعبون. طب قاعد بيلعب إزاي وبيسمع القرآن؟ لاهية قلوبهم،
لاهية قلوبهم. قلبه مش معاه، واقف في صلاة التراويح، واقف في صلاة القيام، أو بيقرأ ورد القرآن، والقلب ليس هنا. القلب يجول بيتفسح، قلب بيخلص مشاوير وبيحل مشاكل وبيحل إشكاليات وبيفكر، حتى إذا انتهى ورد القرآن أو كبر الإمام وتكون أحب كلمة إليه في صلاة القيام كلمة الله أكبر، زي اللحظة الذي ينتظرها، لأنه بيتألم ومشغول بالقدم والقلب لاهي لاهي. ثم نشتكي أننا لا نتأثر بالقرآن، رغم أننا بقرأ وبصلي، لكن ما هي الحالة؟ حالة الإنسان أثناء الطاعة تؤثر عليه. قال ربنا سبحانه وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. قال بعض أهل العلم إعراب كلمة ابتغاء وتثبيتا، إعرابها حال، وده اللي اختاره الإمام ابن عطية وغيره من المفسرين. يعني حال، يعني حاله أثناء الإنفاق هو رايح ينفق، والحالة اللي هو فيها أنه يتمنى رضا الله. هو بيطلع على الفلوس، كل اللي شغله حاله رضا الله سبحانه وتعالى. ده الحال، هو رايح ينفق وحاله يبتغي رضا الله، وحاله أيضا أن النفس تثبته على الإنفاق وتثبيتا من أنفسهم. النفس قاعدة تنازع، هو عايز يطلع الفلوس، النفس تقول له طب هنفتقر، طب ما تعينها، طب مش لازم، ده كده كتير. نفس تنازع، وهو ينازع نفسه. المنازعة دي ربنا سبحانه وتعالى سماها تثبيتا من أنفسه. نفس بتثبته، تقول له تذكر وعد الله أنه يخلف عليك، تذكر ما أعده الله للمنفقين، تذكر أن المرأة في ظل صدقته يوم القيامة، تذكر وتذكر وتذكر. هذه المحاولات اللي بتقوم بها النفس المؤمنة أثناء النفقة هي اللي أثرت على حالة الإنفاق. كذلك لابد من حالة محاولة ومجاهدة أثناء سماع القرآن. فاش الإنسان يستسلم، فاش حتى لو أنت في منتصف الصلاة حسيت أن نص الصلاة ضاع منك تقول خلاص ما هي بايظة بايظة، لا، جاهد نفسك، اخرج ولو بآية، اخرج ولو بتسبيحة من الصلاة. لكن الاستسلام، بل بعض أهل العلم قال: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. قال إن إعراب ابتغاء وتثبيتا مش حال، مفعول لأجله. يعني مفعول لأجله، يعني أنا فعلت هذا الفعل أطلب هذا الطلب، أبتغي رضا الله وأطلب الثبات. أنا عايز أثبت تثبيتا من أنفسهم، زي تهدئة من روعه كده، عايز يثبت نفسه. هو حاسس أنه مش ثابت، يعمل إيه؟ قال خلاص أنا أنفق في سبيله، أخرج النفقات. كل ما أخرج نفقة كل ما النفس تزداد ثباتا، كل ما بالنفقة بتزداد كل ما النفس تزداد ثباتا. هذه المجاهدة والتكرار، ذلك بعض أهل العلم قال هذه الآية تقتضي تكرار الإنفاق. كل ما بيطلع، كل ما بيثبت، كل ما بيجاهد نفسه في العمل وفي القرآن وفي التدبر، كل ما بيزداد فهما لكتاب الله. إذن الموضوع عايز مجاهدة. للأسف هم جاهدوا أنفسهم، الكفار والمنافقين جاهدوا أنفسهم للبعد، نريد أن نجاهد أنفسنا للقرب. في سور، في آيات تحتاج إلى جهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة البقرة: اقرأوا سورة البقرة، تركها حسرة وأخذها بركة. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر حديث صحيح مسلم: لا يستطيعها البطلة، لا يستطيعها البطلة. ما يقدرش على سورة البقرة البطلة. يعني لا يستطيعها البطلة. قال بعض أهل العلم: أي لا يستطيع تحصيل وحفظ وفهم سورة البقرة أصحاب البطالة والكسل، اللي مكسل مش عايز يشتغل في حالة من البطالة مع القرآن، ده مش هيستطيع سورة البقرة. فأحيانا في حالة بطالة مع القرآن، في حالة عاطل، في حالة انتشار البطالة، في انتشار البطالة مع القرآن، مش بس مع سورة البقرة، مع كثير من سور القرآن. وقال بعض العلم: لا يستطيعها البطلة، أي السحرة لا يوفقون لفهم سورة البقرة. وقيل: لا مهما كان أهل الشر عندهم سحر لا يستطيعون التأثير على من معه سورة البقرة، أو لا يستطيعون تغيير معاني سورة البقرة.
وهذا يصدق على صحرة الإعلام الآن، مهما فعلوا لن يغيروا هذه العقائد التي استقرت في قلوب أهل الإيمان إذا استقرت في قلوبهم سورة البقرة. صحرة الإعلام الآن والدجل الإعلامي الموجود لقلب الحقائق وتزييف الحقائق والتاريخ الإسلامي وهدم أصول وثوابت الإسلام، هؤلاء السحرة لن يستطيعوا أن يؤثروا على من معه سورة البقرة. لكن القضية أن عايز جهد أن تؤتى سورة البقرة، هذا أمر لا يحتاج، لا يصلح معه البطالة، يحتاج إلى مجهود، يحتاج إلى بذل حتى نتأثر بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. إذن نرجع لقضية القيام في رمضان بالقرآن والتأثر بالقرآن. اللي بيشتكي ونفس الشكوى بتتكرر كل يوم بل تتكرر كل عام، هنا في إشكالية ومحتاج يبحث في المشكلة ومحتاج يبحث في الحلول. ليه أنا عندي مشكلة في التعامل مع القرآن؟ يعني أنا ما بتأثرش. هل المشكلة الوحيدة فقط في إن الكلام صعب، إن في اللغة العربية أو العجمة أو بعد اللسان، هل هذه هي الإشكالية الوحيدة؟ طب أحيانا ممكن واحد يتشرح له معاني الجزء ويقف يصلي وبرضه مش متأثر، أو خلاص كان اليوم ده متقل في الفطار، طب يوم تاني أو حتى فرد القرآن برضه ما فيش. احيانا القضية الأساسية زي ما ربنا قال لاهية قلوبه، قلبه مش حاضر. وأحيانا وهذه من أهم الإشكاليات وعكسها من أهم الحلول الاستفادة من كتاب الله سبحانه وتعالى، ما هو الهم الذي تحمله؟ هذا القرآن كتاب يصل بالإنسان إلى الفردوس الأعلى، هذا كتاب للمتقين، هذا كتاب من تمسك به نجا. شعور إنسان في الصحراء وهو يكاد أن يهلك ويكاد أن يموت وموقن أن تحت قدميه بئر فيها ماء، لكن تحتاج إلى مجهود للحفر وللتنقيب، ثم قارب على الهلاك وفي الأول قاعد مكسر مش لازم يحفر لأنه هو لسه مش عطشان، لكن خلاص يعني بدأ الظمأ يعني يقتله وقارب على الهلاك وأوشك على الهلاك، وهو موقن أن تحت قدميه بئر فيها ماء لكن تحتاج إلى التنقيب وتحتاج إلى الحفر. انظر إلى هذا الإنسان وهو يتحرك بكل قوته، لا ينتظر آلة للحفر، لا ينتظر من يساعده، يبحث بكل قوته إما أن يصل إلى الماء أو يهلك. هذا شعور المؤمن تجاه القرآن، بدون هذا الكتاب يهلك. شعور إنسان في غابة موحشة ثم نزل إليه حبل من السماء والوحوش تكاد أن تفترس هذا الشخص، ثم هو يجري بكل قوته ويمسك في هذا الحبل، لن يقول أنا لا أستطيع، الموضوع محتاج تدريب، وأصل إفرد إيدي اتزحلقت، لن يقول هذا الكلام أبدا. سوف يتمسك بكل قوته. قال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن سبب، أي حبل، طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، يقينك بأن هذه الأرض موحشة وأن هذا الحبل آمن يجعلك تتمسك بهذا الحبل، يقينك أننا نعيش في ظلمات وأنه ما يأتي على الناس من زمان إلا والذي بعده شر منه، ويقينك أن هذا القرآن هو الحبل الآمن يجعلك تتمسك بهذا القرآن، فاستمسك بالذي أوحي إليك. هذا الشعور، شعور الخوف من الهلاكة، خوف من أنه يموت في هذه المفازة، في هذه الصحراء، في هذه الغابة المحيشة، يجعل الإنسان ينطلق باتجاه القرآن. لكن في هذه اللحظة ينطلق وهو موقن أن فيه النجاة وأنه سيفعل أي شيء للحصول على أي بصيص من نور. هذا تعامل قلب المؤمن مع القرآن الذي يجعله يستفيد، هو يلقي السمع على أن تقع في أذنه آية واحدة، تقع في أذنه آية واحدة، عاد مركز إنه كل آية بيسمعها وبيفهمها وبتصل إلى القلب فيه النجاة، فيها النجاة من هذه المهلكة التي نعيش فيها، من هذه الظلمات التي نعيش فيها. شعور الإنسان وهذا الهم اللي بداخل الإنسان تجاه القرآن بيجعل الإنسان يتجه للقرآن بكل قوته بكل كيانه، وقاعد بيقرأ القرآن بكله،
هو الآن يمسك بسبب النجاة. هذه المشاعر حينما تخفت ويتعامل الإنسان على أنها كلام إنشائي، كلام جميل لكن ليس للتطبيق، تخفت بداخل الإنسان قيمة القرآن وقدر القرآن. لما بتخفت ويخفت قدر القرآن بقلب الإنسان يتعامل معه على أنه كتاب، وأعلى درجة بيصل لها أنه كتاب حسنات. هذا لا نقلل منه لكن نريد أن نرتقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القرآن الحرف فيه بعشر حسنات ويضاعف الله لمن يشاء. لكن الذي يريد النجاة، شيء عجيب جدا أنك تمسك بطريقة النجاة وتقرأ ثم بعد أن تغلق الكتاب نشتكي من التوهان. لماذا لا نبحث عن حل مشاكلنا في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كان أحد الإخوة كتب مقال طيب جميل اسمه استنطاق القرآن. استنطاق القرآن، أن تطلب من القرآن أن ينطق بحل مشاكل. وذكر أثار للسلف وذكر كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يبحث في القرآن عن آيات تثبته في محنته، وكان يبحث عن آيات الصبر لدرجة أن عد مواطن الصبر في القرآن، وكان في موطن آخر عد الآيات اللي فيها كلام عن أطيع الرسول. كان إمام للسنة، كان إمام للحديث وإمام للسنة رحمه الله، إنه كان بيبحث عن ما يثبته من القرآن. مش حاجة اسمها أن فلان بقى إمام ما عادش محتاج القرآن. قال ربنا سبحانه وتعالى عن حاجة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن لما الكفار قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال ربنا سبحانه وتعالى كذلك أي نزل القرآن مفرقا منجما على حسب الوقائع والإشكاليات اللي بتحصل، كذلك لنثبت به فؤادك. كان فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم مع كل واقعة تحدث يحتاج إلى تثبيت من كلام الله سبحانه وتعالى. كان فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم مع كل واقعة تحدث يحتاج إلى كلام الملك سبحانه وتعالى، آيات من القرآن لتثبته. فما بالنا نمر بالمواقف والشدائد، أمور في قمة الشدة، أمور عصيبة جدا تخطف الإنسان قلب وعقل الإنسان، ثم لا نبحث في القرآن عن الثبات. كيف يقرأ الإنسان القرآن؟ يمر كده، احنا النهاردة كام رمضان؟ ست رمضان؟ سبع رمضان؟ يعني احنا المفروض سمعنا البقرة، او اللي بيقرأ ورد حتى جزء البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الانعام، واللي سابق وصل للتوبة او يونس او الاسراء حسب كل واحد بالمجهول. في ناس ختمت القرآن، تخيل قلب يسمع آيات الاستخلاف في سورة البقرة واستبدال بني إسرائيل والتكاليف والتشريعات في سورة البقرة، ثم ينتقل إلى آل عمران ويسمع اصطفاء الله عز وجل لهذه الأسرة الطيبة المباركة، ثم يسمع ويرى هذه المتشابهات وهذه السهام التي انطلقت من أهل الكتاب لفتنة المؤمنين، ثم يرى سهام الحرب التي انطلقت من المشركين لفتنة المؤمنين، ثم يرى ثبات المؤمنين في سورة آل عمران ويخرج بهذه الوصية اصبروا وصابروا ورابطوا، ثم ينتقل إلى العدل المبثوث في آيات النساء، ثم إلى المواثيق والعهود المبثوثة في سورة المائدة، ثم هذه الآيات الكونية في سورة الأنعام، ثم إهلاك الأقوام في الأعراف، ثم نصر الله للمؤمنين في بدر في الأنفال، ثم سقوط المنافقين في التوبة، ثم وثم وثم ثم يخرج من القرآن كما هو. أين كنت؟ فيما كنتم؟ أين كنت وأنت تسمع هذه الآيات؟ هذا السيل المتتالي، هذا الصيب، أين كان قلبك؟ يمسك بآية، كيف لم يمسك بموقف؟ كيف لم يخطف؟ كيف لم تصل إليه الصواعق؟ أي حواجز هذه التي استطاعت منع هذا السيل، هذا الصيب، هذه الصواعق، هذا البرق والرعد؟ أي بعد هذا؟ هذه الحواجز لابد أن تكسر في رمضان. هذا مهمة الإنسان أن يكسر هذه الحواجز ليسمح بوصول الرعد والبرق والصيب إلى قلب الإنسان، فيخرج القلب مختلفا، يخرج القلب من رمضان متغيرا متأثرا بكلام الملك سبحانه وتعالى. القضية أنك تسلم قلبك للقرآن.
لكن احيانا في ناس خايفه تتغير. القران بيغير فعلا، زي المشركين كانوا خايفين، والمنافقين حذر الموت، كانوا يرون الاسلام والدين على انه موت، زي ما الشيطان حين يصور للناس الدين على انه خنقه، خايف من الدين. في ناس احيانا تخاف تصدق القران، تخاف تتعامل مع القران على انه حقائق. يعني انت لما تسمع فخسفنا به وبدار الارض، هذه حقيقه. لما تسمع اهلاك الله عز وجل لعاد وثمود، هذه حقيقه. لما تسمع اغراق الله عز وجل فرعون، هذه حقيقه. وشق البحر، هذا حدث فعلا. يعني هذه الايات انت بتسمعها، هذه حدثت بالفعل. يعني وترى الشمس اذا طلعت مع اصحاب الكهف، هذه حقائق حصلت. لما آووا إلى الكهف آواهم الله، هذه حقائق حدثت بالفعل. كل قصص القرآن وكل آيات القرآن هذه حقائق. كيف يتلقى إنسان هذه الحقائق؟ لا هي تنقلبه. كيف؟ كيف لا يتأثر بهذه الصواعق؟ إذن مهمة الإنسان في رمضان مش فقط أنه يختم أو الحسنات، أبدا، أن يحدث هذه الوصلة، هذا التمسك بالحبل، هذا الوصول للبئر، حتى لو لم يصل الى مرحله الارتواء. يعني اهم حاجه بس انه يوصل للبئر، انه يمسك في الحبل حتى لو لم ينجو. لكن مهمتك في رمضان هذه الوصله مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ان تسمح بوصول هذا النور ولو بصيص، مجاهده نزع هذه الاغلفه. قالوا قلوبنا غلف، هذه الأغلفة التي تكونت على القلب فمنعت من وصول الصيب إلى القلب. مهمتنا في رمضان مجاهدة ومنازعة العقل والنفس والقلب والبدن. الإنسان يجاهد نفسه وعقله وقلبه وبدنه ويقعد مع القرآن. قضية أنا قاعد مش هقوم إلا لما أحس إن أنا بدأت أقرب من القرآن. إيه يعني لما تقعد 5 ساعات؟ قلت لك شعور الباحث عن النجاة، شعور الباحث عن الماء في الصحراء. هذا الشعور لو سيطر على إنسان، صدقني لن تحتاج إلى كثير من الوسائل والفنيات والآليات للتعامل مع القرآن. هذا الهم لو استقر في قلب إنسان، هذه القوة الحارقة الدافعة لو استقرت في قلب إنسان، ستدفعه دفعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن القضية إن أحيانا للأسف كما قال ربنا لاهية قلوبهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي في الله، سؤال اليوم تغير، لم يعد كيف نتأثر بالقرآن، ولكن أصبح كيف لا نتأثر بالقرآن. عكس هذا السؤال حقيقة أثر فيه وأنا أسمع مقطع رائع للشيخ الشنقيطي. بيسأله أحد طلبة العلم كيف يجاهد طالب العلم الفتور والملل اللي أحيانا بيصيب طالب العلم. لكن السؤال بوجه الشيخ الشنقيطي، إزاي أجاهد أنا طالب علم لكن بيصيبني فتور وملل، إزاي أعالج الفتور؟ أسئلة بنسمعها كتير، أسئلة الواحد بيسألها كتير لنفسه، بيسألها مشايخ ازاي اتخلص من الفتور، بيصيبني فتور. اللي اثر فيه تعجب الشيخ، قال اي فتور واي ملل يصيب طالب العلم، كيف يفتر وكيف يمل طالب العلم؟ الا يعلم ماذا يطلب؟ يعني ازاي واحد مستحضر انه بيسير في طريق الى الجنه يصيبه الفتور؟ ازاي انسان مستحضر ان الحيتان في البحر تدعو له وتستغفر له، والنمل في الجحر يدعو له ويستغفر له، ثم يصيبه الفتور؟ زي إنسان بيستشعر أنه بيحاول إخراج نفسه والناس من الظلمات إلى النور، ثم يستشعر الفتور والملل. محاولة إنقاذ الناس من النار، كيف يشعر فيها الإنسان بالفتور والملل؟ هذا المعنى، أن تستحضر البداية القوية، أن تستحضر أصل الشيء بيجعلك تستمر بدون فتور أو ملل. كذلك لما بتسأل كتير ازاي اتأثر بالقرآن، انت محتاج ترجع تعرف ايه هو القرآن. يعني لما نقعد نسأل ونتكلم في آليات وفنيات ووسائل، احنا ما يكثر الكلام في هذه القضية، هنا في اشكالية اكبر، هنا في اشكالية اعمق.
ان الموضوع مش مجرد شكليات بتعملها فتتأثر بالقرآن، قضية في القلب، قضية في ان تعقل المعنى الاساسي للقرآن، ان تمسك بهذا الكتاب انه رسالة من الله اليك، وانت تقلب في هذه الرسالة تبحث عن النجاة. مشهد إنسان أتته رسالة كيف ينجو، ثم هو ينظر في رسالة هو لا يفقه كثيرا من معناه لكن يقرأها بكل حرقة. مثل كان أشار إليه دكتور فريد الأنصاري في التعامل مع القرآن في قضية القلب والمشاعر، وأن هذا الأمر له فارق مهم جدا حتى لو الإنسان بتغيب عنه جزء من اللغة العربية، تغيب عنه جزء كبير من اللغة العربية. بيقول تخيلوا أن أم ابنها سافر لمدة سنوات بعيدا عنه وانقطع الاتصال بينهم، ثم أرسل إليها رسالة. أنا لا أذكر نص المثل اللي ذكره لكن أذكر المجمل، يعني أرسل إليها رسالة ابنها ده. تخيل لو إن ابنها اللي أرسل رسالة هو مدرس اللغة العربية، فهو متفنن في اللغة العربية، والأم لا تفقه كثيرا من هذه اللغة، والأم لا تستطيع القراءة، فأمسكت بالرسالة التي أتتها من ابنها، ظلت تقبل هذه الرسالة وتحتضن وتبكي، كل ده قبل أن تفقه شيئا من هذه الرسالة، لا تستطيع القراءة. ثم أتت بأحد أصدقاء أولادها أيضا المتمرسين في اللغة العربية وقالت له اقرأ لي الرسالة. الآن شخص متفنن في اللغة العربية وفي فهم هذه الرسالة يقرأ على الأم التي يعني لا تفقه كثيرا من يعني أساليب اللغة العربية بل لا تستطيع القراءة. ظل هذا الشخص يقرأ على الأم، الشخص يقرأ بقمة الوضوح والثقة ويفسر لها المعاني ويوضح لها، وهي تبكي كل كلمة تسمعها قبل أن تفهم معناها تبكي، وبعد أن تفهم معناها تزداد في البكاء. هذه العاطفة التي بداخلها لم تكن بداخل الشخص القارئ برغم أنه هو اللي عنده العلم، برغم أنه هو فاهم، لكن هذه العاطفة بداخلها تجاه ابنها هي التي جعلت الدموع تنهمر، جعلت فيضان الدموع ينزل بسلاسة وبشوق وبلهفة، وكانت تتلهف بل تقول له كرر علي مرة أخرى، كرر علي هذه الجملة مرة أخرى، تريد أن تسمعها مرة وثانية وثالثة. لهذه المشاعر تأثرت. فأحيانا احنا بنحط ان المانع، نعتقد ان المانع الوحيد هو احد الموانع، نعتقد ان المانع الوحيد عدم فهم بعض الآيات. كثير من آية القرآن لا يحتاج الى تأويل، كثير من سور المفصل في القرآن القاف للناس، كثير من هذه السور لا تحتاج الى تفسير، حتى انت ممكن تكون فاهم المجمل مش فاهم معنى الالفاظ تحديدا، فاهم المجمل تشعر بهذا المشهد المهيب في يوم القيامة، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هناك آيات تحتاج الى قلب يتلقاها لا مجرد عقل يتفهمه، هناك آيات تحتاج إلى قلب يتلقى هذه الآيات، قلب خال مستعد للتلقي هذه الآيات. فتلقى آدم من ربه كلمات، كان آدم عليه السلام في أتم الاستعداد بل في الأتم لحظات الانتظار والشوق إلى كلمات تخرج به من حالة الذنب. حالة الذنب حالة فيها بعد وقسوة للقلب وبعد عن الله سبحانه وتعالى، كان يحتاج إلى أي كلمات تخرج به من هذه الحالة. جاءت كلمات التوبة فتلقاها آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات. هذه الحالة حينما نكون عليها وننتظر الكلمات التي تخرجنا من حالة الظلمات التي نعيش فيها نتلقاها، ونتلقى كلمات الله سبحانه وتعالى ونتلقى القرآن. أحبتي في الله، أرجو ألا نضيع هذا الشهر إلا وقد وصلنا إلى البئر، إلا وقد تمسكنا بالحبل، إلا وقد بدأنا في علاقة جديدة مع كتاب الله سبحانه وتعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، تحية لكم أينما كنتم، جمعة مباركة عليكم أجمعين.

يسعدني أن ألتقي بكم مجددا في متفرقاتنا الصباحية، متفرقات في الدين والحياة. صباح جديد ويوم جديد وجمعة جديدة، ويحدون الأمل دائما بأن يكون هناك الخير دائما بانتظارنا. أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأكثر في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وحبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إليكم متفرقاتنا والتي نستهلها دائما مع الدعاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا ظن بربكم، وأيقنوا أنه لا بد لليل أن ينجلي، وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليه.

ودعونا الآن نذكر بمواقيت الصلاة لهذا اليوم، اليوم الجمعة 14 من شهر ربيع الثاني، وهو الموافق للخامس والعشرين من شهر سبتمبر. أحبائنا في الله، أذان الظهر لهذا اليوم سوف يرفع على مسامعكم عند الساعة 11:52، أذان العصر عند الساعة 3:21، أذان المغرب عند الساعة 5:54، أذان المغرب عند الساعة 7:24. غدا السبت إن شاء الله تعالى أذان الفجر عند الساعة 4:16 والشروق عند الساعة 5:40. جمعة مباركة عليكم بإذن الله تعالى، وننتقل من مواقيت الصلاة لنذكر بحالة الطقس لهذا اليوم. بالنسبة لحالة الطقس لهذا اليوم، اليوم مشمس في معظمه مع بعض الغيوم التي تظهر لنا في السماء. اليوم درجة الحرارة أقصاها 25 درجة وأدناها 16 درجة. بفترة بعد الظهر في بعض المناطق بيصير فيها يعني بعض الرياح، وممكن أنه يكون في بعض الأمطار المتفرقة، لكن بشكل عام اليوم مشمس في معظمه، ومثل ما ذكرنا 25 درجة بالنسبة لحالة الطقس. أما بالنسبة ليوم بكرة، بكرة كمان السبت رح يكون مشمس في معظمه، وبكرة درجة الحرارة 30 درجة وأدناها 17 درجة، بينما يوم الأحد رح يكون غائم وممطر و19 درجة. كمان بالنسبة ليوم الاثنين رح يكون غائم مع بعض الأمطار المتفرقة و19 درجة. أما بالنسبة ليوم الثلاثاء القادم فرح يكون مشمس في معظمه و21 درجة. يوم الأربعاء القادم مشمس خالي من الغيوم و24 درجة. وبالنسبة ليوم الخميس القادم فرح يكون أيضا مشمس في معظمه و26 درجة. هذا بالنسبة لحالة الطقس لليوم، منكمل نحن وياكم ومنتابع مع متفرقاتنا لهذا النهار يوم الجمعة، هذا اليوم المبارك.

مما قرأته وأعجبني في هذا الصباح وهو عن يوم الجمعة، ولعلها تذكرة لنا ولكم بإذن الله تعالى نستفيد منها ونعمل بها، وهي تحت عنوان آه من خلوة عصر الجمعة. اليوم يوم الجمعة، خذ مني نصيحة أضمن لك إذا عملت بها أن تجد أثرها على حياتك من فورك، فتنقلب حياتك خيرا وبركة إن شاء الله. في كل يوم جمعة بعد صلاة العصر، أغلق على نفسك أو اخلو بنفسك في مكان ما، مصلى، غرفة، مسجد إلى غير ذلك، بحيث لا يدخل عليك أحد ولا تلوث خلوتك بمخالطة الناس. تجلس بين العصر والمغرب تحاسب نفسك، تناجي ربك، تصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا، واجعل النصيب الأكبر من خلوتك للصلاة على رسول الله، ثم اجعل آخر ساعة قبل الغروب للدعاء ومناجات، فلا تدع حاجة صغيرة ولا كبيرة من حوائج الدنيا والآخرة إلا وطلبتها باسمها من الله تعالى. ادخل على باب ربك بالافتقار أولا، ثم تب إليه من كل ذنب تعلمه أو لا تعلمه، وأريه نيتك وقصدك الخير واسأله أن يعينك عليه، ثم سمه وابدأ تطهير قلبك بالاستغفار قليلا، ثم ثني بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساعة أو ساعتين، ثم اختم بالدعاء والمناجاة ساعة تدعو لنفسك ولأرحامك ولمن علمك ولعموم المسلمين. هي أقل من 3 ساعات، والله الذي لا إله إلا هو ستجد أثرها في نفسك من فورك، وستنعكس على طول أسبوعك وحياتك بالخير والبركة والتوفيق. حافظ عليها حتى تلقى الله وهو عنك راض. يا رب هيئ لنا القوة والعزيمة لنقوم بهذا الأمر والمناجات والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الكريم، في هذا اليوم العظيم، يوم الجمعة.

0: والآن مستمعينا إليكم هذه المجموعة من الأخبار المتفرقة لهذا النهار. في متفرقاتنا، معدل الإنجاب يتراجع في أستراليا. تشير التوقعات إلى أن الخصوبة ستواصل انخفاضها، فيما سيصبح النمو السكاني أكثر اعتمادا على الهجرة. خلف هذه الأرقام قص عائلات تواجه ارتفاع تكاليف السكن والحضانة وضغوط العمل وتأخر الزواج والإنجاب، ما يجعل قرار تكوين أسرة أكثر تعقيدا. تقرير ينظر في تقرير الأجيال المتعاقبة يرصد تحولا ديموغرافيا عميقا في أستراليا مع تراجع الولادات وارتفاع متوسط الأعمار وما يترتب على ذلك من تغير في شكل المجتمع. هذا التقرير استعرض تجارب الأجيال مختلفة إلى جانب التجربة التي أطلقتها حكومة جون هاورد عام 2004 بيبي بونس، والتي تزامنت مع ارتفاع الخصوبة قبل أن تعود إلى التراجع. ومع تقدم السكان في العمر تتزايد الضغوط على الرعاية الصحية وسوق العمل، لتصبح قضية الإنجاب والهجرة ومستقبل المجتمع الأسترالي مترابطة أكثر من أي وقت مضى. في أخبارنا المحلية أيضا، البانيزي يقول نظام ذكاء اصطناعي اخترق بوابة بيانات ميديكير بعد تجاوزه إجراءات الحماية. أثار اختراق بوابة بيانات تابعة لبرنامج الرعاية الصحية الأسترالي ميديكير بواسطة نظام ذكاء اصطناعي طورته شركة OpenAI مخاوف حكومية واسعة، بعدما كشف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن الشركة تأخرت عدة أشهر قبل إبلاغ السلطات الأسترالية بما حدث. وأوضح ألبانيزي أن نظام الذكاء الاصطناعي تمكن في يونيو الماضي من الوصول إلى بوابة بيانات ميديكير التي تديرها دائرة سيرفيسز أستراليا، وذلك أثناء إجراء أبحاث تتعلق بالإنفاق الصحي العام. وخلال تلك العملية استطاع النظام تجاوز بعض إجراءات الحماية والوصول إلى بيانات عامة وأخرى محمية. وأكد رئيس الوزراء أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على تعرض المعلومات الشخصية للمواطنين الأستراليين للسرقة أو سوء الاستخدام، مشيرا إلى أن مديرية الإشارات الأسترالية تجري تحقيقا في الحادثة. وفي نيويورك، حيث يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ألبانيزي إنه تحدث مباشرة مع الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان، معربا عن قلق أستراليا البالغ إزاء الحادث. وأضاف اليوم تحدثت مع سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI للتعبير عن قلق أستراليا الشديد حيال هذه الحادثة، كما أعربت عن خيبة أملي لأن الشركة استغرقت وقتا طويلا للغاية لإبلاغ الحكومة بما حدث، كما أن الطريقة التي تم بها الإخطار كانت غير مقبولة. كما أشار ألبانيزي إلى أن الحكومة ستجري مراجعة شاملة للحادثة وإجراءات حماية البيانات الحكومية في ظل تزايد التحديات المرتبطة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة وقدرتها على الوصول إلى كميات متزايدة من المعلومات الرقمية. وتأتي الحادثة في وقت تدفع فيه أستراليا على الساحة الدولية باتجاه وضع قواعد وتنظيمات عالمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الاستفادة من هذه التقنيات مع الحد من المخاطر المرتبطة بالأمن السبراني وحماية الخصوصية. وفي أخبارنا المحلية أيضا، من الأخبار المهمة للجميع أخبار البترول وأسعار البنزين والمحروقات. أسعار الوقود تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر، وخبراء يحذرون. مع ارتفاع أسعار الوقود في أستراليا إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر، يحذر خبراء من أن المشكلة لا تكمن فقط في ارتفاع الأسعار، بل في التقلبات المستمرة التي تدفعها الأزمات الجيوسياسية العالمية. بين الحرب في الشرق الأوسط واضطرابات أسواق الطاقة العالمية، قد يواجه الأستراليون فترة طويلة من عدم اليقين بشأن كلفة تعبئة الوقود وتكلفة المعيشة. ارتفعت أسعار الوقود في أستراليا إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر، وسط تحذيرات من أن التقلبات الحادة في أسعار الطاقة قد تصبح سمة دائمة خلال السنوات المقبلة. ويقول خبراء إن عودة ضريبة الوقود الكاملة بالتزامن مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط دفعت الأسعار نحو الارتفاع مجددا، ما يزيد الضغوط على الأسر الأسترالية. ترى مديرة برنامج الطاقة والمناخ في معهد غريتن أليسون أن المشكلة الأكبر ليست ارتفاع الأسعار بحد ذاته بل عدم استقرارها، وقالت إن الأسر والشركات يمكنها التكيف مع أسعار مرتفعة إذا كانت مستقرة، لكن التغيرات السريعة والمتكررة تجعل التخطيط المالي أكثر صعوبة. وأضافت أن العالم يشهد مرحلة تتسم باضطرابات جيوسياسية متزايدة، ما يجعل تقلبات أسعار الطاقة أكثر حضورا في المستقبل. والسؤال المطروح، لماذا ترتفع أسعار الوقود؟ أما الإجابة فإن أستراليا تعتمد على الاستيراد لتأمين نحو 90% من احتياجاتها من النفط الخام والوقود المتكرر أو المكرر، ما يجعلها شديدة التأثر بالأحداث العالمية. ومن بين العوامل التي دفعت الأسعار للارتفاع استمرار الحرب في الشرق الأوسط، سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب، تعطل خط الأنابيب السعودي الشرق غرب، الهجمات على منشآت النفط الروسية، ضعف الدولار الأسترالي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا وانعكس مباشرة على أسعار البنزين والديزل في أستراليا. وقد أظهر أحدث تقرير صادر عن الـNRMA أن متوسط سعر البنزين العادي في سيدني ارتفع بأكثر من 20 سنتا خلال أسبوع واحد، كما ارتفع سعر الديزل بنحو 24 سنتا للتر الواحد. ويحذر خبراء من أن استمرار الاضطرابات العالمية قد يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة. أما بالنسبة إذا كانت الحكومة سوف تخفض بالنسبة لضريبة الوقود، فقد استبعدت الحكومة الأسترالية في الوقت الحالي إعادة خفض ضريبة الوقود رغم دعوات المعارضة إلى تفعيل تخفيضات تلقائية عندما تتجاوز أسعار النفط مستوى معين. وكان خفض ضريبة الوقود الذي انتهى في أغسطس قد كلف الخزانة الأسترالية نحو 2.95 مليار دولار من الإيرادات. وقالت وزيرة المالية كاتي غلاغر إن الحكومة تركز بدلا من ذلك على إجراءات دعم دائمة لتكلفة المعيشة. ويشير الخبراء إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود لا يقتصر على السائقين فقط، فارتفاع تكاليف النقل والشحن ينعكس أيضا على أسعار الغذاء والسلع المختلفة، لأن معظم المنتجات تنقل بواسطة الشاحنات في مرحلة ما قبل وصولها إلى المستهلك. ولهذا السبب قد يساهم ارتفاع أسعار البنزين والديزل أيضا في زيادة الضغوط التضخمية التي يراقبها مصرف الاحتياط الأسترالي. أما هل هناك حلول على المدى الطويل؟ ترى أليسون ريف أن الحل الأكثر فاعلية يتمثل في تقليل اعتماد أستراليا على الوقود الأحفوري المستورد. ومن بين الخيارات المطروحة زيادة استخدام السيارات الكهربائية، توسيع استخدام الشاحنات الكهربائية، اعتماد الطاقة الشمسية والبطاريات في قطاعات مثل التعدين. وترى أن تقليل الاعتماد على النفط سيجعل الاقتصاد الأسترالي أقل تأثرا بالأزمات الدولية وتقلبات أسواق الطاقة. الله يساعدنا على الأيام القادمة والفترة القادمة. شو مخبية وقديش بده يرتفع بعد سعر البترول؟ وجمعة مباركة عليكم مرة جديدة أحبائنا، من واصل نحن وياكم برنامجنا لليوم. لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك فاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببين ستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء.
5: يا سلام.
0: مستمرين معكم وعم نواصل برنامجنا لهذا اليوم، وفي أخبارنا أيضا لهذا اليوم انسحاب جماعي في نيويورك مع بدء كلمة نتنياهو. شهدنا امبارح مقاطع تم تداولها على كل وسائل التواصل الاجتماعي عن انسحاب وفود دول عدة من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وكان ذلك بالتزامن مع بدء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو إلقاء كلمته في مشهد تكرر للعام الثاني على التوالي. وأظهرت مشاهد من القاعة مغادرة عدد كبير من الوفود مقاعدها قبل بدء النتن خطابه وسط هتافات واحتجاجات، فيما أظهرت لقطات أخرى بقاء أجزاء واسعة من القاعة خالية أثناء كلمته. ورد النتن بانفعال على مغادرة الوفود قائلا: إن كان هناك مزيد من الجبناء الذين لم يغادروا القاعة أطلب منهم المغادرة الآن. وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي وفق زعمه يدافع عن نفسه ويدافع أيضا عن كثير من البلدان التي غادرت وفودها القاعة قبل قليل. كما تطرق نتنياهو خلال كلمته إلى الحرب مع إيران قائلا إن تدمير منشآتها النووية كان عسيرا جدا، لكنه وصف القرار بأنه من أسهل القرارات التي اتخذها. كما وجه حديثه إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن الجولان المحتل قائلا: أقول للسيد الشرع إن اليهود موجودون في الجولان منذ عهد موسى. وهاجم نتنياهو بشدة فرنسا وبريطانيا بسبب مواقفهما من العدوان الوحشي على قطاع غزة قائلا: من الغرابة أن بعض من يتهموننا بالاستعمار هم في بريطانيا وفرنسا، وأقول لهم كفى كذبا فقد استعمرتم العالم. فيما يتعلق باحتلال فلسطين قال نتن إن الأمر لا يتعلق بالأراضي بل يتعلق بوجود دولة يهودية، مضيفا أن هذه ليست أول مرة نواجه فيها خطر تعرضنا للإبادة. ولم يكن انسحاب الوفود من كلمة نتنياهو خلال العام الأول من نوعه، إذ شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول سبتمبر 2025 مشهدا مشابها عندما غادرت وفود دول عدة القاعة مع توجه النتن إلى المنصة لإلقاء كلمته. وفي أخبارنا أيضا: فشل إسرائيلي جديد وتبرئة كريم خان من تهم السلوك الجنسي. كشف موقع ميدل إيست آي عن تبرئة كريم خان المدعي العام الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية من جميع المخالفات من قبل لجنة من القضاة تم تعيينها لمراجعة نتائج تحقيق الأمم المتحدة في مزاعم سوء السلوك الجنسي ضده. وذكر الموقع أنه تم تقديم التقرير السري للغاية من قبل لجنة القضاة الثلاثة إلى الهيئة الرقابية التنفيذية للمحكمة الجنائية الدولية مكتب جمعية الدول الأطراف في آذار في 9 آذار مارس، ولن يكون متاحا للجمهور، ولم يشاهد أغلبية الدول الأعضاء البالغ عددها 125 لم يشاهد منهم في المحكمة. ومنذ أشهر يقوم القضاة الذين عينهم مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بفحص تقرير تقصي حقائق خارجي أجرته مكتب أجراه أو أجرته مكتبة الخدمات الرقابية الداخلية التابعة للأمم المتحدة حول الإدعاءات الموجهة إلى خان، والتي تطورت بالتوازي مع جهود مكتبه لمتابعة تحقيق في جرائم حرب ضد المسؤولين الإسرائيليين بشأن الحرب في غزة. وكان دور اللجنة هو تقديم مشورة قانونية مستقلة للمكتب استنادا إلى الحقائق المقدمة في تقرير مكتب الاستخبارات الحكومية حول ما إذا كان خان قد أنكر جميع الاتهامات بشدة، قد ارتكب سلوكا خطيرا أو أقل خطورة، أو لم يرتكب أي سوء فعل على الإطلاق. وأوضح تقرير الموقع أن الاستنتاج بالإجماع للقضاة هو أن نتائج التقرير لا تثبت أي سوء سلوك أو خرق للواجب، وفقا لمصدرين دبلوماسيين قرأ التقرير ومصدرين دبلوماسيين آخرين مطلعين عليه. كما خلص تقرير اللجنة إلى أن تقرير اللجنة يرى بالإجماع أن النتائج الواقعية التي تصدرها OIOS لا تثبت سوء السلوك أو خرق الواجب بموجب الإطار ذي الصلة. وتعد استنتاجات اللجنة تطورا مهما في تحقيق سوء السلوك الجنسي الذي ترك المحكمة في حالة من الجمود غير المسبق منذ أن أخذ خان إجازة طوعية العام الماضي وسط حالة من عدم اليقين حول مستقبله، وتسريبات لوسائل الإعلام حول الإدعاءات التي واجهها وفقا للموقع. واجتمع المكتب يوم الاثنين الماضي لمناقشة رده على التقرير القضائي، لكنه لم يتوصل بعد إلى توافق حول القضية وفقا لقواعد المحكمة الجنائية الدولية نفسها، إذ وافق المكتب على عدم ارتكاب أي مخالفة يجب إخلاق التحقيق، وتم تكليف تحقيق مكتب الأمن الهندي من قبل رئاسة القاضي العسكري في نوفمبر 2024 بعد تقارير إعلامية تفيد بأن أحد أعضاء مكتب خان اتهمه بالاعتداء الجنسي، وبعد أن رفض المدعي التعاون مع هيئة التحقيق الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. وظهرت الاتهامات بسوء السلوك ضد خان في ظل جهود المدعي العام لمتابعة تحقيق ضد المسؤولين الإسرائيليين في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى. ويسعى خان لإصدار مذكرات توقيف لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يواف جالانت في أيار مايو 2024، وواجهت المحكمة حملة شرسة من إسرائيل وحلفائها وخاصة الولايات المتحدة في محاولة للضغط عليه لإنهاء التحقيق.

أحبائنا في الله، والآن ها قد وصلنا إلى المحطة الأخيرة في برنامجنا لهذا النهار. اليوم الجمعة، هاليوم المبارك، صلوا فيه وأكثروا من الصلاة على سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. جمعة مباركة عليكم بإذن الله تعالى. قبل ما نختم برنامجنا كعادتنا بدنا نرجع نذكر بمشروعنا الإنساني، وأيضا الذي يدر علينا الكثير الكثير من الصدقات ومن الحسنات تحديدا اللي إن شاء الله بتكون بميزان حسناتكم. أيضا هذه الصدقة الجارية اللي فيكم تقوموا فيها من خلال تبرعكم لا حتى ننهي مشروعنا الإنساني المتعلق ببناء وحفر بإرماء في اليمن. حكينا وبعدنا عم نذكر انه اهلنا باليمن هن كمان بحاجة ماسة للمساعدة، عم بيعانوا جدا جدا من قلة المياه، والمياه موجودة بجوف الارض وبحاجة لمعدات ثقيلة لحتى يقدروا يحفروا ويشيلوا هالمي، يقدروا انهم يسحبوا المي ويحولوها لبير الناس تقدر تاخد منه المي وتستعملها بشكل يومي. نحن منكون عم نساعد عائلات بأكملها، كبار صغار، كبار بالعمر، أطفال، عم نساعدهم لأنهم ما يحتاجوا للمي، وبنفس الوقت عم نساعد أنفسنا على أنه نتخطى إن شاء الله تعالى ما يتعلق فينا من سيئات كلنا عم نرتكبها يوميا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحفظنا وإياكم ويبعد بيننا وبين هذه الأمور. لكن الإنسان سبحان الله في كتير من الأمور اللي بحاجة لأنه يطهر نفسه يعني منها، وخاصة بالصدقات اللي بترفع إن شاء الله الأجر والثواب. فأكثروا من الصدقات خاصة بهيك يوم مثل يوم الجمعة، إن شاء الله بتكون الصدقة مضاعفة فيه. منرحب بكل اللي بدون يتبرعوا، أهلا وسهلا فيكم معنا بإذن الله في هذه المجموعة اللي عم نتعاون نحن وياكم من خلالها لإن شاء الله تعالى مشاريع إنسانية وبتعود علينا بالخير. اللي بحب يتواصل معي يتواصل على رقم الموبايل 0416727983 0416727983. تواصلوا معي عبر الواتساب إن شاء الله تعالى وأنا ببعث لكم اللينك. أنا وشفت إحدى الأخوات هلأ بعتت لي يعني قبل بشوي بعتت لي رسالة، وإن شاء الله راح أتواصل معها بعد انتهاء من البرنامج. لليوم نحن معنا 21255 دولار من أصل، يعني المبلغ الأساسي اللي نحن بحاجة له هو 26000. فإذا نحن تخطينا مرحلة كتير كبيرة الحمد لله رب العالمين بجهودكم وبعمل الخير اللي عم تقوموا فيه، وخاصة خاصة الأخوات. بس أنا هلأ بدي أتوجه بالتحية للإخوة أيضا لأنهم كمان يشاركونا أكتر وأكتر بأنهم كمان هن يتبرعوا. يعني غالبية اللي بيتواصلوا معي من الأخوات المتبرعات، كان في هناك متبرعين أيضا ما بننكر، ولكن نحن كمان بدنا جهود الإخوة معنا أنهم كمان هن يتبرعوا. إن شاء الله الجميع له الأجر والثواب في هذا العمل. فإذا بقي علينا حوالي 5000 دولار، بقي علينا فقط 5000 دولار إن شاء الله تعالى ومننتهي من هذا المشروع بتعاونكم وبجهودكم. رقم التليفون هو 0416727983. وأكيد مثل ما خبرتكم لهون بينتهي برنامجي معكم إن شاء الله تعالى. بعد قليل رح نستمع لتلاوة سورة الكهف كاملة، من بعد إن شاء الله يرفع على مسامعكم أذان الظهر لهذا اليوم، ومن ثم ننتقل إلى رحاب مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في لكنبا لننقل وقائع خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم. وخطيبنا لهذا اليوم هو الشيخ الزائر فضيلة الشيخ فايز سيف. فإذا نلقاكم على خير إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم

أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك وجهت وجهي، فأقبل إلي بوجهك الكريم واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا واسع المغفرة يا غفور، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا رب إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة ومن طوارق الليل والنهار.
1: إخوة الإسلام والإيمان، ننتقل بحضراتكم الآن إلى مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، لننقل لكم وقائع صلاة الجمعة وعلى الهواء مباشرة.
2: أشهد أن

الحمد لله ثم الحمد لله. يا ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير. بيدك ملكوت السماوات والأرض، ترفع وتضع، تعز وتذل، تحيي وتميت، وأنت حي قيوم لا تموت.

يواكب بدورانها. شهدت بقدرتك الجبال بشموخها والبحار بأمواجها والنفوس بتكوينها. شهد بعظمتك كل متحرك وساكن، الكل يقر بجلالك ويدل على كمالك، الكل يعلن ذكرك ولا يغفل عن شكرك. يا من إذا قلت يا مولاي لباني، يا واحدا في ملكه ما له ثاني، أعصيك تسترني أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور أبو القاسم محمد هو شمس النبيين وقمر المرسلين، ريحانة قلوب العاشقين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. محمد محمد محمد، طاعة لله طاعته، وحبل ربي في الدنيا شريعته. محمد طاعة لله طاعته، وحبل ربي في الدنيا شريعته. يا شاري اللهو لا يغررك باعته، يا شاري اللهو لا يغررك باعته. والزم حما من رضى الباري بضاعته، ومن إذا الحشر قد وافتك ساعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، فيا أحباب الحبيب صلوا على نبيكم محمد. يا أيها الذين آمنوا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. الآيات 11، 12، و13 من سورة الحجرات. هذه السورة التي عنونت بسورة الحجرات، وفيها ما فيها من تعليم الأدب،
والأخلاق والسلوكيات التي ينبغي أن يسير عليها المؤمن. هذه السورة التي حوت في آياتها ما يجب على كل مؤمن أن يقرأه وأن يعيه وأن يعمل به وأن يطبقه وأن يعلمه أبناءه وأهله وأن تنتشر تعاليمها في مجتمعاتنا وبيوتنا. هذه الآيات الثلاث، الآية 11 و12 و13، يبتدئها الجليل سبحانه بنداء: يا أيها الذين آمنوا. ما المطلوب يا رب؟ ما المطلوب يا رب؟ إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإن وراءها أمرا يجب أن تأتمر به أو نهيا يجب أن تنتهي عنه. ما المطلوب يا رب؟ لما تناديني يا أيها الذين آمنوا؟ ما المطلوب يا رب؟ قال: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. في ثلاث نواهي: أول نهي لا يسخر قوم من قوم، قوم من قوم، جماعة من جماعة، ومجتمع من مجتمع. ثم يخصص لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ثم يخصص: ولا نساء من نساء. ليش النساء من ضمن القوم اللي قال لا يسخر قوم؟ هم من ضمنهم، ولكن لأجل التأكيد ولأجل التخصيص: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ما تستهزئوا ببعض وما تقللوا من قيمة بعض، ولا تنابزوا بالألقاب. ولا تنابزوا بالألقاب، الأوصاف التي لا يحبها الآخر ولا يحب أن تصفه بها ولا أن تناديه بها، ابتعدوا عنها. يا رب، هل هذه الأمور عبادات حتى تحدثنا عنها؟ هل هذه الأمور من الدين حتى تحدثنا عنها؟ يا رب، هل هذه الأفعال إذا فعلناها نكون نقترف محرمات ونقوم بأمور لا تحبها أنت ولا ترضاها وتوجب علينا عقوبات في الدنيا والآخرة؟ شوف ماذا قال الله لك. قال بعد ما قال لك بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب يعني في ذنب، يعني في معصية، وهذه المعصية وهذا الذنب لا يزول بالاستغفار، مجرد الاستغفار ومجرد الوضوء. لأن الصغائر، نحن بنعرف الصغائر بتروح بالوضوء، الصغائر بتروح الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. إذا اجتنبت الكبائر في أمور لا تزول بمجرد أن تقول أستغفر الله أو أن تتوضأ أو أن تصلي، الأمور التي لا تزول بهذا الأمر هي أمور عظيمة لا تزول إلا بتوبة. لذلك لما قال الله ومن لم يتب، إذن هذه الأمور تحتاج إلى توبة، وطالما أنها تحتاج إلى توبة فهي على أبواب أن تكون كبيرة من الكبائر، يعني كأنك عم تقترف كبيرة، وبالتالي أنت إذا اقترفتها تحتاج إلى توبة. ومن لم يتب فأولئك هم شو؟ الظالمون. أعطى الله وصفا لمن يرتكب هذه النواهي ويقع فيها: السخرية، الاستهزاء،
الهمز، اللمز، التنابز بالألقاب، التعالي على عباد الله، الاستهزاء بالناس، تفضيل نفسك على غيرك. هيدي القرآن كلها حتى بدائرة توصلك لتكون موصوفا بالظلم. قال لك ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، وبتحطك بدائرة اقتراف معصية كبيرة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان يذكر صفية زوجته رضي الله عنها، فقالت يا رسول الله صفية تذكرها، حسبك من صفية أنها قصيرة، حسبك من صفية أنها قصيرة، صفية قصيرة منا طويلة. السيدة عائشة تصف السيدة صفية بأنها قصيرة. هيدي كلنا من أولى بيقول لك فلان هالقد، بيقولوا له مضقة كمان اليوم، متر ونص كذا، حسبك من صفية أنها قصيرة. شو عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضحك لها، ابتسم لها، عمل حاله منه سامع. قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو ألقيت في بحر لأنتنته لأفسدته. كلمة قلت، كلمة، هيدي الكلمة أدمنا سيئة، وأدم فيها أخطاء، وأدم فيها إثم. هيدي الكلمة لو ألقيت في بحر، مع أنه البحر ما في شي بيوسخه وما في شي بلوثه، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، مع ذلك قال لو ألقيت في بحر لأنتنته لأفسدته. حولت البحر كله من طاهر مطهر إلى بحر ملوث. هذه الكلمة لقد قلت كلمة لو ألقيت في بحر لأنتنته. شو هالكلام؟ سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه لما جاءه بلال الحبشي رضي الله عنه، بلال حبشي بشرته سوداء، فقال اغرب عني يا ابن السوداء. قال له روح عني يا ابن، هو حبشي وامه حبشية سوداء، ولكن قال له سيدنا ابو ذر اغرب عني يا ابن السوداء. طلع سيدنا بلال قال لأشكونك الى رسول الله، ما تعيرني بأمي، بدي اشكيك للنبي. فذهب سيدنا بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن أبا ذر قد عيرني بأمي. قال لي أنت أمك بشرت سوداء. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبو ذر، بعته أبو ذر، جاء أبو ذر قال يا أبا ذر أو عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر الغفاري الصحابي الجليل راوي الأحاديث، سيد بني غفار، سيد قبيلته اسمه بني غفار، في وراء مئات الرجال وراه لسيدنا أبو ذر، زعيم بقبيلته. قال له وعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. طلعوا النبي من دائرة الإيمان وقال له فيك شيء من الجاهلية لسيدنا أبو ذر. سيدنا أبو ذر لا يكفر عن ذنبه، ما قال له أيام سوري وخلص حقك علي، ما أو إذا أمه هيك، أنا أبو ذر وهو بلال حبشي، هو كان عبد وأعتق وصار بلال، أنا أبو ذر سيد وعندي مئات الرجال وعندي مئات العبيد. ما قال ذلك سيدنا أبو ذر. لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنك امرؤ فيك جاهلية، ماذا فعل سيدنا أبو ذر؟ دنا سيدنا أبو ذر رضي الله عنه من الأرض ووضع خده على الأرض، وضع رأسه، وضع خد على الأرض وخد صار فاء، وقال لا أرفع رأسي حتى يطأه بلال بقدمه. ما بقى أرفع رأسي عن الأرض، لا سيدنا بلال لا بلال يجي يدعس على رأسي بإجره. شو هذا؟ شو هالإيمان هذا؟
شو هالشعور بالذنب الذي شعر فيه سيدنا أبو ذر رضي الله عنه؟ شو هالشعور بالخطأ الكبير الذي شعر به سيدنا أبو ذر رضي الله عنه؟ شو هالشعور بالارتكاب الكبير الذي شعر به سيدنا أبو ذر رضي الله عنه؟ قال له فيك جاهلية، يعني راح كل الإيمان، راح كل الإسلام، وراح كل رضا الله. فسيدنا أبو ذر ليكفر هو عن ذنبه وليكفر هو عن خطأه، وضع رأسه على الأرض وقال مبشي لراسي لحتى يدعس على بلال بقدمه وبساقه. سيدنا بلال ما حيدعس على رأس سيدنا أبو ذر، بل سيقبل هذا الرأس وسيحتضن هذا الرأس، ولكنها مدرسة محمد رسول الله ومدرسة أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدرسة الإيمان ومدرسة القرآن التي تحرص ليس على دماء الناس ولا على أعراض الناس ولا على أموال الناس ولا على أملاك الناس فقط، وإنما تحرص حتى على شعورهم وعلى أحاسيسهم، وتحرص حتى على نفسياتهم. تعالوا اليوم كل المجتمعات اليوم تعمل برامج لمكافحة التنمر. ما في شيء اسمه التنمر اليوم؟ كل المجتمعات بتعمل برامج لمكافحة التنمر بالبيوت وبالمدارس وبالبيئات وبالمجتمعات، صحيح الكلام؟ واليوم إذا بتروح بتشوف نسب التنمر بالمدارس، حتى اليوم بأستراليا وغيرها بتلاقي هذه النسب مرتفعة، عم ترتفع. الأولاد بيتمهزقوا ببعض، الصبي بيتمهزق بالشاب، والبنت بتتمهزق بالبنت، والكبير بالكبير، والمرأة هذا هاك وهذا هاك، وهذا مدري شو صفته، وهذا مدري شو نعته، وهذا معه مال، وهذا ما معه، وهذا طويل، وهذا قصير، وهذا بيعرج، وهذا ما بيشوف بعينه، وهذا شعره قصير، وهذا كل واحد بيتنمروا على بطريقة من من من الطرق. شوف الإسلام من أمتى علمنا وربانا ووجهنا إلى هذه الأخلاق وإلى هذه السلوكيات؟ ليش؟ لحتى تكون مجتمعاتنا خالية ليس من المشاكل اللي إلى أضرار مادية فقط، وإنما حتى من المشاكل اللي فيها أضرار نفسية. شوفوا هالثلاث آيات يا أخوان، هاي الآية 11 وبعدين الآية 12، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الآية 13 اللي بعدها، الآية 11 و12 قال يا أيها الذين آمنوا، الآية 13 قال يا أيها الناس، يا أيها الناس. يعني هذه الأوامر وهذه النواهي، هذه الأوامر ليست مطلوبة منك فقط بعلاقتك مع المؤمن، وليست مطلوبة منك فقط بعلاقتك مع المسلم، وليست مطلوبة منك فقط بعلاقتك مع من حولك، وإنما هي مطلوبة منك بعلاقتك مع كل الناس. فيا أيها الناس إنا خلقناكم، أنا اللي خلقتكم، الله عم يقول لك أنا اللي خلقتكم كلكم، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وأنا اللي جعلتكم شعوب، وأنا اللي جعلتكم قبائل، وأنا اللي جعلت فلان أبيض وفلان أصفر وفلان أشقر وفلان أحمر وفلان طويل وفلان قصير وفلان لسانه أعجمي وفلان لسانه عربي. أنا الذي خلقت كل هذا الخلق، لا لتختلفوا ولا لتتنافروا ولا لتتكبروا على بعضكم، وإنما لتعارفوا، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وأن ميزان التفضيل، تفضيل بين الناس شو؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأفضل عند الله والأكرم عند الله هو الأكثركم تقوى لله. والتقوى لله هنا بالآيات اللي قبلها القرآن ما ذكر لا صلاة ولا صيام ولا قراءة قرآن ولا حج، وإنما ذكر أفعال وسلوكيات مجتمعية.
هذه الأفعال والسلوكيات المجتمعية هي دليل من الدلائل على تقواك لله. فالتقوى لله تقوم على أمرين: علاقتك مع الله، وحسن علاقتك مع عباد الله. هيدي التقوى. لحتى تكون أكرم عند الله بده تكون علاقتك مع الله صحيحة، وعلاقتك مع عباد الله علاقة سليمة وعلاقة صحيحة. هذه الآيات

0: أوصيكم أن تقرؤوها في بيوتكم ومع أبنائكم، سورة الحجرات كلها وخصوصا الآية 11 و12 و13. تفتحوا المصحف تقرؤوها أنتوا أبنائكم وتشوفوا شرحها وتشوفوا تفسيرها، ونتربى نحن عليا وأبنائنا وأبنائنا أيضا. في موضوع بسيط أيضا ننوه إليه وهو مطلوب اليوم، ونحن مقبلون على في هذا البلاد على موسم صيف وموسم بحار، والشباب الحمد لله تابعونا بيروحوا على البحر ومعن الجيت سكي ومعن الطيارة وبيطيروا وبيركضوا وبيخبطوا، وهذا شيء عظيم، يعني شيء عظيم. هذا موسم، ولكن نحن سيدنا عمر رضي الله عنه لما أرسل كتاب إلى والي الشام وإلى أهل الشام، سيدنا عمر كان بالمدينة، بعث لهم كتاب. شو كتب لهم فيه؟ كتب لهم علموا أبناءكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. سيدنا عمر بعث لهم لأهل الشام عم يوصيهم، علم مثل ما وصاهم علموا أولادكم النبي، أدبوا أولادكم على حب الله وحب القرآن وحب رسوله وحب القرآن. أيضا سيدنا عمر بعث لهم قال لهم علموا أولادكم من الشغلات اللي علموهم ياها، قال لهم علموهم السباحة. السباحة متنفس، والبحر ملك من من من ملائكة الله، وواحد من العوالم في ملكوت الله، وبيذكرنا بالله وبعظمة الله. ولما بدك تنزل أول شيء من السنة أنك تكون بتعرف تسبح، واليوم أكثر من السنة صار في شيء، صار واجب مجتمعي انك ما بس كنت تعرف تسبح، كنت تعرف تسبح وبتعرف تنقذ غيرك اذا حدا حدك اصابه غرق او اصابه شيء او اصابه تعثر. وهذا من الدين، وهذا واجب مجتمعي، واجب مجتمعي ايضا. وبنفس الوقت ربي سبحانه وتعالى قال ولا تمشي في الارض مرحا، الارض والبحر والجو، لما قال ولا تمشي في الارض مرحا ما بس بالأرض ماشي، وقال له واقصد في مشيك ما بس على الأرض، لأنه اليوم صار في مشي بالبحر وصار في مشي بالجو. طيب أنا قرأت من كام يوم حدا بالجيت سكي هون بالبحر طار مدري وين وطير 2-3 وطق وغرق وراح بالماء. هذا يقصد في مشيه، هذا عم يقصد في مشيه شيء، هذا يخالف أوامر القرآن الكريم. كمان بدنا نوعي أولادنا هذه التوعية المجتمعية، واليوم معكم بالمسجد مسؤولين حيشوفوكم بعض الصلاة بمؤسسة حماية البحرية من الغرق وغيرها، وفي توجيهات لابد أن نقف عندها ونتعاون مع المعنيين في هذا البلد لحماية أنفسنا ولحماية أبنائنا ولحماية أسرنا. نحن مننزل على البحار يا أخوان، ولكن منستر العورات مثل ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، عورة الرجل من السرة إلى الركبة. ما منسخر من بعض، ما منستهزئ ببعض، ما منوسخ الشواطئ، وإنما مننظف ومنكون مصدر ألفة ومنكون مصدر أمان، ومنكون إذا ما منعرف نسبح ما مننزل نسبح، وإذا فينا نساعد الناس ونغيثهم منغيثهم، وبنفس الوقت ما منسلك سلوكيات تؤذي من حولنا. هذا كله من الإيمان وهذا كله من الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: Allah tells us in these verses not to mock one another.

0: for those that are going down to any lakes or rivers or even the sea, to be very safe, inshallah, around these places. And that's for ourselves, but then there's also, inshallah, the ability to save others. You know, so that's another another level to be aware of. And inshallah, after the salah, once this khutbah concludes and we have fulfilled and performed our prayer, we'll be having a short word and elaborating these points by Steve Pearce, who's with us today. He's the CEO of Surf and Life Saving New South Wales, and also an address by MP Jihad Deeb, inshaAllah. Barakallahu feekum. Wassalamu alaikum.
1: الحمد لله وصلى الله على سيدي محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اعلموا أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار المقر تزودوا من ممركم لمقركم اخرجوا من الدنيا قبل أن تخرج منها أبدانكم اعلموا أن ملك الموت قد تجاوزكم لغيركم وسيتجاوز غيركم يوما إليكم أقيموا صلاتكم وآتوا زكاتكم وصلوا أرحامكم وصلوا على نبيكم فإن الله يأمركم بالصلاة على نبيكم بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يا من لا يرد سائله ولا يخيب للعبد المسيء وسائله يا من أمرك بين الكاف والنون وإذا أردت شيئا قلت له كن فيكون نسألك ما لا يخفى عليك نسألك ما لا يعجز عليك اللهم خذ بنواصينا إليك ودلنا بك عليك يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا مجري السحاب يا منزل الكتاب يا هازم الأحزاب يا خير من سئل يا أكرم من أجاب يا سامعا لكل نجوى ومبلغا لكل شكوى ودافعا لكل بلوى يا جليس الذاكرين يا دليل المتحيرين يا أمان الخائفين يا مغيث الملهوفين يا مجيب

الملمات يا شافي الأمراض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام. احرسنا بعينك التي لا تنام، اكنفنا بكنفك الذي لا يرام. يا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، يا ذا الفضل الذي لا ينقضي أبدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا. اجعل معونتك العظمى لنا مددا، اجعل معونتك العظمى لنا مددا، اجعل معونتك العظمى لنا مددا. يا صاحب المدد، يا صاحب المدد، يا صاحب المدد، يا صاحب المدد، يا صاحب المدد، يا صاحب المدد، يا صاحب المدد، يا من عليك المعتمد، يا من إليك المستند، يا واحد يا أحد، يا فرد يا

ليس له، يا مجير من لا مجير له، اجعل معونتك العظمى لنا مددا، ولا تضلنا بعد الهدى أبدا. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، ومتعنا برؤياك، وأكرمنا بشفاعة حبيبك ونبيك ومصطفاك. يا جواد جد علينا، يا

0: كريم تكرم علينا، يا تواب تب علينا، يا غفور اغفر لنا، يا رحيم ارحمنا، يا عفو اعف عنا، يا هادي اهدنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، واستر على نسائنا، واستر على نسائنا، واستر على نسائنا، وآمن روعاتنا، وتولى أمرنا، وأصلح حالنا، فيك لا خيب رجاءنا، منك لا تقطع آمالنا. اللهم اهدنا واهدي بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له فضل علينا ولمن أقام هذا المسجد ولمن صلى فيه وأنفق فيه وأدى فيه خيرا أو معروفا أو فضلا. عمنا جميعا بفضائلك ورحماتك ومكرماتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المؤمنين. اللهم فرج عن عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها بقدرتك وعطائك ومنك وقوتك يا رب العالمين. صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استوى الحمد لله
0: الله أكبر الحمد لله.

الحمد.

ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا

الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 25 من أيلول سبتمبر لعام 2026. نيويورك. غادرت وفود عدة دول قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس بالتزامن مع بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلقاء كلمته أمام الدورة 81 للجمعية العامة في نيويورك. وأظهرت مشاهد بثت من داخل القاعة مغادرة أعداد كبيرة من أعضاء الوفود مقاعدهم مع بدء كلمة نتنياهو في مشهد تكرر خلال كلمته أمام الجمعية العامة العام الماضي. كما أظهرت مشاهد أخرى أن وفودا أخرى بقيت في أماكنها وسط هتافات وصيحات استهجان على كلمة نتنياهو من بعض الحاضرين. ووصف نتنياهو المندوبين المنسحبين بأنهم جبناء أخلاقيا، وطالب من بقي في القاعة بالمغادرة إن كانوا يشاركون المنسحبين الشعور نفسه. وقال إن إسرائيل من خلال دفاعها عن نفسها دافعت أيضا عن العديد من الدول التي غادر ممثلوها قاعة الجمعية العامة، مضيفا أن عددا من قادة هذه الدول شكروا إسرائيل سرا على تدمير المنشآت النووية الإيرانية، معتبرا ذلك دليلا على نفاق العالم. ولم يقتصر نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على عرض المواقف السياسية فحسب، إذ حرص على الظهور في عدد من اللقطات والرسائل الرمزية التي استخدمت لتأكيد روايته بشأن الحرب مع إيران وحزب الله اللبناني والدفاع عن السياسات الإسرائيلية في مواجهة الانتقادات الدولية. ومن أبرز لقطات الخطاب رفع نتنياهو جهاز بيجر أمام أعضاء الجمعية العامة في إشارة إلى العملية الإسرائيلية التي استهدفت أجهزة اتصال يستخدمها عناصر من حزب الله في لبنان عام 2024. وقال نتنياهو وهو يحمل الجهاز: تتذكرون أجهزة البيجر، تتذكرون هذه الأشياء، يمكنني أن أقول لكم إن حزب الله أكيد يتذكرها. وفي لقطة أخرى رفع نتنياهو جهاز ستارلينك خلال حديثه عن إيران مستخدما إياه للحديث عن وصول الإيرانيين إلى الإنترنت والتواصل مع العالم الخارجي. ورفع نتنياهو جهاز اتصالات ستارلينك وهو نظام مملوك لإيلون ماسك يوفر الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، قائلا إن الجهاز يسمح للشعب الإيراني بممارسة حرية الفكر والتعبير. كما وجه نتنياهو الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما وصفه بالقيادة الجريئة والشراكة في مواجهة ما سماه البرابرة. وفي حديثه عن سوريا وجه نتنياهو رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن الوجود الإسرائيلي في المنطقة العازلة، مؤكدا موقفه من الجولان ومستندا في حديثه إلى ما اعتبره ارتباط المنطقة بالتاريخ اليهودي. وقال: أقول للسيد الشرع إن اليهود موجودون في الجولان منذ عهد موسى. نيويورك. دافع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك خلال ندوة عن العلاقات التركية الأمريكية نظمت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك وفق مقطع مصور نشرته صحيفة يني شفق التركية أمس. وأظهر المقطع ردود فيدان على ما بدا أنه تشكيك بكفاءة الاتفاقية وقدرتها على التعامل مع أزمات المنطقة وخصوصا اليمن. ورد فيدان على سؤال بشأن جدوى الاتفاقية التي تضم إلى جانب تركيا كلا من السعودية وباكستان، بسؤال مقابل وجهه للسفير الأمريكي السابق لدى تركيا جيمس جيفري الذي كان حاضرا في الندوة قائلا له: متى التحقت بالجيش يا جيم؟
وعندما أجاب السفير الأمريكي قبل 50 عاما طرح فيدان عليه سؤالا آخر عن عدد المرات التي فعلت فيها المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلس الناتو طوال هذه العقود، فقال جيفري مرة واحدة:

واستقبل فيدان جواب جيفري بابتسامة رافقها صمت لثوان قبل أن يعلق قائلا: هذا ليس عدلا. واستطرد فيدان: لا أحد يقول عن الناتو إنه نمر من ورق، لكن حين يتعلق الأمر بهذا التحالف الدفاع الوليد يضعون أمامنا أزمة عمرها 10 سنوات وهي الأزمة اليمنية، ثم يقولون: انظر هذا التحالف غير مجد. وختم الوزير التركي تعليقه مذكرا: نحن بدأنا للتو. الدوحة. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري رفض قطر بشكل قاطع اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقطر في خطابه أمام الجمعية العامة بشن حملة للتأثير على الرأي العام ضد إسرائيل. وقال الأنصاري في بيان نشره على صفحته بمنصة إكس: إن هذا الخطاب التصعيد المتواصل ضد قطر ليس سوى محاولة لصرف الأنظار عن الانتهاكات التي ترتكبها حكومته في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الإنسانية. وشدد على أن اختزال التحول المتنامي في الرأي العام العالمي ولا سيما بين الشباب والأجيال الصاعدة في مزاعم عن حملات تأثير هو استخفاف بوعي جيل يرى أمام عينيه وعلى مرأى العالم ما يجري على الأرض ويكون مواقفه بناء على ما يشاهده من وقائع. وأشار إلى أنه إذا كان نتنياهو وغيره من السياسيين المتطرفين الإسرائيليين الذين باتوا يخطبون أمام قاعات فارغة يريدون أن ينظر العالم إلى إسرائيل بصورة مختلفة، فعليهم أن يبدأوا بتغيير سياساتهم ووقف انتهاكاتهم واحترام القانون الدولي وتحمل المسؤولية أمام شعبهم الذي انتخبهم، بدلا من البحث عن شماعات يعلقون عليها تراجع صورة إسرائيل عالميا. نيويورك. اعتقلت شرطة نيويورك عشرات المتظاهرين أمام مقر الأمم المتحدة في مانهاتن أثناء احتجاجهم على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بينما كان يلقي كلمته أمام من تبقى من الحاضرين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونظمت التظاهر حركة الصوت اليهودي من أجل السلام للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة والاحتجاج على زيارة نتنياهو لنيويورك. وشارك في الاعتصام عشرات الأشخاص الذين أغلقوا الطريق وسط هتافات مثل: أوقفوا القصف، أوقفوا القتل، ودعوا غزة تعيش، وأوقفوا تسليح إسرائيل، ولافتات تصف نتنياهو بأنه لا يمكنه الاختباء ومطلوب بتهمة الإبادة الجماعية. وبحسب مصدر في شرطة نيويورك تحدث لمجلة نيوزويك فقد اعتقل نحو 100 شخص خلال التظاهرة. الدوحة. هاجمت حركة المقاومة الإسلامية حماس الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ووصفتها بأنها خطاب مليء بالأكاذيب ويتناقض مع التقارير الأممية الموثقة حول الحرب في قطاع غزة. وأكدت الحركة أن ادعاءات نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية لا تنطلي على أحد في هذا العالم، وتفندها تقارير اللجان الأممية المستقلة التي وثقت أفعالا ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلا عن الشهادات والمشاهد المباشرة للمجازر وسياسات التجويع المستمرة بحق أكثر من 2 مليون إنسان في القطاع. ولفتت الحركة إلى اعترافات جنود وضباط إسرائيليين واحتفائهم بقتل المدنيين ودعوات أطلقها وزراء وقادة إسرائيليون لقتل الفلسطينيين وتهجيرهم. واشنطن. يبحث مفاوضون أمريكيون وإيرانيون في نيويورك مسارا مرحليا للخروج من الحرب يقضي بأن تعيد طهران فتح مضيق هرمز مقابل رفع واشنطن حصارها الاقتصادي عن إيران، بحسب مصادر مطلعة للمحادثات تحدثت لوكالة رويترز.
وتحول المضيق إلى ورقة المساومة المركزية في مساعي إنهاء النزاع الأمريكي الإيراني المستمر منذ نحو 7 أشهر، إذ تسعى إيران للتخفيف من الحصار الأمريكي الذي يخنق اقتصادها، فيما تسعى واشنطن لتأمين حرية مرور السفن عبر طريق إمدادات النفط العالمي الذي تغلقه طهران حاليا. وتواجه المحادثات عقبة كبيرة، إذ لا يرغب أي من الطرفين في أن يكون الأول في التخلي عن أوراق الضغط التي يمتلكها، وفق ما أفادت به مصادر إيرانية وإقليمية ودبلوماسية غربية لرويترز. وقال مسؤول إيراني كبير إن الطريق الأكثر واقعية لإنهاء الجمود هي عبر ترتيب مرحلي تسمح بموجبه إيران بالملاحة عبر هرمز مقابل رفع واشنطن حصارها الاقتصادي، مع احتمال حصول طهران على أصول مجمدة. وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قيل إن أحد المسارات الممكنة هو حل الأزمة على مراحل، وتكون المرحلة الأولى بإنهاء الحصار وإعادة فتح هرمز. نيويورك. أثار لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الحكومة العراقية علي الزيدي في نيويورك أثار تساؤلات بسبب غياب أعضاء الوفد العراقي بالكامل، بعد يوم واحد من الإعلان عن تأجيل إكمال خطة حصر السلاح إلى يونيو حزيران المقبل. وأظهرت صورة وزعها المكتب الإعلامي للحكومة العراقية الزيدي بمفرده خلال اللقاء الذي حضره ترامب ورافقه مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، من بينهم وزير الخارجية الأمريكية مارك روبيو ووزيرة الخزانة سكوت بيسن. وقال مكتب الزيدي إنه بحث مع ترامب الجهود التي يبذلها العراق والولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ولم تقدم الحكومة أي تفسير بشأن غياب الوفد العراقي الذي كان يضم وزراء الخارجية والمالية والكهرباء ومسؤولين آخرين. طهران. هددت إيران بتوسيع النطاق الجغرافي للنزاع في حال تعرضها لضربات أمريكية وإسرائيلية جديدة ملوحة بالوصول إلى المحيط الهندي وربما أبعد منه، فيما تتواصل المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب عبر الوساطة الباكستانية والقطرية. وفي موازاة التصعيدين العسكري والسياسي، بدأت العقوبات الأمريكية الجديدة تلقي بثقلها على حركة الطيران الإيرانية، مع إلغاء رحلات دولية ومنع شركات إيرانية من الوصول إلى وجهات إقليمية رئيسية. وفي إطار التصعيد الإيراني، قال يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد إن نطاق المواجهة العسكرية يمتد حاليا من الخليج ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر، ولكن من المحتمل أن يتسع هذا النطاق ردا على حرب محتملة حتى المحيط الهندي أو ربما أبعد منه. ويمثل ذكر المحيط الهندي للمرة الأولى إشارة جغرافية أكثر اتساعا في التهديدات الإيرانية السابقة، إذ تكتسب المنطقة أهمية استراتيجية لوجود قاعدة دييغو غارسيا العسكرية الأمريكية البريطانية الواقع على مسافة 4000 كيلومتر من الساحل الإيراني. وبالتزامن مع هذه التصريحات، ألغت شركات الطيران الإيرانية رحلاتها إلى عدد من الدول بعد دخول إجراءات العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ. وفرضت واشنطن مطلع سبتمبر أيلول عقوبات على قطاع الطيران الإيراني، مع تحذير الشركات الأجنبية من تقديم خدمات أو مساعدات له، بما في ذلك وقف تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود. وفي هرمز أظهرت بيانات شركة كيبلر أن حركة الملاحة والشحن عبر المضيق عند مستويات أقل بكثير من المعتاد. نيويورك. عقد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك.
واستعرض الاجتماع التقدم المحرز بشأن إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المنبثقة عن الاتفاقية إلى جانب الاستعدادات لبدء أعمالها. وأكد الوزراء خلال الاجتماع إدانتهم بأشد العبارات للاعتداءات الآثمة التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة، مشيدين بيقظة القوات المسلحة السعودية وقدرتها على الدفاع عن أمن المملكة، ومؤكدين حق المملكة في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للدفاع عن أمنها وفق ميثاق الأمم المتحدة. وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. حرب اليمن. أحبطت القوات الحكومية اليمنية الشرعية محاولات حوثية في جبهتي حيفان والمقاطرة استهدفت الاقتراب من طريق هيجة العبد، وكانت تهدف لعزل محافظة تعز عن المناطق الجنوبية وصولا إلى عدن. وأعلنت القوات الحكومية تأمين الطريق الحيوي وعودة حركة المواطنين والمسافرين، فيما قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إن وحدات من محور تعز ومحور طور الباحة وألوية العمالقة بمساندة المقاومة الشعبية تصدت لمحاولات التسلل وأجبرت العناصر المهاجمة على التراجع، مشيرا إلى تكبدها خسائر بشرية ومادية. وفي مديرية حيفان تصدت القوات لهجوم حوثي على عزلة الأحكوم، في حين شهدت منطقة الأشبوط وهيجة العبد في المقاطرة اشتباكات مع عناصر حاولت الاقتراب من الطريق والتمركز في مواقع قريبة منه. بدورها أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ودمرت أمس 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية في محاولة لاستهداف مدينتي الطائف وينبع. وتوعد المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي توعد الحوثيين مؤكدا أن تصعيد عملياتهم الإرهابية سيتم التعامل معه بحزم. واشنطن. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق ضئيل تشريعا قاده الديمقراطيون بهدف وقف الحرب مع إيران ما لم يصدر تفويض بالعمليات القتالية من الكونغرس. وصوت المجلس بأغلبية 50 صوتا مقابل 49 لمعارضة لمشروع القانون الذي كان مجلس النواب أقره في يوليو تموز الماضي. وجاء التصويت منقسما إلى حد بعيد على أساس حزبي، إذ عارضه معظم الجمهوريون رفاق الرئيس دونالد ترامب، بينما صوت لصالحه جميع الديمقراطيين تقريبا. قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ تشرين الأول أكتوبر 2023 إلى 73,928 شهيدا. جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة التي أفادت فيه بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء، بينهم فلسطيني استشهد متأثرا بجراحه، إضافة إلى 35 مصابا. وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار بلغت 1408 فلسطينيين، فيما وصل عدد المصابين إلى 4916 مصابا. وفي أحدث الهجمات أصيب 7 فلسطينيين بينهم سيدتان مساء أمس جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاه خيام للنازحين في بلدة جباليا شمال قطاع غزة ومحافظة رفح جنوبي. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء القصف وإطلاق النار الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع منذ صباح الخميس إلى 227 مصابا. بيروت. تبحث سوريا ولبنان تحويل الجغرافيا المشتركة بينهما إلى بوابة اقتصادية نحو أسواق المنطقة وأوروبا،
عبر تكامل يشمل الاستثمار وإعادة الإعمار والنقل والمرافق وإزالة العوائق أمام حركة التجارة ورؤوس الأموال. وتصدرت هذه الرؤية المنتدى اللبناني السوري للاستثمار الذي انعقد في بيروت الأربعاء برئاسة الرئيس اللبناني جوزيف عون وبمشاركة وفد حكومي سوري واسع ونحو 400 من رجال الأعمال والمسؤولين من البلدين. ويأتي المنتدى في وقت تتطلع فيه سوريا إلى استعادة عافيتها الاقتصادية بعد سنوات الحرب، فيما يبحث لبنان عن مسارات لتحريك اقتصاده واستقطاب الاستثمارات. كما ينعقد في مرحلة تشهد إعادة رسم للعلاقات بين بيروت ودمشق بعد سقوط نظام الأسد، وسط توجه رسمي نحو الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من معالجة الملفات العالقة إلى الشراكات والاستثمارات والمشاريع المشتركة. ولم تقتصر نقاشات المنتدى على التبادل التجاري، بل شملت الاستثمار وتمويل الاقتصاد وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة إلى جانب النقل والمرافق وسبل الوصول إلى الأسواق الإقليمية. وترتبط سوريا ولبنان بحدود برية تمتد نحو 375 كيلومتر تضم 6 معابر وتتكون من جبال وأودية وسهول دون علامات أو إشارات في مناطق منها تدل على الحد الفاصل بين البلدين. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
7: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء.
6: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park. نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
8: طيب الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 742 من مقاطع آسف 743 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 74 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، وأنا بعتذر على التأجيل المفاجئ اللي حصل النهاردة، وللأسف غالبا بكرة كمان هنحتاج نأجل ساعة زي النهاردة كده بالظبط، فأنا بعتذر لكم معلش، بس بعض الظروف بتطرأ أحيانا يعني. سمة القرآن المدني واضحة جدا في سورة البقرة زي ما احنا شايفين، وهي ان كلامها بيغلب عليه اللغة التشريعية، كأنك بتقرأ قوانين، كتاب قانون، لكنها قوانين تنظم الحياة، بتضع الحدود الفاصلة بين الناس وبين حقوقهم على بعض وواجباتهم نحو بعض. لكن اللي بيفرق القوانين الإلهية عن القوانين الوضعية التي يضعها البشر بهدف ان يحل العدل بين الناس، هو ان واضع القانون الإلهي للناس هو خالقهم نفسه. بالتالي لا يوجد فرصة للخطأ في القانون الإلهي، ما فيش فرصة للخطأ، على عكس القانون البشري اللي وضعه بشر، من الوارد يكون فيه خطأ. الفرق الثاني هو إنه لأن واضع القانون الإلهي هو خالق الناس، إله الناس، رب الناس، بالتالي هو يريد مصلحة الناس بنسبة 100%، لأن القانون اللي وضعه لا يطبق عليه. أما البشر اللي وضعوا قوانين وضعية بتطبق عليهم، فمن الوارد يكونوا كتبوها بشيء من الانحياز عشان تحقق مصلحة الفئة اللي هم منها، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد مصلحة البشر ويحب لهم الخير. ونجد إن أمر مثلا زي الطلاق بيسمح به، رغم انه انهاء للعلاقة الزوجية، وانهاء العلاقة الزوجية شيء سلبي بالتأكيد، وبيحدث كتير جدا نتيجة انفعال، ثم بعد كده بيندم عليه الناس. لذلك في اديان اخرى بتحرمه، يعني مثلا في المسيحية لا طلاق الا لعلة الزنا فقط. في حالة ان احد الزوجين يرتكب جريمة الزنا بيسمح بالطلاق في الأخير، كده لا. لكن الإسلام دين عملي، من الوارد أن الزوجين يكونوا على خلق وعلى دين، لكن طبعهم مش راضي تركب على بعض، يعني أساءوا اختيار بعض، وارد. فهل معقول الإسلام يجبرهم يعيشوا مع بعض في خناق ومشاكل وكآبة لغاية ما حد يرمي التاني من بلكونة؟ مش معقول. فلابد أنه يتعمل نظام، شيل ده من ده يرتاح ده عن ده، فيسمح الإسلام بالطلاق، ولكن يخلي فيه تفاصيل كتيرة وممكن يعقدها كمان علشان الناس ما تلجأش للطلاق بسرعة كأول حل. يقوم الشارع يشرع عدد محدود من الطلاقات. من طبعا كلمة الشارع يعني الذي شرع الشريعة، اسمه الشارع، مش الشارع اللي بنسوق فيه العربية. ففكرة، على فكرة الشريعة نفسها، كلمة شريعة في اللغة هي مصدر الماء، يقولك شرع الماء يعني راح يشرب من المنبع بتاع الماء. فلما أقول الشارع الحكيم أقصد به الله سبحانه وتعالى. وتطلق أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي مشرع أيضا في الإسلام. ففي تشريعات شرعتها السنة وتشريعات شرعت بالقرآن. المهم ستجد الطلاق له عدد محدود من المرات، بعد كده لا يمكن يرجعوا البعض، لما يندموا خلاص انتهى، لازم بقى تتزوج المرأة من رجل آخر علشان يبقى درس قاسي، ما يبقاش كده البان في بق الواحد. وشفنا امبارح حكم الإيلاء، انه اذا رجل آلى من زوجته اكثر من 4 شهور، يعني اقسم انه هو لا يعاشرها معاشرة الازواج اكثر من 4 شهور، تطلق منه فورا بعد 4 شهور بساعة، طلقة بائنة يعني بعد 4 شهور بيوم هي طالق وعدتها منتهية وتقدر تتجوز فورا فورا في نفس اليوم. وشفنا انهم لو اتطلقوا بطريقة عادية وليس للإيلاء 4 شهور، ان ان ان في فتره اسمها فتره العده، يعني لما يحصل طلاق في بقى فتره اسمها فتره العده، يستطيع بقى ان هو ايه الرجل يراجع زوجته فيها. وخدنا امبارح الايه والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء الى قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. وتدبرناها، يعني المطلقات عندهم عدة 3 قروء، واتكلمنا امبارح في القرء ومعنى القرء والكلام ده كله، هي 3 حيضات يعني غالبا يعني. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني طالما أنها لسه داخل فترة العدة يستطيع الرجل إن هو يراجع زوجته ويرجعها لعصمته تاني، بس خلاص في طلقة تمت يعني. لكن شوف الآية بتقولك إيه، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. المشكلة أن مش كل الناس بتستخدم الطلاق والزواج في الإصلاح وفي إنهاء الخلافات، لا للأسف في ناس بتستخدمه كسلاح في الخلافات وكأننا في حرب. روى الإمام مالك في جامع الطلاق من الموطأ، موطأ لا الموطأ ده على فكرة يعني يقال هو أول كتب السنة، موطأ الإمام مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك وإن طلقها 1000 مرة. يعني في الجاهلية عدد الطلقات مفتوح، مش 3 طلقات بس. ممكن حد يقول لي طيب ما هو ده حاجة كويسة. لا كويس ازاي؟ طب شوف كده ممكن يعمل ايه بالكلام ده، ممكن يستخدم الكلام ده في انه يبهدل المرأة. كمل بقى الحديث بتاع هشام بن عروة عن ابيه، فعمد رجل، في واحد فعلا عمل كده، فعمد رجل الى امرأته فطلقها حتى اذا شارفت انقضاء عدتها، اول ما العدة قبل ما تخلص بيوم راجعها، خلاص رجعها لعصمته تاني، ثم طلقها، ثم قال والله لا آويك ولا تحلين أبدا، يعني هفضل أعمل كده فيك أطلقك وبعد قبل العدة ما تخلص بيوم أو مرجعك، وأعمل كده 1000 مرة بقى، فلا أنتي زوجة بتاخد حقوق الزوجية وعايشة عيشة الزوجة العادية، ولا أنتي تحلي أنك تتزوجي حد تاني، وهفضل معلقك كده. بقيت الحديث قال فأنزل الله تعالى، أول آية من آيات التدبر عندنا النهاردة، اقرأ معايا 229 عشان نشوف ربنا أنزل الآية 229 إزاي عشان يحمي المرأة من هؤلاء الرجال. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الطلاق 2، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الأوكازيون اللي كان معمول ده ان واحد يطلق مراته ويرجعها 1000 مرة ده خلص. الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، خلص الموضوع. أول مرة وتاني مرة يجوز للراجل أنه يراجع زوجته في فترة العدة، بعد كده خلاص بعد المرة التانية دي يا إما إمساك بمعروف يفضل بقى متمسك بزوجته كده، لأن بعد التالتة تبتة مفيش بعد كده خلاص مفيش مراجعة، أو تسريح بإحسان يمسكها في الزواج إلى الأبد بقى ولكن بمعروف. يعني إيه؟ يعني يحسن إليها، يحسن صحبتها، يحلوا بقى المشاكل، يكبروا بقى هما الاثنين، ينضجوا بقى ويكبروا مخهم بدل الفضايح اللي عاملينها. فإمساك بمعروف بكل ما تحمل كلمة معروف من معنى بقى، معروف بمعنى بحسن، بحسن عشرة بـ بـ بـ بالخير، أو بمعروف يعني بالعرف المتعارف عليه بدون مبالغات، أو تسريح بإحسان، لأن مفيش فايدة لو قرروا يتطلقوا الطلقة الثالثة، يبقى تسريح بإحسان يعني يسيبها بقى تمضي إلى بيت أهلها ويحسن فراقها وما يظلمهاش ويعطيها باقي المهر اللي اسمه المؤخر، يعطيها كمان نفقة المتعة وكل حقوقها تاخدها. بل اسمعوا بقى دي، لما واحد يكون كاتب على نفسه مؤخر صداق، الصداق ده يعني المهر يا جماعه،

منتهزا فرصة إن العملة انهارت وهو موقع على 10,000 فمش هيدفع غيرهم عشان كده؟ لا عيب. فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ربنا يحب الإحسان في كل شيء. وهناك مبدأ في الفقه اسمه مبدأ الثمانية. حضرتكم لما اتجوزتوا 10,000 دول كانوا بيجيبوا كم جرام ذهب؟ فلما تيجوا تتطلقوا ويحصل ان العملة قيمتها تنزل، الانسان اللي عنده دم يحسب وقتها كانوا كم جرام ذهب، لان الذهب هو القيمة الحقيقية عشان تبقوا عارفين. هو يعني حتى الذهب والفضة في الفقه يسموا النقدين، هم دول النقود الحقيقية. ففي الحالة دي انت عاوز تيجي يوم القيامة مخلص ديونك وما فيش عليك حاجة، لما تقف قدام ربنا يبقى تحسب المؤخر ده كويس أو ندين عليك. كمل الآية بقى. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني إيه؟ لا يجوز يا رجالة إنكم تاكلوا فلوس المهر اللي من حق زوجاتكم. لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيء. أنت جبت لها حاجات وديتها حاجات مهر ليها وهي ماشية تاخد مهرها معاها، مش تقوم أنت واخد الفلوس أو جزء من الفلوس. لا يجوز إنكم تأخذوا مما آتيتموهن شيء. لكن لو في خوف إن حدود الله لا تؤدى، يعني واجبات كل واحد ناحية التاني، في هذه الحالة ممكن المرأة تبقى هي اللي عاوزة الطلاق لأنها أي حاجة رجعت في كلامها، مش بتحب، مش عاوزة تعيش معاه، مش قادرة تعطيه حقوق الزوجية. يجوز إنها تفدي نفسها بإنها تعطيه المهر اللي دفعه أو جزء منه طالما هو راضي. يعني ممكن تقول له بص انا معيش المهر كله، ممكن ديك باقي منه معايا نص المبلغ، تاخدهم وتطلقني؟ يقول لها اتفاهموا، يطلقها وتبقى هي فدت نفسها. هنا سنجد الاسلام بيتدخل علشان ينصف الرجل من المرأة. نفترض انها طلبت 1,000,000 جنيه مهر ودفعهم لانه عاوز يتجوزها، يعني عاوز يتجوزها جدا، سمع 1,000,000 جنيه حاضر راح مدبر 1,000,000 جنيه وبديهم لها. وبعد ما اتجوزوا قالت له هطلع عينك بقى، فمش مدي حقوق الزوجية خالص ومطلع عينه، فالراجل كده اتنصب عليه. طيب هي بتعمل كده عشان يطلقها بعد ما خدت 1,000,000 جنيه، هنا بقى من حقه ما يطلقهاش إلا إذا رجعت له المهر. وده حصل على فكرة، يعني وقت الرسول صلى الله عليه وسلم إحدى الصحابيات الفضليات راحت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له أنا متزوجة من فلان وانا بصراحه ندمت ومش عايزه، يعني مش عايزه الجوازه دي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ايه السبب اللي مخليكي لا تريدي هذه الزيجه؟ قالت لا احبه. بس كده لا احبه دي كانت سبب كافي جدا جدا لانهم يطلقوا. قال لها طب انت خدت منه حاجه؟ قالت له اخدت منه حديقه. ترجعيها له؟ قالت له وازيد، يعني ادرجعها له وادي له كمان. لا لا لا مش عايزين منك تزودي حاجه. فهنا في الشريعه ترجع له بحد اقصى المهر، ما ترجعلوش قرش فوق المهر. ليه بقى؟ عشان هنا الشريعه بتنصف المراه من الرجال برضو. ليه؟ ممكن يعمل اللي يحصل العكس بقى، زوج يطلع عين زوجته الغنيه اللي ورثت من ابوها 10,000,000 جنيه فيتجوزها ويبهدلها ويدخل عليها الحزن في الرايحه والجايه وقله ادب علشان تقول له طلقني، فيقوم مطلقها، اسف، فيقوم يقول لها مش هطلقك الا ما تدفعي لي 10,000,000 جنيه، وهو متجوزها بمهر 5,000 جنيه بس. لا، الشارع الحكيم حط حد اقصى على المبلغ اللي هي تدفعه عشان تفدي نفسها هو قيمه المهر فقط. حضرتك دخلت ب 5000 جنيه هتخرج ب 5000 جنيه، هي مش سابقه، انت مش داخل، مش بتتجوز في البورصه، لا لا لا لا، هو ده اخرك. فخلوا بالكم هنا الإسلام لا هو دين ذكوري ولا هو دين نسوي، لا بينحاز للرجال ولا بينحاز للنساء. الإسلام بينصف الجميع ولا يرضى بالظلم أبدا. كمل بقى 229. تلك حدود الله فلا تعتدوها.

0: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تلك حدود الله فلا تعتدوها. وبنشوف أحيانا تلك حدود الله فلا تقربوها. قلنا أن واجبات الناس نحو بعض هي في الحقيقة حقوق، لذلك ربنا شرع تشريعات. التشريعات دي فيها أوامر ونواهي، يعني حاجات مسموح تعملوها وحاجات منهي عنها. في المسموح ربنا بيقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني دي حدود ربنا في المسموح. الحد الأقصى هو اللي ممكن توصله في الحلال في المسموح، إياك تعدي حد الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها. لكن لما ينهى عن شيء يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. دي الأشياء الحرام يجب أن أنتوا تخلوا بالكم ما تقعوش فيها، فما تقربوش منها أحسن، عشان لو قربت ممكن تقع. تلك حدود الله فلا تقربوها. تمام؟ ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تشريعات الله هدفها أن يحل العدل بين الناس، وأن كل واحد ياخد حقه. بالتالي مخالفة الشريعة معناها أن في ظلم هيقع على حد منهم. معنى قلنا الشريعة أساسها أنها هدفها هو إحلال العدل بين الناس، طيب مخالفة الشريعة هتؤدي إلى ظلم. وما يتعدى حدود الله هو ده اللي ظالم، فأولئك هم الظالمون. اقرأ معايا بقى 230. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. شوفوا كم مرة كلمة حدود الله، حدود الله، حدود الله بتيجي في آيتين، خمس ست مرات. إذن بعد ما رجعها بعد الطلقة الثانية، فإن طلقها فلا تحل له، إذا ما رجعهاش بعد الطلقة الثانية ولم يمسكها بمعروف واضطر يطلق، أنا آسف، لو هو رجعها بعد الثانية وبعدين اضطر يطلقها الطلقة الثالثة لأي سبب بقى، يبقى في الثالثة هي بانت منه بينونة كبرى. يعني إيه؟ يعني خلاص ما فيش رجوع تاني. بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية وهي في العدة هي بانت، يعني طلقة بائنة بينونة صغرى. صغرى يعني إيه؟ يعني يستطيع يرجعها طالما العدة ما خلصتش بنفس العقد، مش محتاجين موافقة ولي تاني ولا محتاجين شهود تاني ولا محتاجين مهر تاني، خلاص بنفس العقد ده حقه. البينونة الكبرى يعني بعد ما الطلقة البائنة دي، أنا آسف، بعد ما بعد العدة خلاص أصبحت طلقة بائنة. بعد كده البينونة الكبرى بقى هي بعد الطلقة الثالثة اللي هي ما فيش رجوع أبدا، خلاص انتهى الأمر، إلا إذا تزوجت شخص آخر زواج حقيقي، مش راح تتجوز التيس. ده مش تعبيري أنا، تعبير النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المحلل اللي هو الشخص اللي بيروح يتجوز على الورق وخلاص عشان خاطر يرجع، يعني واحدة ترجع لجوزها تاني، ده اسمه التيس المستعار. لا، ما فيش حد بيستلف تيوس دلوقتي. هذا الشخص يروح يتجوزها ولما يموت وتبقى أرملة وتخلص العدة بتاعتها تبقى تتجوز الراجل الأولاني تاني لو عايز، أو لو الراجل ده طلقها. تمام؟ بس في الحالة دي هيجوز للزوج الأول أنه يعقد عليها بعد ما يكون خد درس عمره، عشان بعد كده ما تبقاش كلمة الطلاق لسانه في بقه، لأن ده مش شيء طبيعي أبدا. لما واحد يطلق ثلاث مرات ولسه عاوز يرجع الرابعة، يعني عايز يرجعها للمرة الرابعة، يبقى فيه بالتأكيد في حاجة غلط، في تسرع أو في طلقات منهم ما كانش ليها لازمة. هنا أنا عاوز أقول حقيقة للرجالة إن أحيانا كثيرة لما المرأة تقول لك طلقني بتبقى مش عاوزاك تطلقها فعلا، خلي بالك من دي بقى قوي، بتبقى عاوزة تعرف أنت بتحبها ومتمسك بيها ولا ما هتصدق تطلقها بحجة ما انت اللي طلبتي. فمش معنى ان قالت لك طلقني يبقى تطلقها، ولو قالت لك لو انت راجل طلقني قول لها انا راجل ومش هطلقك. ما تستسلمش للمسألة دي لغاية ما تتأكد ان الطلاق فعلا هو ده رغبتها وصادر عن تفكير مش صادر عن عاطفة. ولا يا بنت الناس انا جيت طلبتك من راجل من اهلك، عاوز اسمعها منه هو بقى، يعني روح اتكلمي مع اهلك وقولي لهم انا عايز اتطلق فبيناقشوه، عشان اهم حاجة تتأكد انها ناقشت المسألة بعيد عن الانفعال. لما تتأكد انها رغبة صادرة عن تفكير، يعني هي فكرت كتير ووجدت انها تريد الطلاق، طلقها بسهولة واديها حقها واكتر كمان. خلاص طيب. اقرأ معايا الآية 231. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أن واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. طيب. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني لو وصلوا لنهاية العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية، وصلوا لنهاية العدة فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، إما ترجعوهم وتعيشوا مع بعض بالمعروف أو تاخدوا درس من اللي حصل وتسرحوهم بإحسان. تقولي إيه الكلام ده إزاي؟ بعد ما ربنا قال فبلغنا أجلهن إزاي يمسكها؟ يعني العدة انتهت إزاي يقدر يرجعها؟ صح؟ أي حد بيقرب بفهم لازم هيعترض هنا، يا جماعة إزاي بس؟ إزاي لما وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، وصلوا للأجل خلاص، وصلوا لنهاية العدة، فأمسكوهن بمعروف، هل يجوز يمسكها بمعروف؟ بص بقى خلي بالك، دي بداية الآية دي والآية اللي بعدها نفس البداية، والاتنين بمعنى مختلف عن بعض، من أجمل ما يمكن الآيتين دول لما تتدبروا مع بعض. أنا كنت عايز أصلا أخلص الحلقة النهاردة عشان ما تبقاش طويلة بعد الآية دي، ما ينفعش، لازم أخد الآية اللي بعدها معاها. العرب وهم مسافرين لما يشوفوا القرية اللي هم رايحين لها ظهرت من بعيد يقولوا بلغنا المنزل. احنا ده رايحين اسكندرية، فلما اسكندرية تظهر من بعيد نقول وصلنا اسكندرية، يعني قاربنا البلوغ، احنا قربنا نوصل. طب ايه الفايدة من ان ربنا يقول واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن، يعني لما يقربوا يوصلوا لنهاية العدة فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. طالما الآية اللي قبلها 228 قالت والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، طب ده نفس المعنى. لا، الآية 228 واللي بعدها بيشرعوا نظام الطلاق من ناحية عدد الطلقات ومدة العدة وما يجوز وما لا يجوز في الطلاق وكده، لكن عشان الراجل بقى ما ينامش ويريح وينسى خالص العدة أو مش بيعد، فالقرآن بيديله wake up call، اصحى ده خلاص العدة قربت تنتهي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يلا بسرعة تفيد المسارعة، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، يعني قوم على حيلك الحق طلقتك قدامها كام يوم والعدة بتاعتها تخلص تنتهي، قرر بقى هتعمل ايه. يبقى ده بيوريك ان ربنا يشاء ايه، يشاء الابقاء على الأسرة لآخر لحظة اذا كان ده ممكن، ياريت قدامك حاجتين يا ابن الحلال تختار منهم والتالتة ممنوع، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. يعني ايه بقى؟ يعني الممنوع انك ترجعها عشان تضرها. هو مش ناوي يرجعها تاني ابدا خلاص، هو مش طايقها، بس هو لسه في اول طلقه. طب تعالى بقى اخليلها العده 9 شهور بقى، يقوم رجعها ليله ويقوم مطلقها تاني، تنتظر بقى 3 قروء، وكمان هي كانت في طهر جمعها فيه، هتنتظر الطهر ده يخلص، وبعد حاجة و20 يوم تبدأ تعد. وبعدين بقى وبعدين يقوم رجعها تاني ويقوم مطلقها تاني. ده ظلم، ده اسمه ظلم، ظلم ليها طبعا. بص القرآن قال ايه بقى؟ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم زوجه. لا، فقد ظلم زوجته. لا، ومن ظلم ايه؟ ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. هو اللي بيعمل كده اصلا انسان اناني ونرجسي وسادي وعايز يعذبها، فبيعمل كده اصلا علشان يظلمها. فلو القرآن قال له ومن يفعل ذلك فقد ظلم زوجه، طب ما هو ده اللي هو عايزه، خلاص كويس، ده انا هظلمها بقى. لا، القرآن قال له لا، ده انت بتظلم نفسك لو عملت كده. هو مين اللي هيخش النار؟ ما انت اللي داخل النار بالطريقه دي، انت اللي تتحاسب، انت اللي تتشوي. اوعى تستخف. كمل بقى الايه، ولا تتخذوا ايات الله هزوا. يعني ايه؟ يعني ما تاخدوش الكلام ده باستخفاف. الكلام ده ما يتاخدش باستخفاف. انا بس بدور على الايه عشان احطها لكم على الشاشه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. شرع ربنا لازم يؤخذ بجدية، ومحدش يتلاعب بشرع ربنا، وإلا فربنا شديد العقاب. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. الزواج نعمة من الله، والطلاق أيضا نعمة من الله، لأنه بيحل مشاكل كبيرة. واذكروا نعمة الله عليكم، فالمفروض تحمدوا ربنا على هذه التشريعات الحكيمة وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. تشريعات حكيمة نزل عليكم في كتاب ربنا من فوق 7 سماوات. اتقوا الله بقى وما تقعوش في الظلم، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ربنا يعلم كل شيء، يعلم نياتكم ايه، لان في امور الزواج والطلاق في اشياء بتستخبى واشياء بيخفيها الانسان، عشان ده ناس داخله حرب مش داخله تتجوز، ففاكرين ما حدش عارفها. لا، ربنا يعلم كل شيء. اقرا بقى معايا 232. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، نفس البدايه بتاعت الايه اللي قبلها، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنا بقى بلوغ الأجل مش معناه أنهم قربوا تنتهي عدتهم، لا، ده هنا خلاص هي العدة انتهت بالفعل. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. يا رجالة، يا رجالة، الكلام للرجال عموما، إذا طلقتوا النساء وبلغنا أجلهن. طيب عرفنا منين إن هنا بلغنا أجلهن معناها إن العدة انتهت، مع إن نفس التعبير هو في الآية اللي قبلها، وقلنا معناها إن العدة قربت تنتهي. هنا إيه الدليل من الآية إن العدة انتهت؟ فكروا كده معايا، خدوا 20 ثانية. الآية فيها كلمة بتقول انه ان العدة انتهت. عارفين ايه؟ واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن، ما تعملهمش مشكلة وما تضيقوش عليهم، وسيبوهم ان ينكحن ازواجهن، سيبوهم يتجوزوا ازواجهم. يعني هو المرة دي مش بيرجعها، لا، ده المرة دي هي داخلة وهيحصل عقد زواج من اول وجديد في نكاح، يبقى العدة انتهت. وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، خلاص العدة انتهت. الكلام بقى دلوقتي للولي، لابوها واخوها، فلا تعضلوهن يا رجالة برضو، ما انتوا رجالة زي بعض، زي احيانا بقى في مشاكل بينهم بقى، مش طايقين الواد اللي كان متجوزها قبل كده، واثناء المشاكل قال لي ادبوا عليهم ومش عارف لا يعني مش عايزينها ترجع خالص. بس لو هي عايزه ترجع، لو هي حنت وهو موافق، سيبوهم بقى، ما تمنعوهمش وتضيقوا عليهم، فلا تعضلوهن من المعضله، ما تعملهمش مشكله، ما تعملوش للبنت بنتكم مشكله، سيبوها ترجع لجوزها. فلا تعضلوهن ان ينكحن، ينكحن يعني النساء دي هتتجوز وهتوافق من اول وجديد. فالايه اللي قبلها ربنا كان بيخاطب الازواج يقوموا ويفوق بقى كده بدل الكسل اللي هو فيه دواء، وياخد قرار ويرجع مراته بسرعه قبل العده ما تنتهي. هنا الايه دي بتخاطب اهل الزوجه، بتخاطب وليها، بتقول له لو بنتك رجعت لك متطلقه بعد ما انتهت عدتها، وبعدين هي وزوجها حنوا لبعض وقرروا يتجوزوا تاني، ما تقفش ضدهم وتقول لها اختاري بيني وبين جوزك، ما تقولهاش لو اتجوزتي لبنتي ولا اعرفك ما تخشيش بيتي تاني، لا ما تعملش كده، ده اسمه عدل. يعني سبحان الله، ربنا بيزيل كل الموانع قصاد ابقاء الزواج. كلم الزوج وكلم الزوجه وبيكلم ابوها دلوقتي، مش معقول. ايه ده؟ ده الفرق بين التشريعات الوضعيه اللي من وضع الانسان اللي هدفها احلال العدل بين الناس، وبين تشريع الله اللي بالاضافه لاحلال العداله بيحافظ على العلاقات الانسانيه بين الناس. والحفاظ على العلاقات الإنسانية ده موجود في قلب الصيغة التشريعية، يعني صيغة القانون كلها بتحاول تحافظ على العلاقة الإنسانية بين الناس، حاجة فوق الخيال الحقيقة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. خلاص يا أخي، هما الاتنين راضيين وعاوزين يرجعوا بقى، هو انت مش مسلم ولا ايه؟ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن باليوم بالله واليوم الاخر. كلمه جامده شويه عشان تقول له ايه، هو انت ليه قلبك قاسي كده، انت مش مسلم ولا ايه؟ سبحان الله، في الامور اللي فيها ظلم ربنا بيعظ بشكل قوي جدا، زي ما قال للزوجه لو اتطلقت انها لا تكتم ما في ارحامها، ما في رحمها، بص الآية قالت إيه؟ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني لو أنت مسلمة محترمة بجد، شوف الكلمة جامدة، ها؟ ما تكتميش اللي في إيه؟ اللي في بطنك. لو عرفتي بعد الطلاق وأنت في العدة أنك حامل لازم تروحي تقولي لطليقك. لو عرفتي حتى ان جالك الـ الـ الـ الـ الـ الـ العادة الشهرية لازم تقولي له ان هو كمان بيحسب العدة معاكي، لأن هو ممكن يكون عايز قبل آخر العدة يرجعك. فلا يجوز لك أنك تكتميها. وبعدكم حتى كده، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، أنت مش مسلم ولا إيه؟ هنا بيقول لوليها نفس الكلام برضه، هو أنت مش مسلم ولا إيه؟ لا، أتخليك مسلم ومحترم بقى. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وإذا بالمعروف وذلك يوعظ به منكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تأنظف، تأحسن لك لحمك ودمك، خليها ترجع لبيتها وترجع لجوزها. حتى لو انت أثناء الطلاق الأولاني حصل خناقة بينك وبينه والولد قال لي أدبه عليك، خلاص سامح. شيء الحقيقة رائع. ورغم إن الآيات كلها تفاصيل تشريعية وقانونية، لكن لا تفقد الروحانية اللي فيها أيضا، وده شيء عجيب جدا. يعني نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من إخواننا أو من أخواتنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا. بكرة احنا هنأخر ساعة زي النهاردة برضو إن شاء الله.
1: سلام. قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.
2: يا يوسف خذ واعطي.
3: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
2: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
3: حول.
4: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا، نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري، وحقن تطعيم الفلو، وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
4: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد، احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبء.
5: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
4: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
6: الله يا الله، الله يا الله، الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
7: نحن لن نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى عباده المرسلين، والصلاة والسلام على من فضله ربه على العالمين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
3: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بعد أن اطلعنا على شيء من فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، نسأل عن مدى التأثير الذي يطمعه تنشئة الصغار على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام قبل بدء تعليمهم أركان الإسلام، خصوصا إذا كانوا يعيشون في جو أسرة مسلمة تؤدي ما افترض الله تعالى عليها وتنتهي عما نهى الله تعالى عنه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بنفحات هذا الكتاب المبارك.
2: آمين.
3: الذي نعيش من خلاله في هذه الظلال المباركة في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنف أصحابه. الحقيقة نحن نعلم أنه حينما تعرض المعلومة مجردة عن المثال يصعب تنفيذها،
2: الاقتداء بها. نعم.
3: ولذلك لابد من عرض هذه المعلومة أو الأحكام أو ما شابه ذلك من خلال القدوة الصالحة.
2: نعم.
3: حينما نغرس نحن في هذا الطفل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، نسهل عليهم مسألة الاقتداء ومسألة التنفيذ الأوامر والمسارعة إلى ذلك، لأن الإنسان حينما يحب إنسانا يسارع إلى تقليده، يسارع إلى محاكاته في أفعاله، وهذا أمر مطلوب. ولذلك نجد أن ثلث القرآن قصص.
2: نعم.
3: قصص عن الأنبياء، عن الصالحين،
2: للعبرة،
3: للعبرة وللاقتداء.
2: نعم.
3: فلا بد من عرض هذه القصص، وإذا كان الله عز وجل عرض علينا قصص الأنبياء وقصص بعض الصالحين، لا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خيرة الأنبياء وخيرة الأصفياء، فإذا لا بد من عرض هذه السيرة التي من خلالها تتألق الفضائل ومن خلالها تعرض الأخلاق على أفضل ما تكون. فمن هنا يسهل على هذا الإنسان حينما يجد هذه المعلومات أو هذه الأخلاق تجسدت في رجل، تجسدت في قدوة، تجسدت في نبي يقتدى به عليه الصلاة والسلام، وفي صحابة كذلك، وفي أئمة، وفي التابعين وتابع التابعين. ولذلك كذلك ينبغي على الأهل أن يتمثلوا هم أيضا هذه القدوة لتنعكس هذه الأخلاق على صغارهم ولتنشح هذه الأخلاق على أطفالهم، فلا بد من هذا الأمر. نحن نعلم أن المثال الأعلى في بداية الأمر عند الطفل هو الأب أو الأم، وبالتالي يحاكي الطفل والديه في هذا الأمر، فلا بد أن يفعلوا مسألة الحب في أنفسهم وفي قلوبهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأحبابه أيضا، حتى يكسب هؤلاء الصغار من أهلهم هذا الحب وهذا الاقتداء إن شاء الله تعالى. هذا الأمر الذي ينبغي، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: على حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. فإذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم كقدوة كاملة ومحبة من اقتدى بالقدوة الكاملة، هذا أمر ينبغي أن يغرس. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نؤدب عليه الأولاد وأن نعلم عليه الصغار وأن ينشأ عليه هؤلاء الأطفال. هذا الأمر الذي ينبغي أن يكون. كانت المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجمع أطفالها وصغارها، فتأتي إلى كل طفل بسؤال تسأله وتقول له منذ متى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال لها الطفل أنه لم يره اليوم وإنما رآه بالأمس، تقبل عليه فتوبخه وتنبهه كيف يطيق أن يصبر من غير أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العتاب تفعيل لأن يتعلقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن يحرصوا على لقيا رسول الله، لأنهم وهذه عادة ما زالت يسلك عليها العلماء الصالحون في هذا الزمان، وهذه سنة محمودة فعلها الصحابة رضوان الله عليهم وتلقاها عنهم العلماء جيلا بعد جيل، أنهم إذا دخل عليهم الرجل الصالح أو وجد في البلد الرجل الصالح أدخلوا عليه الصغار لينظر إليهم، لأن النظر له أثر كبير على تربية هذا الإنسان أو ما شابه. نحن نعلم أن النظرة رفعت الكافرة إلى أن يصبح من خيرة الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هم يقولون وما زالوا يعتقدون من هذا أن النظر له أثر حتى على الطفل، إذا هو رأى هذا الرجل الصالح أو الرجل الصالح صب عليه. ولذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يجمع أصحابه بين يديه فيصوب نظره إليهم، أو إذا مشوا أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يدعهم ينطلقوا فيصوب النظر إليهم، قالوا لأنه كان يرعاهم ببصره عليه الصلاة والسلام. فالمرأة كانت تحاسب هذا الطفل لماذا لم ينطلق فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد إذن من أن نعزز هذه المحبة في أطفالنا، ونذكر هنا قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تعودوا الخير فإنما الخير بالعادة. فإذا ينبغي أن نعود أطفالنا على أن يسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن نسكب في قلوبهم محبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، حينها ستسهل عليهم إن شاء الله تعالى مسألة الاقتداء ومسألة الاتباع إن شاء الله تعالى، وهذا ما كان عليه سلفنا الصالح.
2: هل نحن مقصرون تجاه الأبناء فيما يعود عليهم بالنفع بالنسبة للقصص للأفلام التي تحكي هذه الأمور؟ يقول البعض أن المسلمين مثلا يحضرون أن تمثل شخصية معينة رسول الله أو أحد من الصحابة الأربعة مثلا، هنا الأمر يصعب عليهم في أن يقدموا لهم قدوة أو قصة من هذا القبيل من خلال فيلم أو من خلال مسمع إذاعي، ماذا نفعل؟
3: مسألة يعني من حيث التقصير بداية، طبعا التقصير لا يستطيع أحد أن ينكر التقصير، حتى في أحسن البيوت حالا التقصير واقع، والإنسان يعني التقصير ملازم للبشر، ولكن علينا أن نجتهد في أن نتمم هذه الحالة وأن نتدارك ما وقعنا فيه من تقصير بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى. ولكن هل يكون فقط مسألة التربية أو مسألة عرض القدوة فقط من خلال التمثيل؟ هذا ليس، خصوصا وأن الممثل الذي يمثل وقد تنطبع صورة هذا الممثل في ذهن من يرى على أنه هو هذا النبي، ثم يراه في فيلم آخر على حالة سيئة، فحينها لا يثق بهذه الصورة التي عرضت عليه، أو لا يثق بالقدوة التي عرضت عليه، أو يرى هناك تناقض فيسمح لنفسه أن يخرج عن الاقتداء. فمسألة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو مسألة عرض النبي صلى الله عليه وسلم مسألة أخرى، وينبغي أن لا يحوم الإنسان حولها، وللعلماء فيها كلام خطير، وتمثيل الأنبياء في هذه الحالة لا يستطيع الإنسان، لأنه قد يعرضه بحال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الصحابة يطيقون أن يحدوا البصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بأبصارهم، فمن هذا الممثل الذي سيعرض ذلك؟ وهناك أمور كثيرة جدا ربما قلنا تؤثر على هذه القدوة، لكن التقصير وارد، أننا بدل أن نغرس فيهم محبة الله، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة الصحابة، بدل أن نعرض عليهم هذه القصص، نحن نعلم أطفالنا ماذا يقرؤون، ونعلم ماذا يعرض عليهم في الشاشات، وماذا يعرض عليهم على التلفاز، وماذا يكون بين أيديهم. الآن لا شك أن الفراغ هو المسيطر، وليس الفراغ فحسب، الفراغ قد يكون أحيانا على البراءة الأصلية، ولكن هناك انحراف فيما يعرض عليهم حتى في يعني أفلام الكرتون وما شابه ذلك، يعرض عليهم أفكار أحيانا قد ترمي إلى الإلحاد وقد ترمي إلى الفساد وقد ترمي إلى الانحراف في هذه الأمور. لذلك التقصير حاصل وظاهر وواضح، وعلينا أن نستدرك على أنفسنا ونستدرك في حياتنا حتى إن شاء الله تعالى نعزز هذه الطفولة بالقيم والأخلاق، وحتى يكون إن شاء الله تعالى كما نشأ الرعيل الأول في واحة الإيمان وفي رحاب النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، كذلك ينبغي أن نجتهد في تحصين هذا الجيل وفي تحصين هؤلاء الأبناء وفي أن نروي ظمأهم الروحي والأخلاقي من خلال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو القدوة الصالحة التي تجسدت في أصحابه من بعده.
2: نعم. الطفل الصغير عندما يرى أباه أو أمه يصليان سيصلي مثلهم تقليدا، هنا تبدأ الحكاية برواية القصص.
3: لا شك الصغير مفطور على المحاكاة. نعم. هذا أمر معروف، ولذلك الطفل الذي يرى أباه يدخن ربما يمزق كتبه ليقلد والده في ذلك. والابن الذي يرى والده يصلي قد نراه ينكب على سجادة الصلاة أو ما شابه ذلك فيحاول تقليده، والابن الذي يرى أباه يكذب على أمه لا يمكن أن أتعلم الصدق، والابن الذي يرى أمه تسرق جيب أبي لا يمكن أن أتعلم الأمانة. هذا أمر معروف، ولذلك لما أرشدنا الله عز وجل وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، حتى يعلمنا الصراحة حتى لا نؤدي إلى أخطاء، لأنه للأسف اليوم هذه المفاهيم اختلطت على الناس. إذا قيل للإنسان أن يرجع لا بد أن يتحدث بالغيبة والنميمة. صح. وأن فلان متكبر وأنه متعالي ولا يقدر ظرف هذا الإنسان، ربما أحد أولاده في مرض، ربما شغل بمريض له، ربما شغل عنده تحضير لأمر معين، ربما عنده ظرف من الظروف، لا نعذره ولكن نسمح لأنفسنا بالغيبة والنميمة وما شابه ذلك. وأن استقبلنا وهو في حالة الضيق ولم تسمح له الظروف
2: أن
3: يقوم بواجب الضيافة كما ينبغي، عدنا كذلك لنجلس ولننهش هذا الإنسان في عرضه وفي الكلام عليه وفي الغيبة والنميمة. وكذلك إن اضطر هذا الإنسان أن يقول لابنه قل له أن والدي ليس هنا، حينها سيتعلم الولد الكذب لأنه يرى والده في البيت وهو يقول له أنه غير موجود. فهذه الأمور الخطيرة التي دخلت علينا من جهل الناس بآداب الإسلام وبأخلاق الإسلام وبما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الإبن يكتسب من أخلاق والديه.
2: نعم.
3: ويكتسب من أخلاق أهله، والذي ينظر في سيرة سيدنا سهل رضي الله عنه سهل التستري.
2: نعم.
3: فيجد أنه اكتسب من خاله قيام الليل في بداية الأمر و نشط لهذا الأمر في رحاب خاله وفي رحاب أقربائه. والإنسان هكذا قال وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، ومتى يستقيم الظل والعود أعوج. فلا بد إذا الإنسان أن يعلم أن هؤلاء الأولاد يتعلمون من قوله، يتعلمون من فعله، يتعلمون من كل حركاته وسكناته، وأنها ستنعكس على أفعالهم وستتكرر مرة ثانية. لذلك عليه أن يحاسب نفسه وأن يضبط نفسه في هذه المجالس قدر الإمكان.
2: نعم.
3: واتقوا الله ما استطعتم.
2: نعم.
3: فالإنسان عليه بهذه الأمور أن يلتزم ما استطاع، لأن هذا له أثر كبير على حياة أطفالنا وأجيالنا.
2: نعم. في كتاب الإمام الغزالي بداية الهداية فصل يقول في التدرج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد ما ذكرناه في ترجمة العقيدة في فصول مرت معنا، ينبغي أن يعلم إلى الصبي في أول نشوئه ليحفظه حفظا، ثم لا يزال ينكشف له معناه في كباره شيئا فشيئا. كيف لنا أن نجعل هذا الأمر حفظا عند الأطفال؟
3: نعم. بداية مسألة التدرج يعني الترقي.
2: نعم.
3: يبدأ الإنسان من بداية الأمر ثم يترقى شيئا فشيئا حتى يوصل هذا الإنسان إلى المطلوب وإلى حيث يراد. والتدرج هذا سنة، سنة نبوية، وكذلك التشريع بدأ معنا تدرج مع البشر.
2: نعم.
3: فكان التشريع يأتي
2: شيئا فشيئا،
3: شيئا فشيئا، ونزل القرآن منجما كما نعلم من أجل رعاية هذا الأمر.
2: نعم.
3: وهذا تعليم لنا أن الإنسان ينبغي أن لا يعطي كل ما عنده لمن لا يستطيع أن يحمل.
2: نعم.
3: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حينما يعرض على الإنسان شيء أكبر من عقله، أكبر من واقعه، ربما يرفض هذا الأمر مع أنه حق.
2: يعني مخاطبة الناس حسب عقولهم.
3: نعم، خاطب الناس على قدر عقولهم. نعم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يكثر على الصحابة من أجل أن يستوعبوا ما قال، ومن أجل أن لا يحصل عندهم الإملال، ومن أجل أن لا ينفر الإنسان عن ذلك مع أنه لا ينفر ولا
2: يمل من سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: لكن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لنا وتعليما وتأكيدا لهذا العلم أن يرسخ في نفوسهم أكثر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتدرج معهم ويتخولهم بالموعظة.
2: نعم.
3: وهو الذي أمرنا كما قلنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم.
2: نعم.
3: وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.
2: نعم.
3: فقد يفتتن بهذا الأمر. والعلماء يقولون أن طعام الكبار سم الصغار، فلا ينبغي أن يعطى ما ينبغي أن يعطى للكبير يعطى للصغير، وهذا أمر معروف وخصوصا في أمور العقيدة.
2: نعم.
3: لأن أمور العقيدة بالمجمل هي أمور في عداد الغيب.
2: نعم.
3: وهذا الأمر يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى عزم عدم تشويش وشرح خصوصا في بداية الطريق، لأن الطفل في بداية الأمر قدرته على الحفظ وقدرته
2: أسرع.
3: أسهل من قدرته على الفهم.
2: نعم.
3: ولذلك يحفظ المسألة بدون أن يفهم.

0: الآن.
1: يعني كأننا ندخر ذلك في عقله.
0: نعم هي بذرة. وربما بزرع. الإمام الغزالي رضي الله عنه وهو أحد أئمة علم النفس كذلك نعم. علم النفس الإسلامي وأحد علماء التربية الكبار الذين تألقوا في هذا الميدان يتحدث عن ذلك، أن المعلومة تسكب إليه بدون شرح وتطويل حتى لا تشتت ذهنه، وتكون هذه بالنسبة مثل البذرة التي تبذر في الأرض، بعد ذلك تأتي السقيا، بعد ذلك تأتي الثمرة، وبعد ذلك تكون الغاية التي نريد.
1: نتوقف عند هذا القدر من فصل التدرج في الإرشاد، ونؤجل الحديث والمتابعة إلى الغد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب.

0: Nick Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
2: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: قول دواء قول.
4: يا سلام.
3: برامج واعية في خدمة الجالية، إذاعة الصوت الإسلامي،
6: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من

0: أبا الندى.
1: يا ألف نعم.
0: أليست الطاعة عبادة؟
1: كل ما فرضه الله تعالى على عباده كان أداؤه عبادة يا صوفية. إطاعة الله فيما أمرنا، إطاعة نبيه صلوات الله عليه فيما جاءنا به من الهدى، إطاعة أولي الأمر منا، كل هذه الطاعات عبادات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. أليس الزوج بالنسبة للزوجة هو من أولي الأمر؟
1: قضية كهذه لا يختلف فيها اثنان يرحمك الله. فإذا قال الرجل كان على المرأة أن تطيع.
0: وإذا هي لم تطع؟
1: عدم إطاعة الزوجة للزوج فيه كثير من المعاني، ومن معانيه اختلال نظام الأسرة وانعدام الوفاق وفقدان الانسجام بين قطبي البيت وانهيار الحياة الزوجية يا صفية.
0: هذا ما يجب أن تفهمه ابنة أختي أنيسة يا أبا الندى. جاءني البارحة زوجها يشكو لي سوء تصرفاتها، ويقول إنها تريد أن تملي إرادتها عليه وعلى أولاده، وتضرب بأقواله عرض الحائط، وأن تكون هي الآمرة الناهية.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل. ما لهذه السيدة تريد أن تمد يدها لتنتزع الحق من أهله وتصبح الكلمة لها، فلا تقيم لزوجها وزنا أو تحفظ له وقاره وحقه في إدارة الدفة ما دام هو الرؤية.

0: الآن وقائد السفينة.
1: إنني أضع الحق على هذا الربان لأنه انصاع لأوامرها في بدء حياتهما الزوجية وسلمها إدارة الدفة حتى صار يصعب عليها أن تتخلى عما اعتادته يا أبا الندى.
0: لكل امرئ من دهره ما تعوده، وإن من قلته عن تهاون زوجها معها واستسلامه لإرادتها هو الذي جعلها تستسيغ حياة الأمر والنهي يا صفية.
1: حالة كهذه يجب أن يوضع لها حد، وإلا فلا ندري كيف ستأتي العواقب.
0: ولماذا لا تنصحها أمها أو يظهر لها أبوها استياءه من تصرفاتها إزاء زوجها؟
1: نصحناها كلنا، فما انتصحت؟ وهل ينفع القول من ليست له أذنان تسمعان أو قلب يعي النصيحة؟
0: سأجرب حظي وأدلي بدلوي، عسى أن يعود الدلو وفيه فضلة من ماء تروي العطاش.
1: من كان لله لا تعيد البئر دلوه فارغا من الخير يا أبا الندى.
0: يا هادي، إذا أنا لم أذهب إلى خالتك أو زوج خالتك فإلى من تريدين أن أذهب؟ إلى أبيك أو إلى أمك؟
2: اذهب إلى حيث شئت، فلست مهتمة، ولكنني آسفة لأنك تتعب نفسك يا أمين.
0: أهذا هو جوابك دائما؟
2: هل تريد أن تقول لي ما الذي يضايقك؟
0: أيضا تسألين؟ لا يستطيع أحد في هذا البيت أن يتحرك إلا بإذن منك. ما من ولد يقدر أن يرتدي ثوبا حتى يسألك أي ثوب يجب أن يرتدي. كدنا لا نتنفس إلا إذا سمحت للهواء بأن يدخل إلى صدورنا. دائما كلمتك العليا وكلمة زوجك السفلى، ثم تسألينني عما يضايقني يا أنيسة.
2: ألا ترى معي أن أنانيتك هي التي تتكلم؟ إنك تود لو كانت عندك امرأة كالحجر الأصم لا تشعر بمسؤولية بيتها ولا تتفوه أمامك بكلمة حتى ولو كانت من عسل.
0: عسل ولكن طعمه مر. الأنانية التي تنعتينني بها هي في ذاتك لا في ذاتي. الله تعالى فرض أن يكون أمرنا شورى بيننا، فلماذا تنفردين وحدك بأعمال من حق زوجك أن يكون له رأي فيها؟
2: يبدو لي أن حسن التفاهم بيني وبينك أصبح عسيرا يا أمين، وإني لآسفة جدا لأنك لم تفهمني بعد.
0: صدق من قال نفسية المرأة صعب فهمها يا أنيسة.
2: هذا مجرد وهم وليس حقيقة يا أمين.
0: بل هي حقيقة لا وهم، والدليل على ذلك أننا قضينا معا 10 أعوام ولا زلت أجهلك.
2: أرجو أن يأتي يوم يزول فيه جهلك لتعود فتفهمني وتعلم أنك محظوظ لوجود أنيسة في دارك.
0: كنت محظوظا حقا لو أنك تطيعين، وليس في طبعك حب الأمر والنهي يا أنيسة.
3: أكمل يا سيدي.
0: وقال عليه الصلاة والسلام: ما ترك عبد لله أمرا لا يتركه إلا لله إلا عوضه الله ما هو خير له منه في دينه ودنياه. وقال أيضا: لن تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. ومن أحسن ممن ترك الموبقات لوجهه تعالى لينال عليها الجزاء الأوفى وليصبح من السعداء والبررة الأتقياء. يا إخواني، تسابقوا إلى ما هو خير وأبقى، يرحمنا ويرحمكم الله.
3: يرحمنا الله. يا أبا الندى، لي ولد شاب طالما نصحته ليتزوج فما كان لينتصح أو يسمع، ولشد ما آلمني قوله إنني أريد أن أقضي الحياة وأنا عزب فكيف العمل.
0: هذا قول إنسان قد جهل أن من حصن نفسه بالزواج كان كمن جعل بينه وبين الغواية جدارا ليس فيه مسارب للشيطان ليدخل منها ويزين له المعاصي. يا أبنائي، ليس في الإسلام تبتل ولا رهبانية. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم.
4: الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله.
3: كأن هذا الفتى لم يقرأ كتاب الله تعالى.
0: كثيرا ما نقرأ يا أخي من غير أن نتدبر ونفقه المعاني السامية في آيات الله عز شأنه. فطوبى لقوم يتفكرون ليكونوا من أهل النجاة والفوز في الدارين. قل لولدك يا أخي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا.
3: كتاب الله تعالى في بيوتنا، وما أحوجنا إلى أن يكون في صدورنا يا أبا الندى.
0: يا

0: أنت قلت وزوجك قال، والآن علي المقال. هل أنت سامعة؟
1: إنني مصغية إليك بكل وجداني.
0: ما شرط الزواج يا أنيسة؟
1: الوفاق.
0: ثم ماذا؟
2: الطاعة.
1: ألا تحفظ غير هذه الكلمة؟
0: وهل مجلسنا الآن إلا من أجل هذه الكلمة؟ سألتك عن شرط الزواج، قلت الوفاق. وكيف يكون وفاق وتكون سعادة إذا لم تطع المرأة زوجها ولم يكن أمره نافذا في داره يا ابنتي؟
1: وإذا أطاع الرجل امرأته هل يقل مقداره يا عمي؟
2: اسمع يا سيدي واحكم.
0: كلامك هذا يعطي الحق للزوج ويكسبه القضية.
1: ولماذا؟
0: قبل أن تسأليني لماذا، أريد أن أسألك أنا أولا.
1: اسأل.
0: في عهد الله من هو المسؤول عن الآخر، الزوجة أم الزوج؟ أجيبي.
1: طبعا المسؤول هو الزوج.
0: وما دام هو حامل الأثقال وهو الراعي المسؤول عن رعيته، وما دامت المرأة هي التي تعتمد عليه في مأكلها ومشربها وكل ما تحتاجه من أمور دنياها، فعلى من وجبت الطاعة يا أنيسة؟
1: على المرأة يا سيدي.
2: ولماذا لم تعترفي بذلك من قبل يا أنيسة؟
1: ولماذا ترفع صوتك هكذا؟
2: من ألمي ومن حرقتي، من قهري، من عنادي.
0: هون عليك يا أخي، هون عليك، فلا داعي للألم والحرقة ما دمنا اعترفنا لك بحقك يا أمين.
1: يا أبا الندى، أنا لم أعد أنكر على زوجي هذا الحق، ولكن يا ترى هل عليه من بأس لو أنه استشارني في بعض الأمور التي تتعلق بشؤون البيت ومن في البيت؟
0: يا ابنتي، الرجل والمرأة عمادا كل بيت، فما على الرجل لو يفسح مجالا لزوجته كي تتشاور معه فيما يختص بالحياة العائلية، وأن يعمل برأيها إذا أصابك.
2: شرط ألا تفرض رأيها فرضا يا سيدي.
0: يا أمين، سبق لنا أن ذكرنا التشاور ولم نقل بفرض الرأي من قبلها، وإلا عدنا إلى الخلاف ووجع الرأس وما أتعسها حينئذ من حياة صاخبة مملة.
2: أنيسة.
1: نعم.
2: نحن اليوم غيرنا بالأمس.
1: ماذا يعني؟
2: أعني أننا أصبحنا على وفاق وتوافق، أليس كذلك؟
1: ولماذا تسأل هذا السؤال؟
2: ليطمئن قلبي ولأبشر أعصابي بأن الهدوء عاد ليسكن معنا بعد أن فر من كثرة قالنا وقيلنا.
0: أبشر يا أمين، أبشر، وأنا الضامن.
1: إذا ضمن أبو الندى فضمانه مضمون يا أمين.
0: يا

0: أبي.
1: أهلا بالصغيرة الكبيرة.
0: صغيرة بماذا؟
1: بسنك.
0: وكبيرة بماذا؟
1: بإيمانك وعقلك.
0: إنها لشهادة قيمة، من حقي أن أعتز بها يا أبي.
2: ماذا يدور بين الرجل وابنته في غياب زوجته؟
1: لا، هذا سر بين أبي الندى وهدى، فلا تجربي أن تلحي علينا لتعرفيه.
2: ما شعرت أنني غريبة عن سربكم إلا الآن.
0: ومتى كانت الحبيبة غريبة يا أمي؟
2: حبيبة إليك، بعيدة عن أبيك.
1: هكذا يا صفية.
0: هذا كلام باللسان ولم يعترف به الجنان. أبو الندى وزوجة أبي الندى خلقا ليأتلفا لا ليختلفا روحا وإيمانا.
1: يا هادي. إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله

فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار وبحور في الأرض وفي الحفرات، وفي جسم الإنسان تسبيحات، وماء يسبح بحمدك، خلقت منه كل شيء حي. إلهي، بأمرك سخرت الكون وجعلت الماء يرفعنا، وجعلته لنا آية صادقة، فقطرة الماء لا تباع بمال، إنما الماء أصل هذه الحياة الدنيا، وقد نراه في رشفات. سبحانك أنت الخالق، وآياتك حولنا ملء البحار والمحيطات. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء

ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء، واجعلني من الطاهرين المتطهرين، واسقني يا إلهي من نهر الجنة، أذقني حلاوته واروني بماء الإيمان يا رحيم يا رحمن. اللهم استجب لدعائي ورجائي واعف عني، إنك أنت الغفور.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 25 من أيلول سبتمبر لعام 2026. نيويورك، غادرت وفود عدة دول قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس بالتزامن مع بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلقاء كلمته أمام الدورة 81 للجمعية العامة في

نيويورك، وأظهرت مشاهد بثت من داخل القاعة مغادرة أعداد كبيرة من أعضاء الوفود مقاعدهم مع بدء كلمة نتنياهو في مشهد تكرر خلال كلمته أمام الجمعية العامة العام الماضي. كما أظهرت مشاهد أخرى أن وفودا أخرى بقيت في أماكنها وسط هتافات وصيحات استهجان على كلمة نتنياهو من بعض الحاضرين. ووصف نتنياهو المندوبين المنسحبين بأنهم جبناء أخلاقيا، وطالب من بقي في القاعة بالمغادرة إن كانوا يشاركون المنسحبين الشعور نفسه. وقال إن إسرائيل من خلال دفاعها عن نفسها دافعت أيضا عن العديد من الدول التي غادر ممثلوها قاعة الجمعية العامة، مضيفا أن عددا من قادة هذه الدول شكروا إسرائيل سرا على تدمير المنشآت النووية الإيرانية، معتبرا ذلك دليلا على نفاق العالم. ولم يقتصر نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على عرض المواقف السياسية فحسب، إذ حرص على الظهور في عدد من اللقطات والرسائل الرمزية التي استخدمت لتأكيد روايته بشأن الحرب مع إيران وحزب الله اللبناني والدفاع عن السياسات الإسرائيلية في مواجهة الانتقادات الدولية. ومن أبرز لقطات الخطاب رفع نتنياهو جهاز بيجر أمام أعضاء الجمعية العامة في إشارة إلى العملية الإسرائيلية التي استهدفت أجهزة اتصال يستخدمها عناصر من حزب الله في لبنان عام 2024. وقال نتنياهو وهو يحمل الجهاز: تتذكرون أجهزة البيجر؟ تتذكرون هذه الأشياء؟ يمكنني أن أقول لكم إن حزب الله أكيد يتذكرها. وفي لقطة أخرى رفع نتنياهو جهاز ستارلينك خلال حديثه عن إيران، مستخدما إياه للحديث عن وصول الإيرانيين إلى الإنترنت والتواصل مع العالم الخارجي. ورفع نتنياهو جهاز اتصالات ستارلينك وهو نظام مملوك لإيلون ماسك يوفر الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، قائلا إن الجهاز يسمح للشعب الإيراني بممارسة حرية الفكر والتعبير. كما وجه نتنياهو الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما وصفه بالقيادة الجريئة والشراكة في مواجهة ما سماه البرابرة. وفي حديثه عن سوريا وجه نتنياهو رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن الوجود الإسرائيلي في المنطقة العازلة، مؤكدا موقفه من الجولان ومستندا في حديثه إلى ما اعتبره ارتباط المنطقة بالتاريخ اليهودي. وقال: أقول للسيد الشرع إن اليهود موجودون في الجولان منذ عهد موسى. نيويورك. دافع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك خلال ندوة عن العلاقات التركية الأمريكية نظمت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك وفق مقطع مصور نشرته صحيفة يني شفق التركية أمس. وأظهر المقطع ردود فيدان على ما بدا أنه تشكيك بكفاءة الاتفاقية وقدرتها على التعامل مع أزمات المنطقة وخصوصا اليمن. ورد فيدان على سؤال بشأن جدوى الاتفاقية التي تضم إلى جانب تركيا كلا من السعودية وباكستان، بسؤال مقابل وجهه للسفير الأمريكي السابق لدى تركيا جيمس جيفري الذي كان حاضرا في الندوة، قائلا له: متى التحقت بالجيش يا جيم؟ وعندما أجاب السفير الأمريكي قبل 50 عاما طرح فيدان عليه سؤالا آخر عن عدد المرات التي فعلت فيها المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلس الناتو طوال هذه العقود، فقال جيفري: مرة واحدة. واستقبل فيدان جواب جيفري بابتسامة رافقها صمت لثوان قبل أن يعلق قائلا: هذا ليس عدلا. واستطرد فيدان: لا أحد يقول عن الناتو إنه نمر من ورق، لكن حين يتعلق الأمر بهذا التحالف الدفاع الوليد يضعون أمامنا أزمة عمرها 10 سنوات وهي الأزمة اليمنية

التواصل ضد قطر ليس سوى محاولة لصرف الأنظار عن الانتهاكات التي ترتكبها حكومته في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الإنسانية. وشدد على أن اختزال التحول المتنامي في الرأي العام العالمي، ولا سيما بين الشباب والأجيال الصاعدة في مزاعم عن حملات تأثير، هو استخفاف بوعي جيل يرى أمام عينيه وعلى مرأى العالم ما يجري على الأرض، ويكون مواقفه بناء على ما يشاهده من وقائع. وأشار إلى أنه إذا كان نتنياهو وغيره من السياسيين المتطرفين الإسرائيليين الذين باتوا يخطبون أمام قاعات فارغة يريدون أن ينظر العالم إلى إسرائيل بصورة مختلفة، فعليهم أن يبدأوا بتغيير سياساتهم ووقف انتهاكاتهم واحترام القانون الدولي وتحمل المسؤولية أمام شعبهم الذي انتخبهم، بدلا من البحث عن شماعات يعلقون عليها تراجع صورة إسرائيل عالميا. نيويورك. اعتقلت شرطة نيويورك عشرات المتظاهرين أمام مقر الأمم المتحدة في مانهاتن أثناء احتجاجهم على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بينما كان يلقي كلمته أمام من تبقى من الحاضرين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونظمت التظاهر حركة الصوت اليهودي من أجل السلام للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة والاحتجاج على زيارة نتنياهو لنيويورك. وشارك في الاعتصام عشرات الأشخاص الذين أغلقوا الطريق وسط هتافات مثل أوقف القصف، أوقف القتل، ودعوا غزة تعيش، وأوقفوا تسليح إسرائيل، ولافتات تصف نتنياهو بأنه لا يمكنه الاختباء ومطلوب بتهمة الإبادة الجماعية. وبحسب مصدر في شرطة نيويورك تحدث لمجلة نيوزويك فقد اعتقل نحو 100 شخص خلال التظاهرة. الدوحة. هاجمت حركة المقاومة الإسلامية حماس الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصفتها بأنها خطاب مليء بالأكاذيب ويتناقض مع التقارير الأممية الموثقة حول الحرب في قطاع غزة. وأكدت الحركة أن ادعاءات نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية لا تنطلي على أحد في هذا العالم، وتفندها تقارير اللجان الأممية المستقلة التي وثقت أفعالا ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلا عن الشهادات والمشاهد المباشرة للمجازر وسياسات التجويع المستمرة بحق أكثر من 2 مليون إنسان في القطاع. ولفتت الحركة إلى اعترافات جنود وضباط إسرائيليين واحتفائهم بقتل المدنيين، ودعوات أطلقها وزراء وقادة إسرائيليون لقتل الفلسطينيين وتهجيرهم. واشنطن. يبحث مفاوضون أمريكيون وإيرانيون في نيويورك مسارا مرحليا للخروج من الحرب يقضي بأن تعيد طهران فتح مضيق هرمز مقابل رفع واشنطن حصارها الاقتصادي عن إيران، بحسب مصادر مطلعة للمحادثات تحدثت لوكالة رويترز. وتحول المضيق إلى ورقة المساومة المركزية في مساعي إنهاء النزاع الأمريكي الإيراني المستمر منذ نحو 7 أشهر، إذ تسعى إيران للتخفيف من الحصار الأمريكي الذي يخنق اقتصادها، فيما تسعى واشنطن لتأمين حرية مرور السفن عبر طريق إمدادات النفط العالمي الذي تغلقه طهران حاليا. وتواجه المحادثات عقبة كبيرة، إذ لا يرغب أي من الطرفين في أن يكون الأول في التخلي عن أوراق الضغط التي يمتلكها، وفق ما أفادت به مصادر إيرانية وإقليمية ودبلوماسية غربية لرويترز. وقال مسؤول إيراني كبير إن الطريق الأكثر واقعية لإنهاء الجمود هي عبر ترتيب مرحلي تسمح بموجبه إيران بالملاحة عبر هرمز مقابل رفع واشنطن حصارها الاقتصادي، مع احتمال حصول طهران على أصول مجمدة.

وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة قيل إن أحد المسارات الممكنة هو حل الأزمة على مراحل، وتكون المرحلة الأولى بإنهاء الحصار وإعادة فتح هرمز. نيويورك. أثار لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الحكومة العراقية علي الزيدي في نيويورك أثار تساؤلات بسبب غياب أعضاء الوفد العراقي بالكامل بعد يوم واحد من الإعلان عن تأجيل إكمال خطة حصر السلاح إلى يونيو حزيران المقبل. وأظهرت صورة وزعها المكتب الإعلامي للحكومة العراقية الزيدي بمفرده خلال اللقاء الذي حضره ترامب ورافقه مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، من بينهم وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ووزيرة الخزانة سكوت بيسن. وقال مكتب الزيدي إنه بحث مع ترامب الجهود التي يبذلها العراق والولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ولم تقدم الحكومة أي تفسير بشأن غياب الوفد العراقي الذي كان يضم وزراء الخارجية والمالية والكهرباء ومسؤولين آخرين. طهران. هددت إيران بتوسيع النطاق الجغرافي للنزاع في حال تعرضها لضربات أمريكية وإسرائيلية جديدة ملوحة بالوصول إلى المحيط الهندي وربما أبعد منه، فيما تتواصل المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب عبر الوساطة الباكستانية والقطرية. وفي موازاة التصعيدين العسكري والسياسي، بدأت العقوبات الأمريكية الجديدة تلقي بثقلها على حركة الطيران الإيرانية مع إلغاء رحلات دولية ومنع شركات إيرانية من الوصول إلى وجهات إقليمية رئيسية. وفي إطار التصعيد الإيراني، قال يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد إن نطاق المواجهة العسكرية يمتد حاليا من الخليج ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر، ولكن من المحتمل أن يتسع هذا النطاق ردا على حرب محتملة حتى المحيط الهندي أو ربما أبعد منه. ويمثل ذكر المحيط الهندي للمرة الأولى إشارة جغرافية أكثر اتساعا في التهديدات الإيرانية السابقة، إذ تكتسب المنطقة أهمية استراتيجية لوجود قاعدة دييغو غارسيا العسكرية الأمريكية البريطانية الواقع على مسافة 4000 كيلومتر من الساحل الإيراني. وبالتزامن مع هذه التصريحات، ألغت شركات الطيران الإيرانية رحلاتها إلى عدد من الدول بعد دخول إجراءات العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ. وفرضت واشنطن مطلع سبتمبر أيلول عقوبات على قطاع الطيران الإيراني، مع تحذير الشركات الأجنبية من تقديم خدمات أو مساعدات له، بما في ذلك وقف تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود. وفي هرمز، أظهرت بيانات شركة كيبلر أن حركة الملاحة والشحن عبر المضيق عند مستويات أقل بكثير من المعتاد. نيويورك. عقد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. واستعرض الاجتماع التقدم المحرز بشأن إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المنبثقة عن الاتفاقية إلى جانب الاستعدادات لبدء أعمالها. وأكد الوزراء خلال الاجتماع إدانتهم بأشد العبارات للاعتداءات الآثمة التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة، مشيدين بيقظة القوات المسلحة السعودية وقدرتها على الدفاع عن أمن المملكة، ومؤكدين حق المملكة في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للدفاع عن أمنها وفق ميثاق الأمم المتحدة. وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. حرب اليمن.
أحبطت القوات الحكومية اليمنية الشرعية محاولات حوثية في جبهتي حيفان والمقاطرة، استهدفت الاقتراب من طريق هيجة العبد، وكانت تهدف لعزل محافظة تعز عن المناطق الجنوبية وصولا إلى عدن. وأعلنت القوات الحكومية تأمين الطريق الحيوي وعودة حركة المواطنين والمسافرين، فيما قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إن وحدات من محور تعز ومحور طور الباحة وألوية العمالقة بمساندة المقاومة الشعبية تصدت لمحاولات التسلل، وأجبرت العناصر المهاجمة على التراجع مشيرا إلى تكبدها خسائر بشرية ومادية. وفي مديرية حيفان تصدت القوات لهجوم حوثي على عزلة الأحكوم، في حين شهدت منطقة الأشبوط وهيجة العبد في المقاطرة اشتباكات مع عناصر حاولت الاقتراب من الطريق والتمركز في مواقع قريبة منه. بدورها أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ودمرت أمس 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية في محاولة لاستهداف مدينتي الطائف وينبع. وتوعد المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي توعد الحوثيين مؤكدا أن تصعيد عملياتهم الإرهابية سيتم التعامل معه بحزم. واشنطن. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق ضئيل تشريعا قاده الديمقراطيون بهدف وقف الحرب مع إيران ما لم يصدر تفويض بالعمليات القتالية من الكونغرس. وصوت المجلس بأغلبية 50 صوتا مقابل 49 لمعارضة لمشروع القانون الذي كان مجلس النواب أقره في يوليو تموز الماضي. وجاء التصويت منقسما إلى حد بعيد على أساس حزبي، إذ عارضه معظم الجمهوريون رفاق الرئيس دونالد ترامب، بينما صوت لصالحه جميع الديمقراطيين تقريبا. قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ تشرين الأول أكتوبر 2023 إلى 73,928 شهيدا. جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة التي أفادت فيه بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء، بينهم فلسطيني استشهد متأثرا بجراحه، إضافة إلى 35 مصابا. وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار بلغت 1408 فلسطينيين، فيما وصل عدد المصابين إلى 4916 مصابا. وفي أحدث الهجمات أصيب 7 فلسطينيين بينهم سيدتان مساء أمس جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاه خيام للنازحين في بلدة جباليا شمال قطاع غزة ومحافظة رفح جنوبي. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء القصف وإطلاق النار الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع منذ صباح الخميس إلى 227 مصابا. بيروت. تبحث سوريا ولبنان تحويل الجغرافيا المشتركة بينهما إلى بوابة اقتصادية نحو أسواق المنطقة وأوروبا عبر تكامل يشمل الاستثمار وإعادة الإعمار والنقل والمرافق وإزالة العوائق أمام حركة التجارة ورؤوس الأموال. وتصدرت هذه الرؤية المنتدى اللبناني السوري للاستثمار الذي انعقد في بيروت الأربعاء برئاسة الرئيس اللبناني جوزيف عون وبمشاركة وفد حكومي سوري واسع ونحو 400 من رجال الأعمال والمسؤولين من البلدين. ويأتي المنتدى في وقت تتطلع فيه سوريا إلى استعادة عافيتها الاقتصادية بعد سنوات الحرب، فيما يبحث لبنان عن مسارات لتحريك اقتصاده واستقطاب الاستثمارات، كما ينعقد في مرحلة تشهد إعادة رسم للعلاقات بين بيروت ودمشق بعد سقوط نظام الأسد وسط توجه رسمي نحو الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من معالجة الملفات العالقة
إلى الشراكات والاستثمارات والمشاريع المشتركة، ولم تقتصر نقاشات المنتدى على التبادل التجاري، بل شملت الاستثمار وتمويل الاقتصاد وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة إلى جانب النقل والمرافق وسبل الوصول إلى الأسواق الإقليمية. وترتبط سوريا ولبنان بحدود برية تمتد نحو 375 كيلومتر، تضم 6 معابر وتتكون من جبال وأودية وسهول دون علامات أو إشارات في مناطق منها تدل على الحد الفاصل بين البلدين. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.

0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: يا يوسف خذ واعطي.
3: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
2: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
3: حول.
4: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
5: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور.

0: طول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
1: والتليفون
0: 9644-8727.
1: All dawa all.
0: Ya salam.
2: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM.
3: شو الاسم اليوم؟
4: هلا حتشوفوا.
3: طبعا لو. بيسان.
4: بيسان يا حبيبتي، انا اخت امك الكبيرة، احترميني قولي لي خالته.
3: طيب انت رايحين انت تفوفو؟
4: يلا شوي ان شاء الله بس نخلص الغسيلات.
5: حضري حالك، سيلة عندها كم من سؤال عن الاسلام ما عرفتش اجاوبها.
4: خير ان شاء الله.
6: يي انا بخاف من هاي الاسئله، عشان هيك ما بحكي مع حدا عن الدين، مع اني بعرف ان الاسلام هو الصح بس بخاف اتورط.
4: لا ما حتتورطي، الله هو المؤمن.
7: الله اسمه المؤمن؟ ايش يعني
4: المؤمن؟ له معنيين. اول معنى من الايمان. شو هو الايمان؟ لما اقول لك انا مؤمن بالله ايش يعني؟
7: يعني انا اصدق الله واثق بالله.
4: بالضبط.
7: طيب الله مؤمن بإيش؟
4: مؤمن بنفسه، يصدق نفسه.
7: ما فهمت.
4: اسمع، خلينا نقول إنه كان عندك امتحان، درست منيح وجبت 100%، وجيت قلت لي ماما أنا جبت 100، فأنا قلت لك متأكد؟ أروح أسأل المدرسة؟ شو حتقولي؟
7: روحي اسألي.
4: أيوة حتقولي روحي واسألي مين ما بدك، اسألي المدير واسألي الأولاد اللي معي بالصف، بتحداك حدا يقولك غير هيك، لأنك عم تحكي الحقيقة فأنت بتكون واثق ومصدق ومؤمن بنفسك، لأنه عندك كل الأدلة اللي تثبت صحة كلامك. ولله المثل الأعلى، لأن الله هو الحق، بالتالي الله هو المؤمن الذي يصدق نفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو. كل واحد بيسأل عن الحقيقة الله بيساعده وبيعطيه أدلة وإثباتات. أصلا الله هو بنفسه بيدعو الناس إنهم يسألوا ويبحثوا ويشغلوا مخهم. شوف القرآن معبى أفلا يعقلون، أفلا ينظرون، أفلا تتفكرون. تفكروا في الخلق عشان تعرفوا عظمة الخالق، عشان تتأكدوا. طيب نتفكر بالمخلوقات الكبيرة بس؟ لا لا لا لا لا لا، كل الخلق أي نوع، ما بتفرق عنكبوت، نملة، ورقة شجر، كل الخلق فيه إعجاز. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ويتحدى الله المؤمن سبحانه إنك تلاقي في الكون غلطة، ويتحدانا إنه نقدر نجيب سورة واحدة مثل القرآن. كل هذا لأن الله هو المؤمن. مش ممكن الله يقولنا كلام ويطلع غلط، مش ممكن يوعدنا وعد ويخلفه. فاطمني وما تخافي، ابدا ما رح تتورطي وانت بتدعي الناس لله. الله المؤمن رح يصدقك ويساعدك ويحط الحجه على لسانك. بتذكر مره قبل 20 سنه كنت بشتغل مع ناس اجانب مو مسلمين، ومره كنت ماسكه مسواك، قالوا لي ايش هذا؟ قلت لهم هذا كان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يستخدمه عشان ينظف اسنانه. قالوا لي طيب هلا في فرشاي ومعجون خلص ما له داعي. وانا وقتها ما كنتش اعرف احكي انجليزي كويس، قلت لهم نو بروفيت محمد يوز ذس از بيتر، سيدنا محمد استخدمه يبقى هو احسن من الفرشاي. بس ما كانش عندي معلومات عن هذا الموضوع فما عرفتش احكي.
8: طب جوجل؟
4: شو هو اللي جوجل؟ انت قبل 20 سنه ما كانش الانترنت متوفر زي هلا. بس لما وصلت على البيت سبحان الله افتح مجله ألاقي مقال طويل عريض عم يشرح علميا كيف وليش المسواك أحسن من الفرشاي والمعجون. يا الله شو انبسطت. تاني يوم أخذت المجلة ورحت لهم see look here I told you this better. اللي بدي أقوله إنه كل الأسئلة في إلها إجابات، ممكن ما نكون عارفينها بس هي موجودة، الله المؤمن رح يكشف لنا إياها. المشكلة إيش؟ المشكلة مش في الأسئلة، المشكلة في الناس.
6: كيف؟
4: خلينا نرجع للامتحان اللي جبته فيه 100. لو في بنت معك بالصف ما بتحبك أبدا، أجت عندي وقالت لي خالته أنت متأكدة إنه هاجر ما غشت في الامتحان؟ هاي ما بتسأل عشان تعرف إجابة، هاي بدها تعمل لك مشاكل. هاي حتى لو رجعتي حليتي الامتحان قدامها ما حيعجبها، ما حترتاح، حتقولك أنا مش مقتنعة. الناس اللي بتسأل عشان تعمل مشاكل لو مهما تجيب أجوبة وأدلة ما بتقتنع، لأنه هي أصلا بدهاش تقتنع. أما اللي بيسألوا عشان يتعلموا هدول ربنا بيهديهم، لا تخاف من أسئلتهم. عشان هيك أنا أبدا ما بخاف من أسئلة الأطفال. الأطفال ما بيسألوا عشان يعملوا فتنة، بيسألوا عشان يتعلموا. الأطفال أبرياء.
8: أبرياء مين؟
4: المهم المهم، تاني معنى لإسم الله المؤمن جاي من الأمان، الذي يؤمن عباده من جميع أنواع الخوف.
6: كيف؟
4: لما أعرف أن الله هو المتحكم في كل الخلق بشعر بالأمان.
7: كيف يعني؟ ما فهمت.
4: زي مثلا حديقة الحيوانات، انت بتروح على حديقة الحيوانات وانت خايف؟
7: لا طبعا.
4: ليش؟ فيها اسد ونمر ودب وتعابين.
7: بس محبوسين
4: مربطين، في شي بيتحكم في حركتهم مش مفلوتين. واحنا نفس الشي ترى، كل الخلق مربطين بحبال، وكل الخلق بيد الله. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وإن اجتمعوا كل الدنيا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كل الخلق ما بيقدروا يمسوا منك شعرة إلا أن يأذن الله، فما في داعي نخاف من أي شيء، بس لازم نطلب من المؤمن أن يؤمننا. والله سبحانه وتعالى علمنا كيف نحصن أنفسنا، بدل ما أصحى كل يوم أقول يا ربي أمني من العقارب والظلمة والصراصير والحر والسيارات ومن فلان ومن علان ويمكن أنسى شيء. إيش بنقول؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. كل المخلوقات، وهيك بكون شملت كل إشي، اللي عامل حسابه واللي مش عامل حسابه، لأنه في أشياء ما بتكون متوقع إنها تأذيك. ده أنت مرة كان عمرك سنة تقريبا وحامل بإيدك مكنسة صغيرة وأنا بصلي، وأول ما سجدت خبطني على راسي. الله أكبر، ده أنا شفت النجوم.
8: أنا مش فاهم ليش أنتوا دائما بتطلعوني أنا الشرير.
4: لا مش بس أنت، كان عبد الهادي وهاجر يدهنوا الفازلين على سماعات التلفزيون.
7: أوه ليش هيك؟
4: أذى.
6: تتذكري البغبغاء لما أكل 20 دينار؟
4: صح. سورة الفلق تتعلق بالأخطار التي تصيب الجسم، وسورة الناس تتعلق بالأخطار التي تصيب النفس، ولما بتقرأهم سوا مع بقية الأذكار ساعتها الله المؤمن بيحط في نفسك الشعور بالأمان. شفت شعور الولد الصغير اللي ما بيعرف يسبح بس يلبس عوامة؟ هذا الشعور تبع أنا محمي، أنا حتى لو بلعت مي مش حتكون قد المي اللي حبلعها لو مش لابس عوامة.
6: بس أنا بقرأ المعوذات بس ما بحس بهذا الإحساس اللي بتحكي عنه.
4: أقول لك ليش بس ما تزعلي؟ الطريقة اللي إحنا بنحكي فيها الأذكار عموما. طيب قول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قول سبحان الله الحمد لله الله واستغفر الله استغفر الله قبل الله قبل الله. هذا ما بينفع، ما بيأثر بالمرة. مش بس بالأذكار، حتى بالصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام شاف رجل بيصلي سريع قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عشان أتأثر لازم أفهم ولازم أركز ولازم أستشعر عظمة الله اللي أنا عم بطلب منه الحماية. ساعتها بس رح نحس بالأمان ونرفع راسنا لفوق، لأننا عباد الله لا نخاف أحدا إلا الله.
8: خاف من الله ليش؟ أنت بتحكينا أنه هو المؤمن.
4: طبعا أخاف من الله. الله بيقول إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. كيف ما أخاف من الله؟
8: بس الله ما بيظلم.
4: من قال لك إني بخاف من الله يظلمني؟ أنا بخاف من الله يعاملني بعدله وحدة بوحدة، كل ذنب من ذنوبي يحاسبني عليه، يحاسبني على كل نعمة عطاني إياها، يحاسبني على كل ساعة وكل دقيقة. ما بنقدر على هيك إحنا. إذا ربنا عاملنا هيك روحنا فيها. إحنا يا دوب ربنا يغفر لنا ويعفو عنا ويرحمنا، ويا دوب يا دوب نسلك. واللي بيخاف من الله في الدنيا بيأمن في الآخرة. ما حينقال لك على باب الجنة ادخلوها بسلام آمنين إلا إذا خفت في الدنيا واتقيت الله. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. سلام عليكم. يي هي جلال هون.
9: سلام عليكم خالته.
4: ايش خالته؟ لا حبيبي ما تقول لي خالته، شوف حالك انت اللي خالته. الخالته
8: احترنا، يقولوا لك خالته ولا لا؟
4: والله انا كيفي على حسب الطول، اقصر مني قول لي خالته، اطول مني ما تقوليش.
8: ما حدا حيقول لك خالته.
4: سمعتك
10: اخي المسلم. في وقت الانتظار اكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
11: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
12: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. واحد من هموم المؤمن خوفه من قسوة القلب، لأنه يعلم أنه لم يضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلب. وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، فقد خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. ضرب الله تعالى على بني إسرائيل كما تعلمون بقسوة القلب، فكانت قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة. يخرج من البيت في الصباح وأمه تبكي منهم، ما عنده مشكلة، يعصي الله تعالى، ما عنده مشكلة، يرتكب الموبقات، لا يشعر بشيء، قلب قاسي، يأكل مالا حراما. مر سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاءه خادمه بلبن حليب، فشرب أبو بكر، وكان من عادته أنه يسأل الخادم، لكن في هذا اليوم ما سأله من أين جاء باللبن. شرب أبو بكر، شعر بقلبه شيء، قال للخادم: من أين جئت بهذا اللبن؟ قال: كنت قد تكهنت لإنسان في الجاهلية بكهانة. بالجاهلية كان عندهم هذا ضرب الودع وقراءة الكف وقراءة أبراج وكلام كذب ودجل. قال: كنت قد تكهنت لإنسان في الجاهلية بكهانة فوعدني أن يجزيني، فلما مررت عليه اليوم أعطاني هذا اللبن، يعني هذا مال حرام. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وضع أصبعه في فمه وأخرج هذا اللبن وقال: اللهم لا تؤاخذني بما امتصت العروق. قديش حق كاسة اللبن يا أخوان؟ ما حق شيء، لكن القلب اللين يتأذى من هذا المال الحرام. القلب القاسي بيأكل ملايين الملايين مالا حراما ولا يشعر شيئا. المؤمن يرى نفسه حينا يتجرأ على المعاصي عندما يقسو قلبه، بينما يرى نفسه تطير إلى الطاعات عندما يلين قلبه. قرأ في القرآن الكريم: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، فخاف. وقرأ قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، فخاف من هذا الختم، خاف أن يقسو قلبه. وصف الله تعالى أيها الإخوة قلوب الكفار في القرآن الكريم بعشرة أوصاف. فالمؤمن بيراجع حاله، لا سمح الله أنا في واحد من هدول، لأن هذه القلوب العشرة قلوب الكفار، وصفها بالختم وبالطبع وبالضيق وبالمرض وبالران والموت والقساوة والانصراف والحمية والإنكار. يسمع المؤمن قول الله تعالى في سورة الحديد، تعاتبه الآية تقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية إلا 4 سنين. بعد 4 سنين من الإسلام الله عاتبهم، يعني ما حلكم يا شباب تلين قلوبكم لذكر الله؟ ما حلك أيتها الأخت المسلمة لين قلبك لذكر الله؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فالمؤمن ينظر بأن عمره زاد في الإسلام على 18 سنة، 20 سنة، 30 سنة، فيقول بينه وبين نفسه: متى يخشع هذا القلب؟ متى سيلين؟ في ترجمة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قالوا: كان عبد الله بن عباس كان حبر هذه الأمة، عالم هذه الأمة، وقالوا: كان عبد الله بن عباس كثير البكاء كلما صلى وكلما قرأ القرآن، فإذا بلغ في قراءته بعض آيات الزجر والوعيد وذكر الموت على نشيجه ونحيبه. هذيك الحالات بيكون عم يبكي هيك بصوت واطي، بس يصير ذكر الموت وذكر آيات العذاب ما عاد يقدر يضبط حاله، يصير بيطلع صوت البكاء. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت، تذكرون قال للصحابة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. شو قالت سيدنا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق القلب، إذا قام مقامك بكى، فلا يسمع الناس قراءته. طيب أنت شو الأخبار عندك؟ متى سيلين هذا القلب؟ سيدنا صلاح الدين الأيوبي، السلطان صلاح الدين الأيوبي، فاتح بيت المقدس صلاح الدين الأيوبي، القائد العام للجيش والقوات المسلحة، قالوا عنه: كان يحب سماع القرآن العظيم ويواظب على سماع الحديث، وكان رقيق القلب سريع الدمعة عند سماع القرآن والحديث، كثير التعظيم لشعائر الدين. الله أكبر. هو الضابط الذي يقود الجيش، وهو الذي يبكي بين يدي الله تعالى. سيدنا صلاح الدين له شيخ قاضي كان اسمه ابن شداد، تروي كتب التاريخ بلغ صلاح الدين تجمع الصليبيين لاسترداد بيت المقدس، فأصابه لذلك هم شديد، استنفر قادة الجند عنده فرأى فيهم خورا ووهنا، فاهتم، رآه شيخه ابن شداد قال له: ما لك يا صلاح الدين؟ قال: الأمر يا سيدي كيت وكيت وكيت. قال: يا صلاح الدين، الليلة ليلة الجمعة، غدا اغتسل كعادتك لرواحك للصلاة، ثم قدم صدقة بالسر بين يدي من تثق به، ثم صلي بين الأذان والإقامة 2 ركعة، وسل ربك في سجودك. قال: ففعل صلاح الدين كل ما قلته له، وسمعته في سجوده يقول: إلهي، قد انقطعت أسباب الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الإخلاد إليك والاعتماد عليك والاعتصام بحبلك، أنت حسبي ونعم الوكيل. يقول ابن شداد: ورأيت دموعه تبلل لحيته ثم تسقط على سجادته فتسقط على الأرض. فهذا صلاح الدين الأيوبي السلطان العظيم هو بين يدي الله تعالى في رقة قلب وانكسار. في ترجمة الفقيه المالكي سحنون كتبوا في ترجمته: كان سحنون ثقة حافظا للعلم رقيق القلب غزير الدمعة ظاهر الخشوع متواضعا. انت شو الاخبار عندك؟ منذ متى لم تدمع عينك؟ في معنى اخ بالمسجد مرة زرته في بيته، مصحفه الوراء تبعه مبجبج، يبكي على اوراق مصحفه، بعدين بينشف الدمع في الوراء كلياتها كلها دموع. ايمت اخر مره انت بكيت بين يدي الله؟ ايمت اخر مره رقى قلبك اذا قرات القران؟ متى قشعر بدنك؟ متى قمت من الليل متهجدا تبكي؟ كيف يلين هذا القلب؟ أكل وشرب ورحنا وأجينا وتسيرنا ولبسنا واشتركنا وما اشتركنا. طيب وبعدين؟ وبعدين يعني إلى متى؟ صار عمرك 20، 30، 40، 60، 70، كيف يلين قلبي؟ للإجابة على هذا السؤال أقول: يلين قلبك بأمرين اثنين: بترك أسباب قسوة القلب، اللي حنحكي في أسباب لقساوة هذا القلب، وبالإكثار من الطاعات، وعلى رأس الطاعات ذكر الله تعالى. يلين القلب بأمرين اثنين: بترك أسباب القسوة، وبالإكثار من الطاعات، وعلى رأسها ذكر الله تعالى. ترك أسباب القسوة، ما أسباب قسوة القلب؟ أسباب قسوة القلب أيها الإخوة ثلاثة: قلبك لما خلقه الله تعالى كان رقيقا، ما استأتي هذه الثلاثة هي التي تجعل القلب يأتي عليه ران، ثم يأتي عليه ختم، ثم يأتي عليه طبع، ثم يأتي عليه مرض، ونسأل الله السلام بعض الناس تموت قلوبهم. أسباب قسوة القلب ثلاثة: أولها الذنوب والمعاصي من دون توبة، ذنب فذنب، معصية فمعصية، خطيئة وراء خطيئة ولا يتوب. نصيحة يا أخوان، نصيحة احضروا في مجالس العلم عند شيوخكم. مجلس العلم يذكرك، أنت بتكون رايح بمعصية وتقع فيها، تحضر مجلس يذكرك بالتوبة، يذكرك بالرجوع إلى الله، يذكرك برقة القلب فتستغفر وتتوب. بس إذا في معاصي وما في مجالس علم، في معاصي وما في مجالس قرآن، في معاصي وما في مجالس ذكر، في معاصي وما في صاحب صالح، الذنب وراء الذنب، الذنب وراء الذنب، ما تلاقي غير القلب صار قاسيا. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قسوة القلب سببها الذنوب والمعاصي، نقض الميثاق بينهم وبين الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. قلبك أبيض، تذنب ذنب نقطة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، بمحولك يا. بس إذا ما تاب ولا نزع ولا رجع إلى الله تعالى، وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. مرة كنا أحياء ليلة قدر بالجامع. تعرفوا يا أخوان ليلة القدر الله أكبر، الملائكة هابطة، سيدنا جبريل في السماء الدنيا، الملائكة تصافح المصلين والقائمين وتعلي القرآن، والناس تجدهم يضجون بالبكاء وبالرجاء وبالدعاء. بيجي لعندي أخ بعد أذان الفجر، قال لي أستاذ أنا كنت حضران بالإحياء. قال لي إذا هالحيط فهم شيء أنا فهمت شيء. يا لطيف يا لطيف يا أخوان، إذا قسى القلب بيصير بدك جلسات طويلة عريضة لحتى يروح البلوك والصخر والزفت والشمينتو والعفن والكدر. الذنوب والمعاصي أيها الإخوة من دون توبة تقسي القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. الذنوب والمعاصي من دون توبة، الطبع مثل ما الشرطة لما تختم بالشمع الأحمر على المحل، لما بيختموا بالشمع الأحمر ممنوع حدا يدخل شيء، ممنوع حدا يخرج شيء، هذا الطبع. يصير هذا القلب لا يدخل فيه نور ولا يخرج منه خير. ما السبب؟ الذنوب والمعاصي من دون توبة. هلأ لو تاب، نحن كلنا كما سمعتم البارحة يا أخوان تزل أقدامنا، نحن كلنا نخطئ لسنا معصومين، بس أنت إذا أخطأت فورا توب، فورا استغفر، فورا ليكن لك مجلس عبادة، فورا أتبع السيئة الحسنة تمحها، فورا أعمل أعمال صالحات، لا تترك هذا الران يتجمع على قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم. أي النظرة إلى الحرام ما بتروح، هي فاتها السهم المسموم هيك للقلب، لو كان قلبه عايش إجا السم على القلب. النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، فمن تركها من خوف الله أثابه الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فمن أراد منكم أيها الإخوة أن يلين قلبه فليترك الذنوب والمعاصي، وإذا زلت قدمه فليسارع في التوبة. كيف يلين القلب؟ بأمرين اثنين: ترك أسباب القسوة رقم 1، والإكثار من الطاعات رقم 2. ما أسباب قسوة القلب؟ 3: 1 الذنوب والمعاصي من دون توبة، 2 من أسباب قسوة القلب صحبة قساة القلوب. مرة جديدة أيها الإخوة، الصاحب يعدي، وعدوى الروح إلى الروح أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. في معنى أخ في المسجد بالشام، سبحان الله، كان على معصية كبيرة، كان عنده مطعم يقدم فيه الخمر، الله أكرمه وتاب ولعت في خمور ولعت في رفاق معصية ولعت في جلسات معصية. قال لي صار المستوى المادي تبع المحل تبع المطعم ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل يهبط، لأنه الزبائن تبعه كلهم كانوا يشربون الخمور، هلأ ما عاد قدم خمور، ما عاد يجوا، وأصحابين الدين أصلا ما بيجوا لعنده لأنه بيعرفوا هذا مطعمه بيقدم خمور، فلا هدول اجوا على المطعم ولا هدول اجوا. قال لي بقيت سنتين هيك مستوى المادي الدخل هيك في نزول. قال لي كان المطعم عندي اذا اراد ان يدخله احد بعد 2 شهر، يعني بتحجز انت بعد 2 شهر، كلها في حفلات وكلها في عزايم كلها. بعدين نزل هيك المستوى المادي تابع الى الله تعالى ونزل. قال لي سبحان الله كل ما ضعفت، قال لي الله ثبتني، لكن كل ما أضعف وأنه راجع حالي أنه صح قطأ رجع ما رجع، قال لي الله يبعث لي واحد من العلماء. قال لي والله أنا ما بعرف العلماء، بس شلون يجوا لعندي ما بعرف. قال لي يجي لاقي واحد من العلماء إجا لعندي عم يبارك لي أنه أنا تركت هذا الشيء. قال لي الله ثبتني. بعد 2 سنين فيما يبدو طلع القرار الإلهي أنه نجح هذا، قال لي رجع هيك المطعم صار يتحسن الدخل. لكن المهم يا أخوان، هذا الأخ شوفوا التوبة وبركتها، وشوفوا صحبة يعني لين القلب شو بتساوي. الله عوض هذا الأخ فضلا عن العوض المادي الله عوضه لينا في قلبه. سبحان الله، كلما وقف يصلي يبكي بكاء الأطفال. إذا أنت بتوقف جنبه بتبكي، بيبكيك من بكائه. الصاحب يعدي، إذا بتقعد مع لين القلب بيلين لك قلبك، وبعيد من هون إذا بتقعد مع قاسي القلب بيأسي لك قلبك. فمن أسباب قسوة القلب صحبة ومجالسة قساة القلوب، فمجالسة قساة القلوب وصحبتهم تقسي القلب، وعكسه بعكسه. لذلك قال الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أطهر الناس قلبا وأرق الناس فؤادا. الآية عجيبة يا إخوان، أنتم تقرؤونها وفي سورة الكهف في كل أسبوع. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. عينك لا ترفع عن هؤلاء الصالحين، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من هنا أيها الإخوة، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الشهير رياض الصالحين بابا عنونه باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب الدعاء منهم وطلب زيارتهم. قال لهم يزوروك كمان. باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب الدعاء منهم وطلب زيارتهم. ليش؟ لأنك أنت بتقعد مع هؤلاء يرققون لك قلبك، تكون أنت هالدنيا أخذتك ومبعد ومقصر خير الله. بعد جلسة تطلع تقول مدري شو صار، الحمد لله الحمد لله تحسنت، أقبلت على الطاعة. ذكر في هذا الباب الإمام النووي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو لزيارة الصالحين ومجالسة الصالحين. ذكر أول حديث في هذا الباب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال، قال أبو بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله تعالى عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. هي أم أيمن، هي بركة، هي كانت حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان صغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر بيقول له لعمر، خلينا نروح لعند أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال فلما انتهيا إليها بكت. بس شافت أبو بكر عمر بكيت. قالا لها ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع. كان ينزل جبريل، كنا نشعر سيدنا جبريل هون قاعد معنا، ما قاعد في سيدنا جبريل. قال فبكت فهيجتهما على البكاء، أو صار أبو بكر عمر كمان يبكوا، تذكروا أيام الوحي فجعلا يبكيان معه. فأنت لما بتجالس رقيق القلب بيرق قلبك، وبعيد من هون إذا جالس واحد قاسي القلب كمان يقسي القلب. كيف يلين قلبي؟ بدك شغلتين، ترك أسباب القسوة وكثرة الطاعات. أسباب القسوة ثلاثة: واحد، الذنوب والمعاصي من دون توبة، واثنين، مجالسة قساة القلوب. أما ثلاثة ثالثا في أسباب قسوة القلب: الإكثار من المباحات. نصيحة يا شباب، لا تكتروا أكل، لا تكتر شغل، لا تكتر ضحك، لا تكتر حكي، لا تكتر نوم، مو شرط كل أحدث جوال بالعالم بدك تجيبه، وكل ما طلع جوال بدك تجيب واحد ثاني. خلاص يا أخي، ما هو لقضاء الحاجة يعني الجوال؟ عندك جوال والله سافرك ضروري، مو ضروري كل مول تروح تتفتل كل الدكاكين والمحلات والمعروضات فيه، شو بدك فيهم؟ مو ضروري كل أكلة بدك جديدة بدك تأكل منها، كل محل بوزة فتح ببيروت بدنا نروح تروحوا لعنده فتح جديد نزلوا. لك يا أخي ليكو جنبيتها، شو بدك بهالشغلة؟ كثرة المباحات يا أخوان تقسي القلب،

0: بقول له وين رايح؟ قال لي والله نازل على الميدان. قلت له ليه؟ قال لي بدي اشتري فول. يا لطيف، من شمال مدينة دمشق لجنوب مدينة دمشق. قلت له في 50 محل فول هون، يعني جنب بيتها، اشتري من هون. قال لي لا يا أستاذ، لا الفول هنيك غير كل شكل. اي ماشي الحال سيدي، دبرها دبرها من جنب بيتك، بالناقص يعني توفر على حالك شوية وقت. لا تكثروا يا شباب، لا تكثروا من المباحات. خذ من المباحات، الشريعة لا تمنعك، لكن كلوا واشربوا ولا تسرفوا. خير الأمور الوسط. قالوا فرط التناهي غلط. خير الأمور الوسط. لا تطلب هيك يعني الحد تبعه بده كله تجيبه، يعني خذ حاجتك والأمر يكفيك. فكثرة الطعام وكثرة الكلام وكثرة المنام وكثرة الضحك كلها تشغل القلب وتقسيه، والاعتدال فيها والتوسط هو المطلوب. أما كثرة الطعام فقد قال الله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وأما كثرة الكلام فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. وأما كثرة الضحك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وأما كثرة النوم فقد قالت أم سليمان ابن داود لسيدنا سليمان النبي، وهي أم نبي وزوجة نبي، قالت له يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيرا يوم القيامة. وهكذا يا أخوان سائر المباحات، لذلك التكثر منها يشغل القلب وينهي القلب فيقسو. فأسباب قسوة القلب ثلاثة: واحد الذنوب والمعاصي من دون توبة، واثنين صحبة قساة القلوب، وثلاثة الإكثار من المباحات. وإذا أردت أن يلين قلبك اترك هذه الثلاثة. هذا واحد. ورقم اثنين أكثر من الطاعات. بدك يلين قلبك اترك أسباب القسوة هذه الثلاثة. ورقم اثنين أكثر من الطاعات، وعلى رأس الطاعات يا أخوان التي تلين القلب ذكر الله تعالى. في مجلس الذكر هنا تعقدون أن يوم
1: الخميس
0: بعد العشاء، والبردة الجمعة بعد الفجر. والله شيء حلو، نيالكم بيصير إجي إن شاء الله. والله شيء حلو يا أخوان، حلو. تعالوا يا شباب، اترك سكر عيادتك وتعال. أنا بالشام بسكر العيادة وبيجي على الدرس، ما في شيء. مرات الناس بيقول الأستاذ يعني شو سكر المحل أنا وإجي، هيك يكون هو منفعل. بقوله طبعا طبعا تسكر، لكن دين لا تدفع ثمنه، قلب رقيق ما بدك تدفع الثمن، ما بيمشي الحال. لابد أن تدفع. شو عليك يا أخي؟ اعمل برنامجك، رتبه في عملك وفي بيتك. تعال أنت وزوجتك وأولادك احضر الخميس مساء. منيح يا أخي عندك شغل الخميس مساء، هي الجمعة الفجر قال بكون نايم. طيب شو نعمل لك؟ على الفجر ما بتقوم، وعلى ايش ابو فاضي؟ مرة هيك في اخ في الشام دعوته، قلت له في عنا درس يوم السبت. قال لي والله السبت ما بقدر. بالشام احنا بنشتغل يوم السبت، انه اول اسبوع بيكون في شغل. قلت له طيب عنا درس الاحد. قال الاحد بيجوا لعندي كمان ناس من غير محافظة. قلنا له التنين. قال التنين بروح لعند الحلاق لانه بيكون معه. طيب الثلاثة كمان مدري شو بده يعمل. اربعة ما بقدر. الخميس قلت له احل عني، ما بدك تحضر انت، ما بدك لا سبت ولا احد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خميس ولا جمعة يا رجل. فيا ايها الاخوة والله فرغوا انفسكم وتعالوا تكسبوا هذا الخير الكبير. الحمد لله. كمان شيخ عبد الرحمن عندكم كمان، شيخ علي عفوا، في عندكم جمعة مساء. منيح، هاي منيح، ما بدير الصباح خيز مثلا. المهم ان نحضر في مجالس العلم، الاكثار من ذكر الله تعالى.

يلين لك قلبك. مثل الذاكر مثل حافر البئر. انتوا بتعرفوا اللي بيحفروا بئر، اول ضربه ما بيطلع مي، ثاني ضربه ما بيطلع، ثالثه ما بيطلع، بس لازم يضلوا عم يضرب، خامس ضربه، عاشر ضربه، 50 ضربه، 70 ضربه، 130 ضربه، بعدين بينفجر المي، بيصقي لولد ولده، بس شو بده يضل عم يضرب. الذكر يضرب على قلبك، الله الله الله الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا إله إلا الله. ما عم تفهم شيء أنت صح، بس نصيحة خليك عم تذكرها، خليك شوي تاني حيطلع المي، في ضربة من الضربات حتقول لا إله إلا الله، مدري شو يصير معك، سيطلع هالنور بهالقلب وبيصقيك لولدك ولد ولدك، تصير أنت توزع النور على الناس، بس خليك تضرب على قلبك بالذكر، لأنه هالران اللي تجمع بده صار هيك مثل شمينتو، يعني صار قاسي، بده جلسة ذكر وجلسة تانية وثالثة ورابعة وخامسة. هلأ هذا عطاء إلهي، في واحد من أول جلسة ذكر سبحان الله يطلع المي، هذا رزق إلهي، وعد بعد 10، وعد بعد 20، وعد بعد 50، وعد بعد 100، بس مستحيل. سئل أبو يزيد البسطامي من أين لك هذا الحال؟ قال من جلوسي تحت هذا الدرج أذكر الله 20 سنة، صلي 20 سنة كل يوم كل يوم كل يوم عندي جلسة ذكر، 20 سنة ما عم بفهم شيء، بعدين الله فتح لي. واحد من الصالحين ذكروا في ترجمته يقول كابدت الصلاة 20 سنة، 20 سنة عم صلي وما عم بفهم شيء، وسوسة وقصص وسيار وبروح مشتري غراب أنا وعم صلي وبرجع كلهم أنا وعم صلي. قال كابدت الصلاة 20 سنة واستمتعت بها 20 سنة، بعد 20 سنة إجا الإذن الإلهي فتحوا الباب ففتح، بس والله والله لما حيفتح الباب سترى ما لا ترى وستسمع ما لا تسمع، بس خليك واقف على الباب يا رجل، خليك عم تذكر لا تمل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدم. تقول سيدنا خديجة كان يأتيني من الهلال إلى الهلال، شهر طلعت على غار حراء، إن شاء الله الله يكرمكم، روح قولوا له للشيخ ياخذكم عمره، يعني بيحب يطلع عمره مع الشيخ يرفع ايده، شايف استاذ كلهم طالع خذهم على عمره يا استاذ، ان شاء الله الله بيكرمكم. مره رحنا هيك على عمره مع الشباب فبدنا نطلع على غار حراء، فتوعدنا انه بعد صلاه الفجر بالحرم المكي حنقرا التسبيحات العشرة، لا اله الا الله وحده لا شريك له، وفورا نمشي. والله فعلنا هيك، أخذنا تاكسي، مشيت التاكسي 10 دقائق يعني تقريبا 10 كيلومتر، بعدين وصلنا لسفح الجبل. هلأ طلعنا على الجبل، أول شيء طلعنا هيك واقفين يعني على رجلنا، بعدين بصير بدك تعتمد رجلتين وإيد يعني هيك، بعدين رجلتين وإيدتين هيك، نص ساعة كمان تسلق. آخر شيء في صخرة هيك ضيقة على بعضها بدك تزحف هيك حتى تدخل إلى مكان الغار. في معنى أخ سمين البركي دخل هيك عم عصي بالنص لا حد طلع لقدام ولا لورا، ناس تشب من قدام مش الحال. بس والله يا أخوان لما وصلنا إلى الغار قلت له للأخوة، كان صارت مثلا شي 7:30 الصبح والشمس ارتفعت وتعرق، يعني احنا تعرقنا، قلت لهم يا أخوان هل يستطيع أحدكم أن يجلس وحده هنا في النهار؟ ما تستطيع، يعني نحن استأنسنا ببعضنا. طيب هل تستطيع أن تجلس لوحدك 2 بالليل هنا؟ ما في شيء. لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستأنسا بالله تعالى جل جلاله كما يستأنس أحدكم بصاحبه ما استطاع أن يجلس، بس هو في قرب شديد إلى حضرة الله، من الهلال إلى الهلال شهر كامل يجلسه. فأنت يا أخ أكثر من الذكر،
هذا الذكر يهيئ لك قلبك. فإذا كان الجسد محتاجا إلى الطعام والشراب، وإذا كان العقل محتاجا إلى الأفكار والآراء، فإن القلب محتاج إلى الطاعات والأذكار. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أخرج الإمام أحمد بإسناد منقطع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه. إلا هو في شغلة بدون الصحابة الله يرضى عنهم، كانوا كثير فطنين بحالته الإيمانية. هلا نحن مرات نجي عند الشيخ نقول له: والله يا سيدي دعينا زوجتي يعني هيك مريضة، الله يعافينا. طيب مرات بيجي عند الشيخ يقول له: سيدي والله دعيلي أنا مهموم، يعني عندي هم هيك كبير، دعيلي يعني والله كثير مهمومين. نجي مرات نقول له: سيدي ندعونا ابني عنده فحص الله يفتح عليه الولد. طيب ماشي سيدي دعينا بدنا نكبر البيت، سيدي دعينا عم ندور على بيت نستأجره. ايمت انت مرة اجيت لعند الشيخ قلت له: سيدي انا في مشكلة بقلبي، شلون بدي حلها؟ يعني تعيد تنحل. الصحابة كانوا هيك يجون عند النبي صلى الله عليه وسلم. شكى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امسح رأس اليتيم واطعم المسكين. والله يجربوها هي. إذا حسيت بقسوة قلب اعمل عزيمة، عزيم رفقاتك، عزيم أهلك، وشوف بعد العزيمة شو بصير. هذا إطعام الطعام سواء لمسكين أو غيره، لأنه ما يخلو أن يكون أحدهم فقير أحدهم غني، عزمهم يؤثر في القلب. قال رجل للحسن: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أذبه بذكر الله، فما أذيبت قسوة القلب بمثل ذكر الله عز وجل. شكى رجل قسوة قلبه للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فأمرته بعيادة المريض وتشيع الجنائز وتوقع الموت. أمرته بعيادة المريض. لا جرب أنت، في عنا شيخ بالشام هو بلاط، كلمت الشيوخ انه هو بلاط، يعني بيشتغل برخام وبلاط، هو خطيب جامع وعنده دعوة كثير قوية ما شاء الله، بس اللي بيحضروا عنده يا سيدنا كلهم جماعة العمار والبلاط كله البركة هيك، يعني كل واحد كف هيك بيسلم عليك مثل الملقط. هدول ما شاء الله على هو مشغلتهم قاسية، تحسه هيك في عنده هيك شو حزم. المهم قال لي أنا كل سنة بأخذهم هدول الشباب على درس بمشفى الأمراض العقلية. قلت له: عن شنو؟ قال لي: مدير المشفى، في واحد بيحضر معنا بيعرف مدير مشفى الأمراض العقلية، قال لي كل سنة ندبح خروف ونساويه صفيحة وبنطلب من مدير المشفى أنه نحن حابين نجي ونقدم هالطعام لهؤلاء المرضى، بس بشرط الله يوفقك بدنا نفوت ناكل معهم. قال لي: استاذ بنفوت 20 واحد بالواحد هيك ونحط هالاكل لهذول المرضى، الله الله الله يعافينا يا اخوان. كل واحد قصه، هذا كان طبيب لا بمرضى العقل، هذا ضابط بالجيش، هذا الغني الفلاني. اللي والله يا أستاذ نطلع 20 واحد عم نبكي، 20 واحد يبكون، شو الفرق بينك وبين هذا المريض؟ الله سلمك وخلالك ذاكرتك وعقلك براسك وخطي هداك صحيبا. اللي بيضل معنا هالدرس تأثيره شي 6 شهور هيك، هو بيقول هيك يعني حازم وقاسي بس هيك بنين بيخشع انه انا ضعيف، بلحظة بصير هنيك. الله يعين واحد يزور المشفى، الله يعين المرضى بالمشافي. نحن نمنا ببيوتنا اليوم، انت على سريرك في ناس بايتين بالمشافي، مرات بتروح على المشفى بيقول لك والله فل لا تزغف، الله اكبر كل المشفى فل، بس انا الحمد لله كنت نايم على سريرك، كنت نايم على الطراح. كيف انا كيف بدي لين هذا القلب؟ هيك بالطاعات، زيارة المريض، عيادة المريض، تشييع الجنائز.
شكى رجل قسوة قلبه لمالك ابن دينار، قال أدمن الصيام صوم. جاء في الرسالة القشيرية عن أبي بكر الكتاني قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت له: يا رسول الله، ادعو الله ألا يميت قلبي. فقال لي: قل كل يوم 40 مرة: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. قلت: يا رسول الله، ادعو الله ألا يميت قلبي. قال: قل كل يوم 40 مرة: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، فإن الله يحيي قلبك. فكثرة الطاعات وعلى رأسها الذكر سبب لتليين القلب. أيها الإخوة، هذا جوابي لكم عن سؤال: كيف يلين قلبي؟ يلين قلبك بأمرين اثنين: بترك الأسباب الثلاثة، وبكثرة الطاعات وذكر الله تعالى. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا. اللهم اهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من نفس لا تقنع، ونعوذ بك من دعاء لا يرفع، ونعوذ بك من هؤلاء أجمع. اللهم ارزقنا عينين هطالتين تذرفان الدمع بذنوب القلب من قبل أن يصبح الدمع دما والأضراس جمرا. اللهم لين قلوبنا بذكرك، اللهم لين قلوبنا بذكرك، اللهم لين قلوبنا بذكرك. ونعوذ بك من قسوة القلب، نعوذ بك أن تضرب على قلوبنا بقسوة القلب، فإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. اللهم لين قلوبنا لطاعتك، اللهم اجعل قلوبنا محطات لأنوارك. اللهم املأ هذه القلوب من أنوارك، واملأ هذه القلوب من أسرارك، واملأ هذه القلوب من عطاياك، وارزقنا يا إلهنا القلوب السليمة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا رب قلبا سليما، يا رب قلبا سليما، يا رب في هذا الصباح المبارك نسألك قلبا سليما، يا رب في هذه الساعة المباركة نسألك قلبا سليما، يا رب في هذا المجلس المبارك نسألك قلبا سليما. يا رب نسألك قلوبا بك مطمئنة تؤمن بلقائك، وتقنع بعطائك، وترضى بقضائك. اللهم نعوذ بك من قلب لا يخشى، ونعوذ بك من قلب عليه الطبع، ونعوذ بك من قلب عليه الختم، ونعوذ بك من قلب عليه الران. اللهم نعوذ بك من مرض القلب، ونعوذ بك من موت القلب. يا رب نعوذ بك من موت القلب. اللهم لين قلوبنا لطاعتك، واجعل قلوبنا محطات لأنوارك. اللهم اخذ لكل واحد من الحاضرين حاجته، وأعطه مسألته على الوجه الذي يرضيك عنا. وصلى الله على سيدنا محمد، وصلى الله على سيدنا محمد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

mnie ciągną. Za. أحبابنا نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا بكل ما سمع وأن ينفعنا بما سمع. نسأل الله أن يجعل فضيلة الدكتور عنا خيرا وأن يجعل هذا اللقاء من أفضل اللقاءات وأن يجعل هذه الساعة من أنفع الساعات ومن أعظمها عند الله تكون مقبولة عند الله عز وجل ويصير فضيلة الشيخ إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالشيخ مرات وكرات كما ذكرت سابقا، وإن شاء الله تعالى يعني كما يقولون لا نقول وداعا بل نقول إن شاء الله إلى اللقاء على أمر اللقاء إن شاء الله تعالى. جزا الله خير كل من ساهم كل من نظم وخصوصا من كان سببا بهذه المجالس فضيلة الشيخ علي خطاب الله يحفظه يا رب. فكل هذا في صحيفة عمل الشيخ علي ما شاء الله همة إن شاء الله وإخبار وإقدام تتعلم منه الكثير إن شاء الله. كل من ساهم وكل من حضر حضوركم هذا إن شاء الله مأجور عند الله. Thank you.

في مصافحة الشيخ رجاء بس ما حدا يطول حتى الكل يصافح إن شاء الله.

وسلم صلى الله عليه وسلم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتح

لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكمبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار بحور، في الأرض في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. يا رب أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستن فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الصبح. رواه البخاري. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة فأطال فيها، فلما انصرف قلنا أو قالوا: يا رسول الله، أطلت اليوم الصلاة؟ قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت الله عز وجل لأمتي 3 فأعطاني 2 ورد علي 1، سألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يهلكهم غرقا فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فردها علي. رواه ابن ماجة. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند 100، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ علي وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مشاهدينا نواصل إذن معكم على رأس الساعة بإذن الله تغطية كل هذه الملفات وأبرز هذه التغطيات المواقف المختلفة في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والتطورات في اليمن والسودان. ونبدأ بآخر مستجدات كل هذه التطورات. ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر قولها إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين يبحثون في نيويورك مسارا مرحليا لإنهاء الحرب يتضمن إعادة طهران، فتح مضيق هرمز ورفع واشنطن حصارها البحري. شبكة سي بي اس الأمريكية نقلت عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قوله إن طهران تريد الاتفاق مع واشنطن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. من ناحية ثانية أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يزور واشنطن أعلن دعمه لعودة الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تخوض منذ 3 سنوات حربا على 7 جبهات لمواجهة محاولات إبادتها، وأضاف أن إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية في غزة بل تفادت ارتكابها. وقد شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة انسحاب وفود دول عدة قبل إلقاء نتنياهو كلمته. ومن جانب آخر وعبر الفيديو قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن سكان غزة يتعرضون للقتل والدمار والتجويع ومحاولات التهجير ولحرب إبادة جماعية. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات ضمن برنامج المقابلة على الجزيرة إن تهجير الفلسطينيين من أرضهم خط أحمر. وفي تطورات اليمن أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ عمليتين ضد هدف حساس في الرياض وشركة أرامكو في ينبع. ومن جهة ثانية أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون في محاولة لاستهداف الطائف وينبع، وأضاف أنه سيتم التعامل بحزم مع تصعيد الحوثيين وانتهاكاتهم. أما في التطورات الميدانية في اليمن فقالت القوات الحكومية إنها استهدفت عناصر الميليشيا الحوثية في المخة وتعز. وفي الشأن السوداني قال مسعد بولس كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والإفريقية للجزيرة إن التوصل إلى أي حل في السودان يجب دعمه بقرار من مجلس الأمن الدولي. نبدأ بالتوتر الأمريكي الإيراني ونتابع آخر المواقف من نيويورك وطهران. معنا من مقر الأمم المتحدة بنيويورك مراسلة الجزيرة بيسان بوكويك، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. وأبدأ معك رانيا قاسمي وجديد المواقف الإيرانية، ونريد أن نفهم هذا الموقف الإيراني من الرئيس مسعود بزشكيان في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية عن تفضيل إيران الوصول لحل قبل انتخابات التجديد النصفي. وأسأل هذا السؤال لأن الجميع كثير من المحللين كانوا يقولون أن إيران كانت تعول على نتائج الانتخابات النصفية وتريد أن تؤجل الاتفاق حتى ما بعد هذه الانتخابات. هذا موقف مختلف من الرئيس بزشكيان، نريد أن نفهمه ونفهم سياقاته.
1: يعني الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤكد على أهمية الحوار وتعزيز التفاهم والابتعاد عن الحرب لحل المشكلات، ولذلك عندما يتحدث بشأن التوصل إلى تفاهم هو يأتي في إطار تأكيداته السابقة على ضرورة حل القضايا خاصة الخلافية والتوتر القائم مع الولايات المتحدة من خلال الدبلوماسية، وهذا ما عاد التأكيد عليه في كلمة له في أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة. هناك رغبة إيرانية في حل المشكلات، هناك تأكيد وإعلان عن استعداد إيراني للعودة إلى المسار التفاهمي، ولكن كانت قد وضعت إيران عدة شروط لهذا الأمر. فيما يبدو أن الرئيس مسعود بزشكيان يعني يحاول تدارك التداعيات للتوتر القائم مع الولايات المتحدة، ولكن إيران تضع شروط لهذا الأمر تم توضيحها للجانب الأمريكي خلال تبادل الرسائل ما بين وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي وأيضا المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عبر الوسيط القطري. إيران أيضا تؤكد حتى من خلال المستشار العسكري للمرشد الإيراني على أنها لا تسعى للحرب بل تسعى إلى تحقيق السلام وأن يكون الأمن مستدام في المنطقة، وتعتبر أنه إذا كان الأمريكيون يفكرون بعقلانية فأنهم سيستجيبون للبنود والاقتراحات الإيرانية، وفي المقابل ستقوم إيران بالسماح للسفن بالمرور عبر مضيق هرمز وذلك وفق آليات جديدة. إذن الموقف الإيراني هو الرغبة في وضع حد للتوتر القائم والتداعيات المستمرة سواء للتوتر الإقليمي أو عدم فتح مضيق هرمز، ولذلك هناك تأكيدات ومطالبات للولايات المتحدة بالعودة إلى المسار الدبلوماسي والالتزام بالمدود المذكورة في مذكرة التفاهم والتي كانت قد حددتها المستويات الأمنية والسياسية هنا في إيران باعتبارها بعضها اعتبرت بعضها شروط من أجل العودة للمسار. هناك أيضا تأكيدات على أن إيران لا تثق في الولايات المتحدة ولذلك تطالبها بخطوات عملية، هذا ما تؤكد عليه إيران، تعتبر أن مرحلة مذكرة إسلام أباد قد تغيرت، الدبلوماسية الإيرانية تنحدث أيضا طيران أنها تغيرت، ولذلك تقول أن الوقت هو الوقت للتنفيذ العملي لما تم التوصل إليه سابقا. ولذلك يمكن القول أن هناك تأكيدات من قبل الرئيس الإيراني على هذا الأمر على المسار الدبلوماسي، يعتبر أن الفرصة لهذا الأمر هي الآن هي الفرصة المتاحة وأن الوقت المناسب للعودة إلى المسار الدبلوماسي.
0: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي من طهران. بسان كويك أبو كويك من نيويورك، ماذا في التصريحات الأمريكية؟ هل فيها ما يفيد برغبة أمريكية أيضا للوصول لاتفاق قبل الانتخابات؟
2: حتى اللحظة ما هو ما ورد في هذا التقرير لرويترز عن مسؤولين إيرانيين وغربيين بأن هناك محادثات هنا في نيويورك، تشير تلك المحادثات وفق هذا التقرير إلى المفاوضين يتطلعون إلى مقترح مرحلي لإنهاء ربما يكون مخرج لهذه الحرب بإعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع واشنطن الحصار الاقتصادي وربما حصول إيران على بعض الأصول المجمدة. ولكن وفق ما تم نقله من قبل رويترز فإن هذه الخطة أو هذه المحادثات التي يبدو أولية قد تواجه بعض العقبات، ولكنها طبعا تأتي في ظل زخم دبلوماسي آخر نراه هنا في أروقة الأمم المتحدة، زين حقيقة على شكل مثلا بيان جاء على لسان 80 دولة تلاه وزير خارجية البحرين بمشاركة دول أوروبية وأسيوية والولايات المتحدة وطبعا دول الخليج، تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز دون أي قيود أو شروط أو

0: عدد كبير من تلك الدول كوزير الخارجية البريطاني أيضا، ويأتي في ظل تحركات أخرى وفق مصادرنا الدبلوماسية بأن فرنسا تعمل على صياغة مشروع قرار ليطرح في وقت لاحق أو في أقرب وقت حقيقة على مجلس الأمن الدولي بشأن ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز ويؤمن الملاحة البحرية هناك. ولكن تفاصيل مشروع القرار هذا وفق ما سمعنا من مصادرنا الدبلوماسية لا يتناول التوترات الإيرانية الأمريكية أو الملف النووي، فقط نص واضح وصريح متعلق بأمن الملاحة البحرية وإعادة فتح مضيق هرمز. لذا هذه التحركات التي يعني رصدناها حتى اللحظة هنا، ويعني الوفد الإيراني ما زال موجود في نيويورك ويواصل محادثاته مع من تبقى طبعا من وفود موجودين في نيويورك على هامش الجمعية العامة. كان هناك على ما يبدو لقاء ما بين وزير الخارجية الإيراني ووزير الخارجية الأردني، لذا كل ذلك ربما يصب في ذلك الزخم من أجل مساعي التفاوض وربما وما إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز تحديدا. بالنسبة للجانب الأمريكي، وإن كان هناك يعني بوادر بالتوصل لنهاية لتلك الحرب قبل الانتخابات النصفية أو اتفاق، يعني لم نسمع تصريحات واضحة حتى هذه اللحظة من الجانب الأمريكي في هذا الصدد أو هذا السياق. ولكن قضية مضيق هرمز ربما هي المفتاح حاليا لأي تقدم نحو الأمام. زين،
1: شكرا جزيلا لك بسان أبو كويك من نيويورك مراسلة الجزيرة. ننتقل إلى أهم ما جاء في كلمات قارة الدول الخميس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما أبرز تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما عقد أيضا اجتماعان دوليان عن حل الدولتين ووكالة الأونروا. وتشهد نيويورك كما يظهر على شاشتنا الآن مظاهرة ضد نتنياهو وتضامنا مع فلسطين أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة. معنا من نيويورك من جديد نجوان سمري مراسلة الجزيرة في هذه المظاهرة. نجوان، أهم ما في هذه المظاهرة ما لفت النظر، وأيضا نريد أن نفهم سياق وتفاصيل كلمة نتنياهو.
2: زين العابدين، بالفعل هذه المظاهرة وصلت إلى هنا بعد مسيرة انطلقت من منطقة براينت بارك في مدينة نيويورك وصولا إلى محيط مقر الأمم المتحدة. هذه المظاهرة والمسيرة بتنظيم من حركة الشباب الفلسطيني في الخارج، لكن العديد من المؤسسات والمنظمات والحركات انضمت إلى هذه المظاهرة. أتحدث عن الآلاف ربما، يعني في البداية تحدثنا عن عشرات ثم مئات، ولكن لا يمكنني رؤية نهاية هذه المسيرة. ربما صعوبة الإرسال واللقط في هذه المنطقة بسبب الازدحام الشديد تصعب علينا أن نظهر المشهد، لكن في الحقيقة الآلاف جابوا شوارع نيويورك من منطقة براينت بارك وصولا إلى هنا، يرفعون الأعلام الفلسطينية، يرددون هتافات فلسطين حرة طيلة الوقت، يرفعون العديد من الشعارات التي تطالب أولا بوقف حرب الإبادة على غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومنح الفلسطينيين الحرية ودولة فلسطينية مستقلة. الكثير من الشعارات التي رأيتها أيضا تطالب بتحرير الأسرى الفلسطينيين ووقف تعذيب الأسرى الفلسطينيين. شعارات أخرى كانت تتحدث عن تجويع الفلسطينيين في غزة حتى الموت وضرورة اللجوء فقط وفقط إلى حل الدولتين من أجل إنهاء هذه الحرب المستمرة واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وحرب الإبادة في غزة من أجل التوصل إلى سلام. هذه المظاهرة عمليا زين العابدين تأتي بالتزامن مع الكلمة التي ألقاها نتنياهو أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة. الكثير من الأوصاف ربما التي منحها المتظاهرون لنتنياهو

0: هذه المسيرة وصفوه بالكاذب ضمن عبر الكلمات أو الادعاءات التي ألقاها في الجمعية العامة، ويطالبونه بالتنحي، يعني اذهب إلى البيت. هذه واحدة أيضا من الهتافات التي رددها المتظاهرون. كان هناك أيضا مظاهرة أخرى تماما بالتزامن مع كلمة نتنياهو، نظمتها حركة لأصوات اليهود للسلام، وفيها أيضا تخللها اعتقالات لعدد كبير من المتظاهرين في نيويورك. وفي الحقيقة زين العابدين في طريقي من مقر الأمم المتحدة إلى موقع انطلاق هذه المسيرة رأيت الكثير الكثير من الوقفات الاحتجاجية في مفارق طرق عدة، نفس الشعارات، العلم الفلسطيني، الحرية لفلسطين، كانوا يرفعونها في هذا اليوم الذي وصل فيه نتنياهو إلى مقر الأمم المتحدة. وهذه المظاهرات بطبيعة الحال احتجاجا على وصوله أصلا، بالإضافة إلى الاحتجاج على خطابه الذي أنكر فيه وجود حرب إبادة في غزة، أنكر فيه وجود أي اعتداءات للمستوطنين كما كان يقول هذا اليوم في كلمته أمام الجمعية العامة.
1: شكرا جزيلا لك. إذن نجوان سمري من هذه المظاهرة في نيويورك أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ألقى نتنياهو كلمته اليوم أمام قاعة شبه فارغة تماما بعد انسحاب الوفود احتجاجا على حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. معنا من القدس الدكتور شادي الشرف الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومعنا من جنيف الدكتور بلال سليمة الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف. أهلا وسهلا بك بكما. أبدأ معك دكتور شادي شرفة، كيف تفاعل الداخل الإسرائيلي مع هذا المشهد، مشهد القاعة الفارغة بينما يخطب رئيس وزراء إسرائيل في الأمم المتحدة؟
2: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني قضية الانسحاب الدول من قبيل خطاب نتنياهو لم يكن مفاجئا وكان متوقعا، ولكن هذه المرة الانسحابات كانت كثيرة، نحن نتحدث عن حوالي 80 دولة وهذا غير مسبوق، وبالتالي يعني هناك حالة من الاستنكار في إسرائيل. ولكن الإجابة جاهزة دائما في إسرائيل أن هذا الانسحاب لأنه هناك معاداة للسامية، وأن هناك انحياز دائم ومطلق وأوتوماتيكي ضد إسرائيل في الأمم المتحدة. وهذه السردية بالمناسبة إسرائيل تنقلها منذ عام 1955، بمعنى بن غوريون مؤسس الدولة منذ عام 1955 قال أن هناك تحول جرى في الأمم المتحدة، واستخدم تعبير أومشمون بمعنى الأمم المتحدة لا تعني شيئا، بمعنى الموقف الإسرائيلي اعتبر أن الأمم المتحدة حصل بها انقلاب. عام 1947 كانت الأمم المتحدة تدعم إقامة دولة إسرائيل، وهي التي أنشأت إسرائيل من خلال ما يسمى قرار التقسيم. لكن بعد سنوات عندما بدأت الدول العربية تستقل وبدأت الدول الأفريقية تستقل من الاستعمار، بدأت تأخذ منحة مختلفة عن المتحدة، وبالتالي بدأت إسرائيل تشن حملة ضد الأمم المتحدة، والمجتمع الإسرائيلي مقتنع أن كل العالم ضدنا. وهذه الجملة تستخدم في الشارع الإسرائيلي لحد كبير، ويستخدمها السياسيين ويستخدمها يعني حتى الأكاديميين في الجامعات، كل العالم ضدنا. وهذا جزء من السردية التي تحاول أن تقدم إسرائيل نفسها بصفاتها الضحية وليس الجلاد، واعتبار أنها هي بريئة يعني، ولا تحتل أراضي ولا تقتل ولا تختال، وهي دائما تحت تهديد أمني ووجودي وإلى آخره، وأن العالم يعني يتكلم عليها من أجل قضية أساسية وهي معاداة السامية.
1: هل الداخل الإسرائيلي مؤمن بذلك فعلا؟ يعني هل الإسرائيلي العادي غير المنخرط يؤمن أن نتنياهو تعرض لهذا الموقف لأن العالم يكره إسرائيل ويكره اليهود؟
2: بالتأكيد وإلى حد بعيد جدا. يعني الغالبية العظمى من المجتمع الإسرائيلي لديه قناعة تامة بأن ما تقوم به إسرائيل يعني هو يعني قيمي وأخلاقي إلى حد بعيد، وأن قتل الفلسطيني أخلاقي إلى حد بعيد. يعني إذا سألت المجتمع الإسرائيلي من هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، الكل يجيبك بأنه إسرائيل. إذا قلت لهم لا، إسرائيل الدولة الثانية جيشها أكثر أخلاقية في العالم، لا يقبل ذلك. يعني في هناك قناعة تامة في المجتمع الإسرائيلي، وهذا نتيجة يعني سردية صهيونية متواصلة خلق وعي لدى المجتمع الإسرائيلي بأن كل ما تقوم به إسرائيل مباح. هناك من يعتبر أنه مباح وأخلاقي من أبعاد أيديولوجية وثورتية، وهناك من يعتبر أنه مباح وأخلاقي من منطلق الاستثناء وطبيعة الظروف التي تمر بها إسرائيل. يعني هناك قناعة أن إسرائيل أن اليهود مروا في تجربة الهولوكوست، وتجربة الهولوكوست والإبادة النازية أعطتهم الاستثناء، ثم أن الدولة قامت وتتعرض لتهديد أمني لا تتعرض له أي دولة في العالم، وبالتالي هذا استثناء آخر. هذا الاستثناء الهولوكوست من جهة والتهديد الأمني يفتح لإسرائيل المجال لكي تقوم بالاستثناء في حرية العمل العسكري كيفما شاءت، بخلاف القانون الدولي والأعراف الدولية. وأن هذه القوانين والأعراف الدولية قد تنطبق على دول العالم، لكنها لا تنطبق على إسرائيل، لأن إسرائيل تتعرض للمخاطر أمنية لا تتعرض لها أي دولة في العالم. هذه قناعات متجذرة في المجتمع الإسرائيلي
3: المتطرف. طيب دكتور بلال سليمة،
2: على الهامش الذي يلعب ذلك
1: التعاطف مع الفلسطينيين، هل ترجم بأي صورة من الصور إلى فعل؟ إلى لأنه المشاهد الآن سيرى نتنياهو يخطب كما يظهر في هذه الصورة داخل مقر الأمم المتحدة، هو المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، ويرى محمود عباس الرئيس الفلسطيني ممنوع من دخول الجمعية العامة للأمم المتحدة، وممنوع من السفر إلى الولايات المتحدة، ويرسل خطابه مصورا عبر الفيديو إلى الجمعية العامة. هذا التعاطف إلى أي مدى ترجم عمليا لخدمة القضية الفلسطينية العادلة؟
4: نعم، تحية لكم. نعم، كما تفضلتم به من المشاهدات، هذه منع الوفد الفلسطيني والرئيس محمود عباس من التوجه، وكذلك خطاب أمام قاعة شبه فارغة من قبل نتنياهو في الجمعية العمومية، هذا يحدث للسنة الثانية على التوالي. في العام الماضي كان نفس المشهد تقريبا.
1: صحيح.
4: الطرف الفلسطيني منع من الذهاب بسبب الإدارة ترامب تحديدا، وأيضا ترامب نتنياهو خطب في قاعة نصف فارغة في وقتها. الآن هناك أيضا احتجاجات خارج القاعة قبل دخوله، وفي نفس الوقت كما أشارت الزميلة نجوان قبل قليل في شوارع نيويورك، هو ذهب إلى نيويورك آن، وعمدة نيويورك يطالب أصلا باعتقاله، وخصص جزءا من خطابه لمهاجمة ممداني أيضا. واضح أن هناك خطاب مأزوم من قبل الطرف الإسرائيلي، لكن السؤال الذي أشرتم إليه مهم، هل هذا الأمر تحول إلى فعل سياسي؟ حقيقة لحد الآن لم يترجم إلى فعل سياسي حقيقي يساهم في تغيير الأمور على أرض الواقع. نتذكر أنه في العام الماضي أيضا كان هناك محاولة ومبادرة سياسية من قبل بعض الدول، وتبنتها ودفعت بها كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الدول الأخرى، حول إقامة مؤتمر حل الدولتين، وما صدر عنه لاحقا من قرار في مجلس الأمن في ذلك الوقت. وبالتالي هذا كان في على هامش وقبيل الجمعية العمومية في العام الماضي، وبالتالي كان هناك تحرك لمحاولة تخفيف أو امتصاص غضب الشارع والرأي العام الدولي أيضا فيما يتعلق بالانتهاكات والإبادة المستمرة في قطاع غزة،
1: وكذلك
4: التغيرات التي تحدث على المستوى الشعبي في أوروبا.
1: يعني ما الذي تغير الآن؟ يعني المشهد كما تفضلت تقريبا متكرر، فما الذي تغير؟ يعني أين بارقة الأمل في بالنسبة للشعب الفلسطيني؟
4: حقيقة لا يوجد تغيير آني أو تغيير على المدى القريب، لكن أعتقد أن هناك تغيير إنجاز التعبير على المدى الاستراتيجي. وهنا أريد أن أشير إلى نقطة، المفارقة عدم تواجد الطرف الفلسطيني، لكن الانسحابات الكبيرة من قاعة الأمم المتحدة يبدو وكأن هناك من قاعة الجمعية العمومية، يبدو أن هناك تبني دولي أكثر للرواية الفلسطينية حتى في ظل تغييب الطرف الفلسطيني رسميا من قبل الإدارة الأمريكية. لكن على للأسف هذا الأمر بطبيعة الحال لن يترجم على لتغيير فعلي على أرض الواقع حاليا، بسبب هيكلية النظام الدولي، بسبب تغول الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الدعم الكبير الذي تقدمه إدارة ترامب، وبسبب أيضا عدم أخذ المبادرة من قبل الدول الأخرى وحتى الدول الأوروبية لاتخاذ إجراء فعلي حتى بما فيه فرض عقوبات حقيقية على الطرف الإسرائيلي.
1: بالنسبة للمظلومية سيد شادي الشرفة، ألم تحطم مظلومية أعداء اليهود بأن وزير الخارجية البريطاني اليهودي هو هو الذي سعى لفرض العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. أن الذين يعتقلون الآن في هذه المظاهرة في نيويورك هم يهود خرجوا احتجاجا على سياسات إسرائيل. فرضية اليهود وسردية اليهود المظلوم أو اليهود المكروه من العالم، ألم تحطمها هذه المواقف؟
2: بالتأكيد، ولا حد بعيد جدا. وحركة اليهود من أجل السلام في الولايات المتحدة الأمريكية هي قوة مهمة بالغة الأهمية لضحض الرواية الإسرائيلية. نحن نميز ما بين الرواية الإسرائيلية الصهيونية وما بين رواية اليهود. إسرائيل تقدم أن كل ما يجري، كل من ينتقد إسرائيل هو معادي للسامية. ثم جاءت الحركات اليهودية المناهضة للاستعمار والتي تقول أن هذا الكلام لا يمثلها، وأن انتقاد إسرائيل شيء وانتقاد اليهودية شيء ثاني. يعني شكرا. تأسست حركة جيستيت في الولايات المتحدة الأمريكية كان لها دور كبير، ثم تلاها عدة حركات في كل أنحاء العالم، أصبح جزء كبير من يهود العالم من الحركة المناهضة للاستعمار. شكرا. والتي تؤيد الحقوق الوطنية الفلسطينية. وبالتالي شكرا. ولكن هذا لا يعني أن تستغني إسرائيل عن هذه الرواية. ما زالت هذه الرواية يعني تسوق بشكل كبير داخل المجتمع الإسرائيلي. ولا ننسى قضية مهمة، أن خطاب نتنياهو بالأساس هو موجه للداخل الإسرائيلي قبيل الانتخابات، وليس موجها للعالم بقدر ما هو يستفيد منه للانتخابات المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك شادي الشرف الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ونشكر ضيفنا أيضا من جنيف الدكتور بلال سليم الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف. إلى تطورات اليمن الآن، ومعنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، وكذلك سيكون معنا أيضا سنتابع الملف بأشكال أخرى، لكن ياسر حسن نرصد معك سير المعارك في الساحل وفي المناطق، مناطق الاحتكاك بين القوات الحكومية والحوثيين. تفضل.
5: نعم زين العابدين، آخر التطورات ما تم الإعلان عنه من قبل محور تعز العسكري الذي قال إنه خلال 24 ساعة الماضية كانت هناك مواجهات عنيفة مع الحوثيين، وكانت أيضا هناك غارات جوية وأيضا غارات بطارات مسيرة وأيضا قصف مدفعي على الحوثيين في جبهات تعز بشكل عام. ففي الكدحة كان هناك قصف بطائرة مسيرة على الحوثيين، وقالت القوات الحكومية في محور تعز قالت إن هناك 7 قتلى وأيضا عدد من الجرحى من الحوثيين. أيضا في جبهة الأحكوم غربية تعز قالت القوات الحكومية إن هناك غارة جوية استهدفت الحوثيين هناك، بالإضافة إلى قصف مدفعي في الأحكوم وكذلك في الكدحة ومقبنة. وأيضا أكدت القوات الحكومية إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في جبهة الكدحة غربية تعز. أيضا قبل قليل كان هناك صد لهجوم للحوثيين شرقي تعز في محيط القصر الجمهوري كما قالت القوات الحكومية. أيضا هنا في تعز المدينة كان هناك مقتل طفل وإصابة 5 آخرين إثر قصف للحوثيين استهدف منطقة وادي القاضي، وهناك إدانات واسعة لهذا القصف، وهو ليس الأول. الحوثيون في فترات ماضية كانوا يستهدفون المدينة وسقط أيضا من المدنيين الكثير. أيضا في الجانب السياسي رئيس مجلس الكادر الرئاسي أكد أن الجيش قادر على الأخذ بزمام المبادرة وقادر على السيطرة على كامل الأراضي اليمنية، وأكد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي أنه لابد من دولة قوية تحمي الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وأيضا دعا الأوروبيين ودعا المجتمع الدولي لدعم الدولة اليمنية حتى تبسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.
1: شكرا لك ياسر حسن من تعز، ومعنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. وهذه النقطة تحديدا أريد أن أسألك عنها سعيد، هل حصلت الحكومة اليمنية على هذا الدعم؟ رشاد العليمي طالب بدعم لبسط سيطرة الدولة وأنه لا أمن للمضايق بدون دولة واحدة. حدث اتصال مع الرئيس الأمريكي، لم تحصل الحكومة على دعم عسكري أمريكي أو وعد بهذا الدعم حتى الآن. الآن هنالك تحالفات كثيرة تتحدث عن مضيق باب المندب، لكن هل هنالك دعم للحكومة؟
6: يعني حتى الآن منحصر هذا الدعم الدولي في الجانب السياسي، ولعل البيان الذي صدر عن 80 دولة هذا اليوم الذي أدان التحركات الحوثيين، وأيضا ربط تعطيل إيران الملاحة في مضيق هرمز والتحركات الحوثية في باب المندب واعتبرها كقضية واحدة، نقل المسألة التي موجودة في باب المندب من ملف محلي إلى ملف يمس التجارة العالمية، بمعنى ملف عالمي. لكن حتى الآن كل هذه الدعوات تظل بيانات سياسية ومواقف سياسية دون مستوى الدعم الاستخباراتي أو الدعم العسكري أو الدعم الأمني الذي يطالب به الحكومة اليمنية، والذي أيضا ظهر من خلال تصريحات رئيس مجلس القيادة. وأيضا مهم الخطاب الذي ألقاه اليوم نائب رئيس مجلس القيادة في الأمم المتحدة كلمة الجمهورية اليمنية، كان معظم هذا يتركز على هذا والتحديد، تحذير العالم أن موضوع باب المندب هو قضية صحيح يمنية لكنها أيضا قضية عالمية.
3: فيما يتعلق بقضية باب المندب من الناحية العسكرية، أين وصل الطرفان الآن؟ هل تزحزحت المواقع القتالية أم ما زالت على حالها منذ سيطرة الحوثيين على المخا وعلى ميون والساحل؟
6: الحوثيون لا شك أنهم سيطروا على الساحل من المخا إلى ذباب، لكنهم يعني دخلوها، أستطيع أن أقول دخلوها، لكنهم لم يسيطروا عليها السيطرة الكافية حتى اللحظة. والدليل المعارك
3: لم يؤمنوها،
6: لم يؤمنوها. السيطرة هي أن تؤمن تماما جبهتك وخلفيات وغيرها. الحوثيون يشعرون الآن أنهم في حالة مصيدة، بمعنى أنهم يريدون أن يؤمنوا جبهاتهم من خلال الجبال المرتفعة وقطع الامدادات عن الحكومة، لكنهم يتعرضون لضربات جوية مستمرة وأيضا جرهم إلى بعض الأفخاخ العسكرية الموجودة في مناطق مثل كهبوب أو في الصبيحة أو في الوازعية أو في غيرها.
3: هل لديهم طرق بحرية؟
6: تقصد
3: يعني هل طرق الامداد البحرية مفتوحة
6: الآن بالنسبة للحوثيين؟ نعم، صارت لديهم، رغم أن وجود هناك قوات موجودة في البحر أمريكية وأوروبية، لكن هذه موجودة. أيضا هناك وهو الأخطر، خط التعزيزات البشرية من الداخل، في الداخل من مناطق تمركز الحوثيين إلى مناطق الساحل ما زالت مفتوحة إلى حد كبير.
3: أشكرك شكرا جزيلا مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا ننتقل إلى الزميلة ليلى الشيخلي، وهذه الفقرة فقرة سياق الحدث، وتتناول مستجدات الأزمة السودانية على ضوء التحركات والمواقف السياسية والدبلوماسية لأطراف الصراع والقوى المؤثرة إقليميا ودوليا.
7: أهلا بكم في سياق الحدث، وفيه نناقش آخر تطورات الأزمة في السودان بين تصعيد عسكري متواصل وأزمة إنسانية تتسع ومسار أفق سياسي شبه مسدود في ظل تعقيدات ومصالح سودانية وإقليمية ودولية متشابكة. هذه المصالح بلغت ذروتها مع تصعيد موقف الولايات المتحدة الأمريكية للهجتها حيال الأطراف المتحاربة في السودان، وقد أعلنت رسميا عدم اعترافها بشرعية أي منهم، وهذا ما أعاد التأكيد عليه مسعد بولس كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والإفريقية للجزيرة. إذن لاعبون رئيسيون في هذا الملف السودان، الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي. تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله مني أركم الناوي حاكم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان. قال إن رفض بلاده المساومة على حق السودان في إسماع صوته في الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع من شعبية رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. كانت مصادر دبلوماسية سودانية ذكرت للجزيرة أن الإدارة الأمريكية اشترطت موافقة البرهان على مقترح هدنة إنسانية لثلاثة أشهر، وذلك لمنحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان أمجد فريد الطيب مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية أشار بدوره إلى أن مسار تحركات مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية يثير سؤالا مشروعا عما إذا كان الهدف الحقيقي هو الوصول إلى هدنة قابلة للتنفيذ أم فرض تصور سياسي محدد للسلام في السودان. كما اتهم الطيب في حديثه مسعد بولس بالدفع بما سماه سيناريو التقسيم الليبي كأمر واقع في السودان. في المقابل قال مسعد بولس كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والإفريقية للجزيرة إن موقف واشنطن واضح بشأن التعاطي مع طرفي الصراع في السودان، وأن اللقاءات مع رئيس مجلس السيادة السوداني لا تعني اعترافا بحكومته. كما شدد بولس على أن واشنطن تدعم مسار اللجنة الخماسية للتوصل إلى حل لأزمة السودان. رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف الذي ترأس إلى جانب الولايات المتحدة أول اجتماع مشترك للآلية الرباعية والخماسية المعنيتين بالأزمة السودانية في نيويورك دعا إلى هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية في السودان تمهيدا لوقف دائما لإطلاق النار. وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي كذلك على توسيع قاعدة المشاركة في الحوار السوداني وإنهاء الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة، مؤكدا أن المسارات الإنسانية والأمنية والسياسية ينبغي أن تتحرك بصورة متوازية. إذن الآن سأتوجه إلى الزميل صهيب العصا على الخارطة التفاعلية الذي سيضعنا في صورة التطورات الميدانية في السودان طبعا بعد مضي هذه الفترة من المواجهات. ماذا يمكن أن نتابع على الخارطة الآن؟
8: عمليا ليلى نحن نتحدث عن هذه الأزمة الممتدة منذ أبريل عام 2023 وحتى لهذه اللحظة لم تنتهي، لم يحسم الميدان ولم تحسم في السياسة، وعلى ما يبدو حتى الأطراف الإقليمية والدعم لكل طرف لم تحسم أمرها، وبالتالي لا تزال الأزمة تتفاقم إنسانيا بدرجة أساسية. على الخريطة في الميدان نحن نتحدث عن الأزمة التي بدأت في أبريل بهجوم مباغت لقوات الدعم السريع وسعت نفوذها في مناطق واسعة من السودان وتحديدا في المناطق الغربية في إقليم دارفور وفي المناطق الجنوبية وصولا إلى المنطقة المحيطة بالعاصمة العاصمة الخرطوم. هذا الأمر استمر لعدة شهور وصولا إلى الحدث الذي تغيرت عندهم الموازين بعد حوالي عام أو عام وأكثر عندما بدأت القوات الجيش بهجوم مباغت وردة فعل عنيفة من قبل الجيش من العاصمة، استعادت السيطرة على العاصمة وبدأت تدفع بقوات الدعم السريع نحو المنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية. الآن السيطرة بشكل أو بآخر لا تزال هناك جيوب للسيطرة، سيطرة قوات الدعم السريع في المنطقة الغربية أجزاء واسعة من أقاليم دارفور جنوب وغرب ووسط دارفور، بالإضافة لمساحات تقريبا من المنطقة الجنوبية من إقليم شمال دارفور. هذه مناطق السيطرة والتمركز، مناطق التوتر ومناطق الاشتباك هي منطقة إقليم كردفان أو مناطق أقاليم كردفان شمال وغرب ووسط كردفان. هذه المناطق التي تشهد الآن الضغط العسكري الأكبر وتحديدا أكثر، هناك قتال على منطقة مدينة الأبيض. هنا يأتي الحديث عن دور المسيرات فيما يتعلق بالحرب الدائرة. الآن كل طرف الآن لا توجد نقاط تماس من المسافة الصفر بين الجبهات، هناك قصف متبادل بالمسيرات، دعم السريع يستهدف العاصمة الخرطوم وقوات الجيش تستهدف مواقع تمركز الدعم السريع بالمسيرات. لذلك يأتي الحديث عن دور المسيرات والدعم الإقليمي والدعم الدولي لكل طرف في هذا الإطار، لأن المعركة الآن هي معركة مسيرات بدرجة أساسية.
7: ووصف كل هذا طبعا كما أشرت الكارثة الإنسانية
8: بلا شك
7: تفاقم كبير
8: بلا شك
7: جدا. أشكرك جزيلا صاحب الحصة. شكرا جزيلا إذن على هذه المعطيات بشأن التطورات الميدانية والتي ستكون جزءا من النقاش السياسي هنا في الاستوديو مع ضيفنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا وسهلا دكتور. طبعا كنا قد أعددنا معك تصور وناقشنا أبرز أولويات الأطراف ومنها الخرطوم التي تشدد على رفض أي هدنة تفتقد لأدنى ضمانات سلامة ووحدة البلاد، كما تفرض تصورا سياسيا محددا للسلام في السودان يحافظ على الدعم السريع كجزء من معادلة المستقبل السياسي للبلاد. هذا من ناحية، ولكن الولايات المتحدة أيضا تجدد موقفها بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقادتهما لا يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، وأنها تسعى إلى استعادة السلام وإعادة السلطة إلى الشعب السوداني وإنهاء أسوأ أزمة إنسانية في العالم هي الحرب في السودان. وأخيرا الاتحاد الإفريقي الذي حذر من خطورة استمرار الحرب وتداعياتها المتزايدة على دول الجوار التي تستضيف ملايين اللاجئين السودانيين، مؤكدا على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري مع الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ورفض أي مسار يقود إلى تقسيم البلاد. مخاوف كثيرة دكتور محجوب الزويري، دعنا أولا نبدأ بالأولويات، يعني أولويات كل طرف هنا، ماذا يعني تقرأ هل من جديد في هذا الصعيد؟
9: الحقيقة هذه الأولويات إذا ما نظرنا لها من حيث الأطراف التي تقدمها، أولا الولايات المتحدة يبدو أنها في وضع مشوش حول الصراع برمته، ولذلك أولوياتها قائمة على فكرة إلى حد ما تأزيم المشهد وليس حل المسألة. بعبارة أخرى، هي برفضها منح الشرعية أو الاعتراف بشرعية الأطراف، هي عمليا تخلق فراغا سياسيا، حتى وإن كانت هذه الأطراف لديها مشكلة، ولكن أن تقول أن كل الأطراف تمثل شرعية، معنى ذلك أنت تريد مصدرا للشرعية، من أين تأتي مصدر هذه الشرعية في وقت حرب؟ وبالتالي الولايات المتحدة بأولوياتها تخلق أزمة. المسألة الثانية، أولوية بالنسبة للبرهان أو حكومة الخرطوم، هذه المشكلة هنا أيضا هي أنها تريد حذف التيار الآخر وهو المتمثل في حميتي وتيار سيا أو القوات المسلحة معه، وبالتالي هناك مشكلة أيضا في قضية حذف الجانب آخر من مشهد الصراع. الاتحاد الأفريقي برمته لا يحاول أن يقدم حلولا نسميها حلول البينية، بعبارة أخرى أن عندما يتحدثوا إعادة الحكم إلى السودان، السودانيين من هم السودانيين؟ المجتمع المدني أين المجتمع المدني؟ بلاد تعاني من أزمة إنسانية كارثية، مجاعة، انعدام الأمن، وبالتالي هناك حلول هلامية تفتقد إلى مرجعيات خاصة ليلى في غياب دور الأمم المتحدة بشكل شبه قاطع.
7: إذا أردنا أن نتحدث عن دور الأمم المتحدة هذه التي يرفض فيها للبرهان أن يدخل ليلقي خطابا،
9: صحيح.
7: والربط بين هذا والمهلة، مهلة 90 يوما في كثير من التقارير، ماذا تقرأ في هذا؟ يعني هل توافق على هذا الربط؟
9: ما في شك الولايات المتحدة، مرة أخرى أعود للفكرة، ليست جزءا من الحل، هي جزء من المشكلة. برفضها دخول البرهان الأمم المتحدة وبالمحصلة الدول العربية وبقية دول العالم تعترف بحكومة الخرطوم مهما كان مهما حصل في السودان، وتعتقد بأنه هذه الحكومة خلينا نقول هي الأقرب إلى الشرعية من أي طرف آخر، لكن أن تقوم الولايات المتحدة بهذا الإجراء هي عمليا تؤثر في المشهد السياسي وتعطي للطرف الآخر نقاط امتياز ربما هو غير مستحق لها في هذا الوقت بالذات، خاصة مع هذه المولة التي تحدث عنها 90 يوما.
7: ولافت أيضا دكتور أنها تتحدث عن رفع تكلفة على الطرفين، يعني بصراحة لم يعني أفهم المقصود بهذه التكلفة، هل هناك مؤشرات لها شكلها مثلا، وكذلك الحديث عن الشبكات التي تمول الطرفين؟
9: هنا عندما تحدث الولايات المتحدة عن رفع التكلفة عن أطراف هي تنزع الشرعية عنهم، هي عمليا تذهب إلى ما يسمى بنوع من الميليشيات ولاعبين دون الدولة مع دعم أطراف خارجية لهم. هذا الأمر في حد ذاته مرة أخرى يجعل المشهد في السودان أكثر تأزيما، وقضية اكتفاء الولايات المتحدة بالوصف وبالانتقاد وبنزع الشرعية هذا يزيد المشهد تأزيما. يعني الولايات المتحدة اليوم بشكل عام ليلى في معظم الصراعات هي أقرب إلى من يحتس القهوة وينتقد دون أن يقدم حلولا، وهذا في حد ذاتها في الأزمة السودانية يعزز من أمرين: أولا الاختلافات وغياب الحل، ثانيا الأزمة الإنسانية الكارثة التي زادت.
7: والأزمة الإنسانية مرتبطة بهذا الحل الذي يبحث عنه الجميع، ولكن في ظل رفض البرهان لأي دور للدعم السريع في أي حكومة مستقبلية، ما هي آفاق الحل؟ ويعني ما هي ردود الفعل المتوقعة إقليميا ودوليا من أجل الدفع بهذه
9: هنا الحل؟ هنا مرة أخرى نعود إلى الفكرة، وهي أنه البرهان برفض مشاركة الدعم السريع في أي حل سياسي هو عمليا هو يسترد إلى فكرة أن الدعم السريع هو جزء من المشكلة كان وهو المتسبب بهذه المشكلة، فكيف تكافئه وتجعله جزء من الحل؟ وهذا ربما تكون مشروعة كما يقال كفرضية كأرجمنت، لكن في المحصلة الدعم السريع أو وجد حقائق على الأرض، وبالتالي كيف يمكن تجاهله، كيف يمكن استبدال هذه الحقائق؟ ثم إذا كان هناك أطراف حكومة البرهان تعتقد أنها تدعم، ربما يجب الحديث مع أطراف تؤثر على تلك الدول التي تؤثر على الدعم السريع. بعبارة أخرى، قضية حذف أي قوة سياسية لن تعجل في الحل ما لم يكن هناك نزع للشرعية عن هذه القوة. أما في الوقت تقول في الولايات المتحدة أن كل الأطراف بلا شرعية وهناك أطراف تعترف بشرعية الدعم السريع، المشكلة ستزداد.
7: برأيك دكتور، هي مسألة وقت قبل أن تدرك الولايات المتحدة أن عليها أن تتخذ مسارا ربما أكثر وضوحا وأقل تشتيتا في هذه المرحلة؟
9: بدون ذلك، هذا وصف دقيق ليلى، إن لم تقرر الولايات المتحدة تغيير المسار الحالي هذه الأزمة ستمتد والانقسام سيزداد والأزمة الإنسانية ستعاني. اليوم الولايات المتحدة ليست جزءا من الحل وغير قادرة على خلق ما أسميه أنا الخلطة السحرية للاستقرار في السودان. هي قادرة على خلق كما يقال خلطة لمزيد من التمزيق ومزيد من عدم الاستقرار.
7: دكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا.
9: شكرا ليلى.
7: إذن نصل بهذا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، نعود الآن إلى غرفة الأخبار.

0: أبا الندى.
1: يا ألف نعم.
0: أليست الطاعة عبادة؟
1: كل ما فرضه الله تعالى على عباده كان أداؤه عبادة يا صفية. إطاعة الله فيما أمرنا، إطاعة نبيه صلوات الله عليه فيما جاءنا به من الهدى، إطاعة أولي الأمر منا، كل هذه الطاعات عبادات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. أليس الزوج بالنسبة للزوجة هو من أولي الأمر؟
1: قضية كهذه لا يختلف فيها اثنان يرحمك الله، فإذا قال الرجل كان على المرأة أن تطيع.
0: وإذا هي لم تطع؟
1: عدم إطاعة الزوجة للزوج فيه كثير من المعاني، ومن معانيه اختلال نظام الأسرة وانعدام الوفاق وفقدان الانسجام بين قطبي البيت وانهيار الحياة الزوجية يا صفية.
0: هذا ما يجب أن تفهمه ابنة أختي أنيسة يا أبا الندى. جاءني البارحة زوجها يشكو لي سوء تصرفاتها، ويقول إنها تريد أن تملي إرادتها عليه وعلى أولاده، وتضرب بأقواله عرض الحائط، وأن تكون هي الآمرة الناهية.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل. ما لهذه السيدة تريد أن تمد يدها لتنتزع الحق من أهله وتصبح الكلمة لها، فلا تقيم لزوجها وزنا أو تحفظ له وقاره وحقه في إدارة الدفة ما دام هو الربان وقائد السفينة.
0: إنني أضع الحق على هذا الربان، لأنه انصاع لأوامرها في بدء حياتهما الزوجية وسلمها إدارة الدفة، حتى صار يصعب عليها أن تتخلى عما اعتادته. يا أبا الندى،
1: لكل امرئ من دهره ما تعوده. وإن من قلته عن تهاون زوجها معها واستسلامه لإرادتها هو الذي جعلها تستسيغ حياة الأمر والنهي يا صفية.
0: حالة كهذه يجب أن يوضع لها حد، وإلا فلا ندري كيف ستأتي العواقب.
1: ولماذا لا تنصحها أمها أو يظهر لها أبوها استياءه من تصرفاتها إزاء زوجها؟
0: نصحناها كلنا، فما انتصحت؟ وهل ينفع القول من ليست له أذنان تسمعان أو قلب يعي النصيحة؟
1: سأجرب حظي وأدلي بدلوي، عسى أن يعود الدلو وفيه فضلة من ماء تروي العطاش.
0: من كان لله لا تعيد البئر دلوه فارغا من الخير يا أبا الندى.
1: يا هادي.
2: إذا أنا لم أذهب إلى خالتك أو زوج خالتك، فإلى من تريدين أن أذهب؟ إلى أبيك أو إلى أمك؟
3: اذهب إلى حيث شئت، فلست مهتمة، ولكنني آسفة لأنك تتعب نفسك يا أمين.
2: أهذا هو جوابك دائما؟
3: هل تريد أن تقول لي ما الذي يضايقك؟
2: أيضا تسألين؟ لا يستطيع أحد في هذا البيت أن يتحرك إلا بإذن منك. ما من ولد يقدر أن يرتدي ثوبا حتى يسألك أي ثوب يجب أن يرتدي. كدنا لا نتنفس إلا إذا سمحت للهواء بأن يدخل إلى صدورنا. دائما كلمتك العليا وكلمة زوجك السفلى، ثم تسألينني عما يضايقني يا أنيسة.
3: ألا ترى معي أن أنانيتك هي التي تتكلم؟ إنك تود لو كانت عندك امرأة كالحجر الأصم لا تشعر بمسؤولية بيتها ولا تتفوه أمامك بكلمة حتى ولو كانت من عسل.
2: عسل ولكن طعمه مر. الأنانية التي تنعتينني بها هي في ذاتك لا في ذاتي. الله تعالى فرض أن يكون أمرنا شورى بيننا، فلماذا تنفردين وحدك بأعمال من حق زوجك أن يكون له رأي فيها؟
3: يبدو لي أن حسن التفاهم بيني وبينك أصبح عسيرا يا أمين، وإني لآسفة جدا لأنك لم تفهمني بعد.
2: صدق من قال نفسية المرأة صعب فهمها يا أنيسة.
3: هذا مجرد وهم وليس حقيقة يا أمين.
2: بل هي حقيقة لا وهم، والدليل على ذلك أننا قضينا معا 10 أعوام ولا زلت أجهلك.
3: أرجو أن يأتي يوم يزول فيه جهلك لتعود فتفهمني وتعلم أنك محظوظ لوجود أنيسة في دارك.
2: كنت محظوظا حقا لو أنك تطيعين، وليس في طبعك حب الأمر والنهي يا أنيسة.
4: أكمل يا سيدي.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: ما ترك عبد لله أمرا لا يتركه إلا لله إلا عوضه الله ما هو خير له منه في دينه ودنياه. وقال أيضا: لن تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. ومن أحسن ممن ترك الموبقات لوجهه تعالى لينال عليها الجزاء الأوفى وليصبح من السعداء والبررة الأتقياء. يا إخواني، تسابقوا إلى ما هو خير وأبقى، يرحمنا ويرحمكم الله.
4: يرحمنا يا الله. يا أبا الندى، لي ولد شاب طلب نصحته ليتزوج، فما كان لينتصح أو يسمع، ولشد ما آلمني قوله إنني أريد أن أقضي الحياة وأنا عزب، فكيف العمل؟
1: هذا قول إنسان قد جهل أن من حصن نفسه بالزواج كان كمن جعل بينه وبين الغواية جدارا ليس فيه مسارب للشيطان ليدخل منها ويزين له المعاصي. يا أبنائي، ليس في الإسلام تبتل ولا رهبانية. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم.
4: الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله. كأن هذا الفتى لم يقرأ كتاب الله تعالى.
1: كثيرا ما نقرأ يا أخي من غير أن نتدبر ونفقه المعاني السامية في آيات الله عز شأنه. فطوبى لقوم يتفكرون ليكونوا من أهل النجاة والفوز في الدارين. قل لولدك يا أخي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا.
4: كتاب الله تعالى في بيوتنا، وما أحوجنا إلى أن يكون في صدورنا يا أبا الندى.
1: يا

0: أنت قلت وزوجك قال، والآن علي المقال. هل أنت سامعة؟
1: إنني مصغية إليك بكل وجداني.
0: ما شرط الزواج يا أنيسة؟
1: الوفاق.
0: ثم ماذا؟
2: الطاعة.
1: ألا تحفظ غير هذه الكلمة؟
0: وهل مجلسنا الآن إلا من أجل هذه الكلمة؟ سألتك عن شرط الزواج، قلت الوفاق. وكيف يكون وفاق وتكون السعادة إذا لم تطع المرأة زوجها ولم يكن أمره نافذا في داره يا ابنتي؟
1: وإذا أطاع الرجل امرأته هل يقل مقداره يا عمي؟
2: اسمع يا سيدي واحكم.
0: كلامك هذا يعطي الحق للزوج ويكسبه القضية.
1: ولماذا؟
0: قبل أن تسأليني لماذا، أريد أن أسألك أنا أولا.
1: اسأل.
0: في عهد الله من هو المسؤول عن الآخر، الزوجة أم الزوج؟ أجيبي.
1: طبعا المسؤول هو الزوج.
0: وما دام هو حامل الأثقال وهو الراعي المسؤول عن رعيته، وما دامت المرأة هي التي تعتمد عليه في مأكلها ومشربها وكل ما تحتاجه من أمور دنياها، فعلى من وجبت الطاعة يا أنيسة؟
1: على المرأة يا سيدي.
2: ولماذا لم تعترفي بذلك من قبل يا أنيسة؟
1: ولماذا ترفع صوتك هكذا؟
2: من ألمي ومن حرقتي، من قهري، من عنادي.
0: هون عليك يا أخي، هون عليك، فلا داعي للألم والحرقة ما دمنا اعترفنا لك بحقك يا أمين.
1: يا أبا الندى، أنا لم أعد أنكر على زوجي هذا الحق، ولكن يا ترى هل عليه من بأس لو أنه استشارني في بعض الأمور التي تتعلق بشؤون البيت ومن في البيت؟
0: يا ابنتي، الرجل والمرأة عمادا كل بيت، فما على الرجل لو يفسح مجالا لزوجته كي تتشاور معه فيما يختص بالحياة العائلية، وأن يعمل برأيها إذا أصابت.
2: شرط ألا تفرض رأيها فرضا يا سيدي.
0: يا أمين، سبق لنا أن ذكرنا التشاور ولم نقل بفرض الرأي من قبلها، وإلا عدنا إلى الخلاف ووجع الرأس وما أتعسها حينئذ من حياة صاخبة مملة.
2: أنيسة.
1: نعم.
2: نحن اليوم غيرنا بالأمس.
1: ماذا يعني؟
2: أعني أننا أصبحنا على وفاق وتوافق، أليس كذلك؟
1: ولماذا تسأل هذا السؤال؟
2: ليطمئن قلبي ولأبشر أعصابي بأن الهدوء عاد ليسكن معنا بعد أن فر من كثرة قالنا وقيلنا.
0: أبشر يا أمين، أبشر، وأنا الضامن.
1: إذا ضمن أبو الندى فضمانه مضمون يا أمين.
0: يا

0: أبي.
1: أهلا بالصغيرة الكبيرة.
0: صغيرة بماذا؟
1: بسنك.
0: وكبيرة بماذا؟
1: بإيمانك وعقلك.
0: إنها لشهادة قيمة، من حقي أن أعتز بها يا أبي.
2: ماذا يدور بين الرجل وابنته في غياب زوجته؟
1: لا لا لا، هذا سر بين أبي الندى وهدى، فلا تجربي أن تلحي علينا لتعرفيه.
2: ما شعرت أنني غريبة عن سربكم إلا الآن.
0: ومتى كانت الحبيبة غريبة يا أمي؟
2: حبيبة إليك، بعيدة عن أبيك.
1: هكذا يا صفية.
0: هذا كلام باللسان ولم يعترف به الجنان. أبو الندى وزوجة أبي الندى خلقا ليأتلفا لا ليختلفا روحا وإيمانا.
1: يا هادي. إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأبل المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au.
1: الحق والله الحق والله حكت أملك هو الرأي اهدف الله أسمى غايه.
0: مستمرون بعون الله.
1: والعز والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفع رايتنا فينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني، أي في الوسائل الفعالة لتربية الأولاد، ولازلنا في قسم التحذيرات. موضوع الدرس اليوم التحذير من اللهو المحرم. والله أحياناً تحس أن أمة تلهو بأكملها، أمة يحركها الطرب وتحركها المسلسلات، وهي قاعدة تتلقى هذه الموبقات. تلقي، ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ أحياناً تطور هذه الأجهزة، والأسميها أجهزة اللهو، هذا التطور الشديد يمكن أن يمتص كل وقتك، ويمكن أن يمنعك من أن تفعل شيئاً، يمكن أن يمتص كل وقتك ويمنعك من أن تفعل شيئاً. تلق. لذلك يعني ما من طريقة مثلى، ما من طريقة مثلى في إضعاف الأمة، ما من قوة مثلى في تجميد أمة، ما من قوة مثلى في تعطيل طاقات أمة من أن تغريها باللهو. وأعداء المسلمين أول شيء يروجونه أن يشغلوا الناس بالغرائز. ومرة قلت في خطبة إذاعية أن الطرف الآخر فيما مضى كانوا يجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون، الآن لا، الآن يجبروننا بالقوة الناعمة بالمرأة على أن نريد ما يريدون، على أن نريد ما يريدون. يعني إنسان أشد الناس مقاومة للمخدرات، لو بدأ بشم المخدرات بعد أن يألفها قليلاً هو يلهس وراءها تماماً. فالخطورة أنك تذيقه طعمها من أجل أن يألفها وأن يلهث وراءها، وهذه خطة خبيثة ماكرة. يعني أنتم تعلمون بالخمسينات بالأربعينات من وعى ذلك الوقت، يعني إذا كان شاب أو شاب ارتاد دار سينما وعلم أبوه بذلك لأقام الدنيا ولم يقعدها، فكيف إذا كان أصبح كل بيت ملهى ليليا؟ كل بيت، وفي دليل فوق بالأسطوح، بالبيت في ملهى ليلي والدليل فوق، اصعد إلى جبل قاسيون وانظر إلى بيوتات الشام. أنا أختصر، وما كل ما يعلم يقال وفهمكم كفاية. الإنسان حينما يتبع شهوته انتهى، لا يقوى على مقاومة نملة، كالخرقة. طبعاً الحديث طويل ومنوع، لكن محور واحد، أية شهوة محرمة إذا سمحت بها ينتهي ابنك وتنتهي ابنتك، وتنتهي القيم وينتهي التدين، وتنتهي قوة الأمة، وتصبح ضعيفة شلاء ليست قادرة على أن تفعل شيئا. وهذا كيد الشيطان. يعني أي مكان، إما مجلة أو الشاشة أو الإنترنت أو جريدة أو لقاء أو حديث ماجن، كل واحد، المؤدى واحد، أو سي دي، قرص ليزري، كل شيء يثير غريزة الإنسان، هذا ينبغي أن ينتبه الآباء والمربون والموجهون في المساجد من التساهل فيه، لأن الإنسان في غرائز، يعني في كمية بارود، الإنسان يحتاج إلى شعلة نار كي ينفجر الماء. طبعا أغبى الناس وأحقر الناس بإمكانه إشعال هذه المتفجرات، لا تحتاج إلى ذكاء، عمل تخريبي مو عمل بنائي. يعني لو فرضنا في أشياء إباحية في مجلة أو في شريط أو في قرص مدمج أو في شاشة أو في إنترنت، يعني أي إنسان مهما كان وضيعاً مهما كان دنيئاً بإمكانه أن يثير الغرائز، كما أنه بأي إنسان بإمكانه أن يفجر البارود. البارود في طبيعة الانفجار يحتاج إلى شرارة. فالغرب كله معني بمحاربة العالم الثالث، لا عن طريق القوة المسلحة، هلا هو المسلحة كمان، كلاهما هلا صار، عن طريق المرأة. في واحد افتتح ملهى: ما من موبقة وما من معصية صارخة وما من عمل شائن إلا كان في هذا الملهى. بعد مضي 7 أيام من افتتاحه فطس الذي أسسه، وكل ما يجري فيه الآن من موبقات في صحيفته إلى يوم القيامة. هي صدقة جارية بالمعنى المعاكس. أخواننا الكرام، أعظم عمل صالح ما كان مستمراً بعد وفاة صاحبه. رجل أسس معهد شرعي ومضى على وفاته 20 عام والمعهد قائم، رجل أسس مسجد، رجل أسس جامعة، أسس دار أيتام، رجل ألف كتاب ونافع جداً. أعظم عمل ما استمر بعد موت صاحبه، هذه الصدقة الجارية. وأخطر عمل ما استمر بعد موت صاحبه. كنت مرة في لبنان في إذاعة إسلامية فتحت، فإذا في درس تفسير لعالم جليل توفي من سنة، سبحان الله، يمكن أن تبث دروسه 100 عام قادمة وينتفع الناس بها ويرقون إلى الله عز وجل وهو ميت في قبره. وفي مغنين توفوا كمان وأغنياتهم تلهب الغرائز وهي يستمع إليها 100 عام قادمة. مرة يعني افتتح مسجد فقلت لمن هو إلى جانبي مدير أوقاف، هو قلت له: أشكر الله عز وجل على أن الله مكنك أن تفتتح مسجدا وأن تعين خطيبا، بينما هناك أناس يفتتحون ملهى ويعينون راقصة، فرق كبير. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. أجمل كلمة: إن أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. أيام بيكون عمل إنسان عمل مشروع، ببيع أغذية للناس، ببيع أقمشة، بيعلم، ببني بيوت، بيعالج مرضى، يعني في مهن راقية جداً وشريفة أساسها خدمة الناس، في مهن أساسها إفساد الناس، أساسها تبنى على إفساد الناس، كالملاهي، دور اللهو، دور السينما، المجلات الداعرة، هذه كلها مبنية على إفساد الناس، المواقع الإباحية في الإنترنت أساسها إفساد الناس. فهنيئاً ثم هنيئاً ثم هنيئاً لمن كان عمله في مرضاة الله. بالمناسبة، لو فرضنا تمكننا من إذاعة برنامج ديني في الشاشة وهذا البرنامج يرى ملايين مملينة، ما في مانع أبداً. يعني ليس الجهاز حراماً، بل ما يعرض فيه هو الحرام المضمون. أما إذا غلب عليه أنه يفسد الأخلاق ففي مشكلة أيضاً. أما نحن لسنا ضد جهاز في قفزة نوعية في عالم العلم، لا لا، ليس هذا القصد. القصد المضمون. يعني أنا ذكرت من أيام إنه العولمة اعتمدت الصورة. مثلاً دولة فيها 100 مليون، الذين يقرؤون ويكتبون 30 مليون فرضاً، والذين يعنون بمطالعة الكتب من 30 مليون 10 ملايين، والذين يعنون بمطالعة كتب مفيدة مليونين. فبلد في 100 مليون، إذا اعتبرنا التوجيه عن طريق الكلمة المقروءة يستفيد من هذا البلد 1 مليون. أما الصورة بإمكان أي إنسان أن يراها، متعلم غير متعلم، رجل امرأة، كبير بالسن، شاب، صغير، هذه الصورة لكل الناس. والصورة فيها قوة تعبير 1000 كلمة، كل صورة 1000 كلمة. الآن يمكن أن نطرح قيم وأن نحطم قيم عن طريق الصورة، ذكرت هذا في درس سابق. يمكن أن ندعم قيم وأن نحطم قيم عن طريق الصورة، فالصورة خطيرة جدا لو أنها استغلت لتركيز القيم الدينية والأخلاقية لكان فعلها فعل السحر. أما إذا استغلت من قبل الطرف الآخر لتحطيم القيم الدينية فلها فعل كفعل المتفجرات. طبعاً الفقرة الثانية في الدرس، أول فقرة النرد وما يشبهه، أي لعب مبني على الحظ هذا محرم، مضيع للوقت أولاً، وقد يسبب متاعب، مشاحنات، عداوات، وأهم شيء أنه يستهلك الوقت استهلاكاً سخيفاً. الفقرة الثانية متعلقة بالمرأة، إن كانت في ملهى أو في دار سينما أو في شاشة أو في إنترنت أو في قرص مدمج أو في مجلة أو في الطريق أو في بيت أو في ملهى أو بأي مكان، المرأة التي تبرز مفاتنها من أجل لفت النظر إليها هذا اسمه بالمصطلح الجديد تحرش المرأة بالرجل، تحرش. والله حدثني أخ، يعني أنا عندي هو صادق، أنه رأى ندوة في محطة فضائية، شاب في مقتبل العمر، طبعا كان يغتصب الفتيات ويقتل الفتاة بعد اغتصابها، يعني عدد كبير يزيد عن 20 فتاة قتلها. طبعا قبض عليه وحكم بالإعدام وكان بالسجن بالقاهرة. ففي صحفية ملتزمة طلبت من مدير النيابة أن تلتقي به، فكانت هذه المقابلة التي بثتها محطة فضائية. فالذي حدثني عن هذا اللقاء أنها سألته: هل أنت مسلم؟ قال لها: نعم. قال: هل تصلي؟ قال لها: لا. قالت له: لماذا لا تصلي؟ قال: لا أعرف الصلاة، ما علمني أحد كيف أصلي. هل تقرأ القرآن؟ قال: لا. لماذا؟ قال: أنا لا أقرأ ولا أكتب، أمي. طيب هل تشهد أنه لا إله إلا الله؟ قال: ما لا إله إلا الله، شهادة. قال: أعيديها. يقسم من شاهد هذه الحلقة أنه حتى أتقن لفظها شيء 5 دقائق، كلمة كلمة. لا لا، قالت له: لا إله إلا الله، وحدة وحدة كلمة أول، لا، حتى أتقنها إلها. سقت هذا التفصيل من أجل أن تعلموا أن هذا الشاب جهل مطبق، لا يقرأ ولا يكتب ولا يصلي ولا يعلم ما الشهادة. فلما سألته: كيف تغتصب هذه الفتيات وتقتلها؟ فكان جوابه: هن السبب، من ثيابهن. إذن هن تحرشن بالشمال. قالت له هذه الصحفية: لو أنك رأيت فتاة محجبة ماذا قال؟ قال: والله لو أن أحدا كلمها لقتلته. شوف بالفطرة كتلة جهل، هي السبب، ثيابها تدعوني إليها، أما المحجبة لو أن أحدا كلمها لقتلته لأنها مقدسة. يعني أجهل الجهلاء، جاهل مجرم بالفطرة أدرك أن هذه الفتاة بثيابها الفاضحة وبإغرائها لسان حالها يدعو الناس إلى التحرش بها. ف فصار التحرش بالرجال عن طريق الثياب، والتحرش بالنساء عن طريق الكلام، تحرش بتحرش. ولا بد من أن ننتقل إلى ما يسمى باللعب بالميسر. قال: هو كل لعب بين فريقين تتحقق الخسارة من فريق والربح من فريق على سبيل المصادفة والحظ. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قرأت مرة خبر أنه رجل مسلم من بلد مجاور كان بأمريكا يملك 2.5 مليون دولار، دخل إلى دار قمار ولعب في ليلة واحدة خسرها كلها، فعاد إلى البيت وأطلق النار على زوجته وخمسة أولاد له وقال: ليغفر الله لي، وقتل نفسه. هو الداء الذي لا برأ منه، وليس لذنب صاحبه اغتفار. تشاد له المنازل شاهقات، وفي تشيد ساحتها الدمار. نصيب النازلين بها سهاد، وإفلاس فيأس فانتحار. الميسر أيضا تقول: إحنا ما ابن هذا وين ميسر؟ بيلعبوا على 5 ليرات، تبدأ بخمس ليرات، هكذا بداية القمار بخمس ليرات، ثم يصبح مقامر كبير. ولا يخفى عليكم أن بعض أثرياء العالم يخسرون في الليلة الواحدة في مونت كارلو أحيانا ملايين الدولارات، 50 مليون دولار، 100 مليون ليلة واحدة. القمار يهدم البيوت العامرة ويفرغ الجيوب الممتلئة، به تفتقر الأسر الغنية وتذل النفوس العزيزة. القمار يورث العداوة والبغضاء بين المتلاعبين لأنهم أكلوا أموالهم بالباطل. القمار يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام مر على قوم يلعبون بالنرد فقال: قلوب لاهية وأيد عاملة وألسن لاغية. القمار آية الإثم، تلتهم الوقت والجهد وتعود على الخمول والكسل. والله حدثني أخ أن البقالية في بعض البلاد الغربية إن لم يكن فيها آلة قمار لا تبيع، بقالية عادية وقمار مع نفسه الإنسان. حدث أحد أصحاب البقاليات في أمريكا أنه جاء رجل ليشتري حليب لأولاده، فلعب بالقمار خسر كل أمواله وعاد من دون حليب. جاء ليشتري حليب طعام أولاده، هلأ واضعين بكل بقالية آلة قمار صغيرة. يعني الآن القمار مو قضية اثنين يلعبوا، آلة فردية تحط أرقام بتغير مفاتيح تربح أو تخسر، فشيء مغري. ما في مقامر إلا نيته يربح، ومعظمهم يخسرون. هواية آثمة تلتهم الوقت والجهد. القمار يدفع صاحبه إلى الإجرام. شغلة غير معقولة أن واحد يخسر ثروته بليلة واحدة وبلا سبب، بسموها المائدة الخضراء. والله كلمة خضراء حوينتها فيها، مائدة خضراء. أنا خضراء هي. طبعاً بالقمار أيضاً لا نصيب، لأنه نحن بالإسلام في عنا قاعدة عميقة جداً: أي علاقة مالية بين شخصين فيها منفعة متبادلة فهو مشروع، قاعدة أساسية، وأي منفعة بنيت على مضرة فهو محرم. واحد دفع ما أخذ، واحد أخذ ما دفع، أو أخذ مبلغ كبير ودفع شيء قليل، إذا ما في معاوضة مكافأة في العلاقة المالية فالعلاقة محرمة. إلا أن المسابقات العلمية والعسكرية هذه مسموح بها، مسابقة نرصد جائزة لمن يجيب عن هذه الأسئلة. قد تكون في القرآن الكريم، قد تكون في العلم بالفقه، قد تكون بعلوم الدنيا مفيدة، قد تكون بأمور عسكرية. فالمراهنة من جهة ثالثة مشجعة ولتكن هي الدولة، هذا لا شيء فيه، يعني مو اثنين بيخسر واحد يربح واحد، لا، جهة ثالثة دولة، مركز بحوث فرضا، جهة علمية، وزارة الدفاع، عم تقيم مسابقة من أجل تنشيط الخبرة العسكرية، مسابقة في الرمي مثلا، مسابقة في الجري، مسابقة رياضية، هذه لا شيء فيها ما دام الدافع جهة ثالثة. أما لو كان اثنين تراهنوا على شيء وأحدهما خسر هي محرمة. مسابقات العدو الجري هي مشروعة، المصارعة لتقوية العضلات وإظهار القوة العضلية أيضا مشروعة. النبي عليه الصلاة والسلام صارع ركانه، فصرعه النبي أكثر من مرة، وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام صارعه وكان شديدا، فقال شاة بشاة فصرعه النبي، قال عاودني في أخرى فصرعه النبي، قال عاودني فصرعه النبي ثالثة، فقال ركان ماذا أقول لأهلي؟ شاة أكلها الذئب، وشاة نشزت هربت، فماذا أقول في الثالثة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك ونغرمك، خذ غنمك وانطلق امشي. يعني حتى في المصارعة كان النبي رقم واحد. مرة واحد قال أين محمد؟ لا نجوت إن نجا بالقتال، فالصحابة دعوني له، خلص طلبني، أمسك رمحا ووكزه فولى هاربا يولول وقال والله لو بصق علي لقتلني. نعم، ألعاب السهام والحراب والفروسية أيضا مشروعة. نعم، فقد قال عليه الصلاة والسلام كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو أو سهو إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين للرمي، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله أولاده يعني، وتعليمه السباحة. وقد أثر عن عمر رضي الله عنه علموا أولادكم السباحة والرماية ومروهم فليثبوا على ظهور الخيل وثبا. أيها الإخوة الكرام، هذا درس متعلق بتربية الأولاد يحتاجه المعلمون والآباء والدعاة إلى الله عز وجل. وأعود وأكرر، ليس في الإسلام حرمان، الإسلام نظيف يلبي حاجات الإنسان كلها المادية والمعنوية، ولكن الطرف الآخر يريد أن يدنس الإنسان ويغرقه في المعاصي والآثام. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تنقلب هذه التوجيهات إلى حقائق يعيشها أبناؤنا، والأبناء كما أقول دائما هم الورقة الرابحة الوحيدة في أيدينا. في أخ جزاه الله خيرا ذكرني أنه بالمسابقات الرياضية والألعاب الرياضية المباحة هناك محظور أن تكشف العورات، فالفخذ عورة. سمعت عن لاعب كرة من الطراز الأول في مصر اعتزل اللعب، يعني أراد أن يمضي حياته في عمل يعني آخر، ففي مباراة دولية هون في أمس الحاجة إليه، فهو كان يعني اصطلح مع الله أيضا. فلما جاء وزير الشباب إلى بيته ليحمله على أن يعود إلى المباراة أصر على الرفض، فلما ألح عليه قال أنا لا ألعب إلا بثياب إسلامية طويلة، وافق. فصار هذا تقليدا، ممكن تلعب كرة والعورة مستورة، أما مكشوفة في معصية. فالأخ جزاه الله خيرا ذكرني وقد نسيت أن أوضح ذلك، والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: طيب الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 742 من مقاطع آسف 743 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 74 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، وأنا بعتذر على التأجيل المفاجئ اللي حصل النهاردة، وللأسف غالبا بكرة كمان هنحتاج نأجل ساعة زي النهاردة كده بالظبط، فأنا بعتذر لكم معلش، بس بعض الظروف بتطرأ أحيانا يعني. سمة القرآن المدني واضحة جدا في سورة البقرة زي ما احنا شايفين، وهي ان كلامها بيغلب عليه اللغة التشريعية، كأنك بتقرأ قوانين، كتاب قانون، لكنها قوانين تنظم الحياة، بتضع الحدود الفاصلة بين الناس وبين حقوقهم على بعض وواجباتهم نحو بعض. لكن اللي بيفرق القوانين الإلهية عن القوانين الوضعية التي يضعها البشر بهدف إن يحل العدل بين الناس، هو إن واضع القانون الإلهي للناس هو خالقهم نفسه. بالتالي لا يوجد فرصة للخطأ في القانون الإلهي، ما فيش فرصة للخطأ، على عكس القانون البشري اللي وضعه بشر، من الوارد يكون فيه خطأ. الفرق الثاني هو انه لان واضع القانون الإلهي هو خالق الناس، إله الناس، رب الناس، بالتالي هو يريد مصلحة الناس بنسبة 100%، لان القانون اللي وضعه لا يطبق عليه، اما البشر اللي وضعوا قوانين وضعية بتطبق عليهم، فمن الوارد يكونوا كتبوها بشيء من الانحياز عشان تحقق مصلحة الفئة اللي هم منها، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد مصلحة البشر ويحب لهم الخير. ونجد ان امر مثلا زي الطلاق بيسمح به، رغم انه انهاء للعلاقة الزوجية، وانهاء العلاقة الزوجية شيء سلبي بالتأكيد، وبيحدث كتير جدا نتيجة انفعال، ثم بعد كده بيندم عليه الناس، لذلك في أديان أخرى بتحرمه، يعني مثلا في المسيحية لا طلاق إلا لعلة الزنا فقط. في حالة أن أحد الزوجين يرتكب جريمة الزنا بيسمح بالطلاق في الأخير، غير كده لا. لكن الإسلام دين عملي، من الوارد ان الزوجين يكونوا على خلق وعلى دين، لكن طباعهم مش راضيه تركب على بعض، يعني اساءوا اختيار بعض، وارد. فهل معقول الاسلام يجبرهم يعيشوا مع بعض في خناق ومشاكل وكآبة لغايه ما حد يرمي التاني من بلكونه؟ مش معقول. فلابد انه يتعمل نظام، شيل ده من ده يرتاح ده عن ده، فيسمح الاسلام بالطلاق، ولكن يخلي فيه تفاصيل كتيرة وممكن يعقدها كمان علشان الناس ما تلجأش للطلاق بسرعة كأول حل. يقوم الشارع يشرع عدد محدود من الطلاقات، من طبعا كلمة الشارع يعني الذي شرع الشريعة، اسمه الشارع، مش الشارع اللي بنسوق فيه العربية. ففكرة، على فكرة الشريعة نفسها، كلمة شريعة في اللغة هي مصدر الماء، يقولك شرع الماء يعني راح يشرب من المنبع بتاع الماء. فلما أقول الشارع الحكيم أقصد به الله سبحانه وتعالى، وتطلق أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي مشرع أيضا في الإسلام. ففي تشريعات شرعتها السنة وتشريعات شرعت بالقرآن. المهم ستجد الطلاق له عدد محدود من المرات، بعد كده لا يمكن يرجعوا البعض، لما يندموا خلاص انتهى، لازم بقى تتزوج المرأة من رجل آخر علشان يبقى درس قاسي، ما يبقاش كده البنا في بق الواحد. وشفنا امبارح حكم الإيلاء، انه اذا رجل آلى من زوجته اكثر من 4 شهور يعني أقسم إن هو لا يعاشرها معاشرة الأزواج أكثر من 4 شهور، تطلق منه فورا بعد 4 شهور بساعة، طلقة بائنة، يعني بعد 4 شهور بيوم هي طالق وعدتها منتهية وتقدر تتجوز فورا فورا في نفس اليوم. وشفنا إنهم لو اتطلقوا بطريقة عادية وليس للإيلاء 4 شهور، إن إن إن في فترة اسمها فترة العدة، يعني لما يحصل طلاق في بقى فترة اسمها فترة العدة، يستطيع بقى إن هو إيه الرجل يراجع زوجته فيها. وخدنا امبارح الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء إلى قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وتدبرناها، يعني المطلقات عندهم عدة 3 قروء، واتكلمنا امبارح في القرء ومعنى القرء والكلام ده كله، هي 3 حيضات يعني غالبا، يعني وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني طالما أنها لسه داخل فترة العدة يستطيع الرجل إن هو يراجع زوجته ويرجعها لعصمته تاني، بس خلاص في طلقة تمت يعني. لكن شوف الآية بتقولك إيه، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. المشكلة إن مش كل الناس بتستخدم الطلاق والزواج في الإصلاح وفي إنهاء الخلافات، لا للأسف في ناس بتستخدمه كسلاح في الخلافات وكأننا في حرب. روى الإمام مالك في جامع الطلاق من الموطأ ده على فكرة يعني يقال هو أول كتب السنة، موطأ الإمام مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك وإن طلقها 1000 مرة. يعني في الجاهلية عدد الطلقات مفتوح، مش 3 طلقات بس. ممكن حد يقول لي طيب ما هو ده حاجة كويسة. لا كويس ازاي؟ طب شوف كده ممكن يعمل ايه بالكلام ده، ممكن يستخدم الكلام ده في انه يبهدل المرأة. كمل بقى الحديث بتاع هشام بن عروة عن ابيه، فعمد رجل، في واحد فعلا عمل كده، فعمد رجل الى امرأته فطلقها حتى اذا شارفت انقضاء عدتها، اول ما العدة قبل ما تخلص بيوم راجعها، خلاص رجعها لعصمته تاني، ثم طلقها ثم قال والله لا آويكي ولا تحلين أبدا. يعني هفضل أعمل كده فيكي، أطلقك وبعد قبل العدة ما تخلص بيوم أو مرجعك، وأعمل كده 1000 مرة بقى، فلا أنتي زوجة بتاخد حقوق الزوجية وعايشة عيشة الزوجة العادية، ولا أنتي تحلي أنك تتزوجي حد تاني، وهفضل معلقك كده. بقية الحديث قال فأنزل الله تعالى، أول آية من آيات التدبر عندنا النهاردة، اقرأ معايا 229 عشان نشوف ربنا أنزل الآية 229 إزاي عشان يحمي المرأة من هؤلاء الرجال. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الأوكازيون اللي كان معمول ده ان واحد يطلق مراته ويرجعها 1000 مرة ده خلص. الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، خلص الموضوع. أول مرة وتاني مرة يجوز للراجل أنه يراجع زوجته في فترة العدة، بعد كده خلاص. بعد المرة التانية دي يا إما إمساك بمعروف يفضل بقى متمسك بزوجته كده، لأن بعد التالتة تبتة مفيش بعد كده خلاص مفيش مراجعة، أو تسريح بإحسان يمسكها في الزواج إلى الأبد بقى ولكن بمعروف. يعني إيه؟ يعني يحسن إليها، يحسن صحبتها، يحلوا بقى المشاكل، يكبروا بقى هما الاتنين، ينضجوا بقى ويكبروا مخهم بدل الفضايح اللي عاملينها. فإمساك بمعروف، بكل ما تحمل كلمة معروف من معنى. بقى معروف بمعنى بحسن، بحسن عشرة، بالخير، أو بمعروف يعني بالعرف المتعارف عليه بدون مبالغات، أو تسريح بإحسان. لأن ما فيش فايدة لو قرروا يتطلقوا الطلقة الثالثة، يبقى تسريح بإحسان يعني يسيبها بقى تمضي إلى بيت أهلها ويحسن فراقها وما يظلمهاش، ويعطيها باقي المهر اللي اسمه المؤخر، يعطيها كمان نفقة المتعة وكل حقوقها تاخدها. بل اسمعوا بقى دي، لما واحد يكون كاتب على نفسه مؤخر صداق، الصداق ده يعني المهر يا جماعة، واحد كاتب على نفسه مؤخر صداق مثلا 10,000 جنيه، ال10,000 جنيه عشان تعرفوا مثلا لكم على حاجة حصلت، لما العملة بتقع في روسيا سنة 91، ال10,000 جنيه دول كانوا ممكن يجيبوا عربية لادا، ده في الصيف بتاع 91، في نوفمبر 91 بقوا ال10,000 جنيه دول ما يجيبوش قفصين طماطم لأن العملة انهارت مع انهيار الاتحاد السوفيتي. هل معقول واحد يروح يدفع المهر اللي عليه قفصين طماطم منتهزا فرصة ان العملة انهارت، وهو موقع على 10,000 فمش هيدفع غيرهم عشان كده؟ لا، عيب. فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ربنا يحب الإحسان في كل شيء، وهناك مبدأ في الفقه اسمه مبدأ الثمانية. حضرتكم لما اتجوزتوا ال10,000 دول كانوا بيجيبوا كم جرام ذهب، فلما تيجوا تتطلقوا ويحصل ان العملة قيمتها تنزل، الانسان اللي عنده دم يحسب وقتها كانوا كام جرام ذهب، لان الذهب هو القيمة الحقيقية عشان تبقوا عارفين، هو يعني حتى الذهب والفضة في الفقه يسموا النقدين، هم دول النقود الحقيقية. ففي الحالة دي انت عاوز تيجي يوم القيامة مخلص ديونك وما فيش عليك حاجة، لما تقف قدام ربنا يبقى تحسب المؤخر ده كويس أو ان ده دين عليك. كمل الآية بقى، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني إيه؟ لا يجوز يا رجالة أنكم تاكلوا فلوس المهر إلا من حق زوجاتكم. لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أنت جبت لها حاجات وديتها حاجات مهر ليها وهي ماشية تاخد مهرها معاها، مش تقوم أنت واخد الفلوس أو جزء من الفلوس. لا يجوز أنكم تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، لكن لو في خوف أن حدود الله لا تؤدى، يعني واجبات كل واحد ناحية التاني،

في هذه الحالة ممكن المرأة تبقى هي اللي عاوزة الطلاق لأنها أي حاجة رجعت في كلامها، مش بتحب، مش عاوزة تعيش معاه، مش قادرة تعطيه حقوق الزوجية، يجوز إنها تفدي نفسها بإنها تعطيه المهر اللي دفعه أو جزء منه طالما هو راضي. يعني ممكن تقول له بص أنا معيش المهر كله، ممكن ديك بقي منه معايا نص المبلغ تاخدهم وتطلقني، يقول لها اتفاهموا، يطلقها وتبقى هي فدت نفسها. هنا سنجد الإسلام بيتدخل علشان ينصف الرجل من المرأة. نفترض انها طلبت 1,000,000 جنيه مهر ودفعهم لانه عاوز يتجوزها، يعني عاوز يتجوزها جدا، سمع 1,000,000 جنيه حاضر راح مدبر 1,000,000 جنيه وبديهم لها، وبعد ما اتجوزه قالت له هطلع عينك بقى، فمش مديه حقوق الزوجية خالص ومطلع عينه، فالراجل كده اتنصب عليه. طيب هي بتعمل كده عشان يطلقها بعد ما خلت 1,000,000 جنيه، هنا بقى من حقه ما يطلقهاش إلا إذا رجعت له المهر. وده حصل على فكرة، يعني وقت الرسول صلى الله عليه وسلم إحدى الصحابيات الفضليات راحت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له أنا متزوجة من فلان وأنا بصراحة ندمت ومش عايزة، يعني مش عايزة الجوازة دي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها إيه السبب اللي مخليكي لا تريدي هذه الزيجة؟ قالت لا أحبه، بس كده لا أحبه. دي كانت سبب كافي جدا جدا لأنهم يطلق. قال لها طب انت خدت منه حاجة؟ قالت له أخدت منه حديقة. ترجعيها له؟ قالت له وأزيد، يعني أرجعها له وأدي له كمان. لا لا لا مش عايزين منك تزودي حاجة. فهنا في الشريعة ترجع له بحد أقصى المهر، ما ترجعلوش قرش فوق المهر. ليه بقى؟ عشان هنا الشريعة بتنصف المرأة من الرجال برضو. ليه؟ ممكن يعمل اللي يحصل العكس بقى، زوج يطلع عين زوجته الغنية اللي ورثت من أبوها 10,000,000 جنيه فيتجوزها ويبهدلها ويدخل عليها الحزن في الرايحة والجاية وقلة أدب علشان تقول له طلقني، فيقوم مطلقها، آسف، فيقوم يقول لها مش هطلقك إلا ما تدفعي لي 10,000,000 جنيه، وهو متجوزها بمهر 5,000 جنيه بس. لا، الشارع الحكيم حط حد أقصى على المبلغ اللي هي تدفعه عشان تفدي نفسها هو قيمة المهر فقط. حضرتك دخلت ب5,000 جنيه هتخرج ب5,000 جنيه، هي مش صفقة، انت مش داخل، مش بتتجوز في البورصة، لا لا لا لا، هو ده اخرك. فخلوا بالكم هنا، الاسلام لا هو دين ذكوري ولا هو دين نسوي، لا بينحاز للرجال ولا بينحاز للنساء، الاسلام بينصف الجميع ولا يرضى بالظلم ابدا. كمل بقى 229، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تلك حدود الله فلا تعتدوها، وبنشوف أحيانا تلك حدود الله فلا تقربوها. قلنا أن واجبات الناس نحو بعض هي في الحقيقة حقوق، لذلك ربنا شرع تشريعات، التشريعات دي فيها أوامر ونواهي، يعني حاجات مسموح تعملوها وحاجات منهي عنها. في المسموح ربنا بيقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني دي حدود ربنا في المسموح، الحد الأقصى هو اللي ممكن توصله في الحلال في المسموح، إياك تعدي حد الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها. لكن لما ينهى عن شيء يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، دي الأشياء الحرام يجب أن أنتوا تخلوا بالكم ما تقعوش فيها، فما تقربوش منها أحسن، عشان لو قربت ممكن تقع. تلك حدود الله فلا تقربوها، تمام؟ ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تشريعات الله هدفها ان يحل العدل بين الناس وان كل واحد ياخد حقه. بالتالي مخالفة الشريعة معناها ان في ظلم هيقع على حد منهم. معنى قلنا الشريعة اساسها انها هدفها هو احلال العدل بين الناس، طيب يبقى مخالفة الشريعة هتؤدي إلى ظلم.
وما يتعدى حدود الله هو ده اللي ظالم، فأولئك هم الظالمون. اقرأ معايا بقى 230. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. شوفوا كم مرة كلمة حدود الله، حدود الله، حدود الله بتيجي في آيتين، خمس ست مرات. إذن بعد ما رجعها بعد الطلقة الثانية، فإن طلقها فلا تحل له، إذا ما رجعهاش بعد الطلقة الثانية ولم يمسكها بمعروف واضطر يطلق، أنا آسف، لو هو رجعها بعد الثانية وبعدين اضطر يطلقها الطلقة الثالثة لأي سبب بقى، يبقى في الثالثة هي بانت منه بينونة كبرى. يعني إيه؟ يعني خلاص ما فيش رجوع تاني. بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية وهي في العدة هي بانت، يعني طلقة بائنة بينونة صغرى. صغرى يعني إيه؟ يعني يستطيع يرجعها طالما العدة ما خلصتش بنفس العقد، مش محتاجين موافقة ولي تاني ولا محتاجين شهود تاني ولا محتاجين مهر تاني، خلاص بنفس العقد ده حقه. البينونة الكبرى يعني بعد ما الطلقة البائنة دي، أنا آسف، بعد ما بعد العدة خلاص أصبحت طلقة بائنة. بعد كده البينونة الكبرى بقى هي بعد الطلقة الثالثة اللي هي ما فيش رجوع أبدا، خلاص انتهى الأمر، إلا إذا تزوجت شخص آخر زواج حقيقي، مش راح تتجوز التيس. ده مش تعبيري أنا، تعبير النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المحلل اللي هو الشخص اللي بيروح يتجوز على الورق وخلاص عشان خاطر يرجع، يعني واحدة ترجع لجوزها تاني، ده اسمه التيس المستعار. لا، مفيش حد بيستلف تيوس دلوقتي. هذا الشخص يروح يتجوزها ولما يموت وتبقى أرملة وتخلص العدة بتاعتها تبقى تتجوز الرجل الأولاني تاني لو عايز، أو لو الرجل ده طلقها، تمام؟ بس في الحالة دي هيجوز للزوج الأول أنه يعقد عليها بعد ما يكون خد درس عمره، عشان بعد كده ما تبقاش كلمة الطلاق لسانه في بقه، لأن ده مش شيء طبيعي أبدا. لما واحد يطلق ثلاث مرات ولسه عاوز يرجع الرابعة، يعني عايز يرجعها للمرة الرابعة، يبقى فيه بالتأكيد في حاجة غلط، في تسرع أو في طلقات منهم ما كانش ليها لازمة. هنا أنا عاوز أقول الحقيقة للرجالة، إن أحيانا كثيرة لما المرأة تقول لك طلقني بتبقى مش عاوزاك تطلقها فعلا، خلي بالك من دي بقى قوي، بتبقى عاوزة تعرف انت بتحبها ومتمسك بيها ولا ما هتصدق تطلقها بحجة ما انت اللي طلبتي. فمش معنى ان قالت لك طلقني يبقى تطلقها، ولو قالت لك لو انت راجل طلقني قول لها انا راجل ومش هطلقك، ما تستسلمش للمسألة دي لغاية ما تتأكد ان الطلاق فعلا هو ده رغبتها وصادر عن تفكير مش صادر عن عاطفة. ولا يا بنت الناس انا جيت طلبتك من راجل من اهلك، عاوز اسمعها منه هو بقى، يعني روح الكلام مع اهلك وقول لهم انا عايز اتطلق فبيناقشوه، عشان اهم حاجة تتأكد انها ناقشت المسألة بعيد عن الانفعال. لما تتأكد انها رغبة صادرة عن تفكير، يعني هي فكرت كتير ووجدت انها تريد الطلاق، طلقها بسهولة واديها حقها وأكتر كمان، خلاص؟ طيب اقرأ معايا الآية 231. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. طيب، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن،

لما وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وصلوا للأجل خلاص، وصلوا لنهاية العدة، فأمسكوهن بمعروف. هل يجوز يمسكها بمعروف؟ بص بقى، خلي بالك، دي بداية الآية دي، والآية اللي بعدها نفس البداية، والاتنين بمعنى مختلف عن بعض. من أجمل ما يمكن الآيتين دول ما تتدبروا مع بعض. أنا كنت عايز أصلا أخلص الحلقة النهاردة عشان ما تبقاش طويلة بعد الآية دي، ما ينفعش، لازم أخد الآية اللي بعدها معاها. العرب وهم مسافرين لما يشوفوا القرية اللي هم رايحين لها ظهرت من بعيد يقولوا بلغنا المنزل. إحنا دلوقتي رايحين اسكندرية، فلما اسكندرية تظهر من بعيد نقول وصلنا اسكندرية، يعني قاربنا البلوغ، إحنا قربنا نوصل. طب إيه الفايدة من إن ربنا يقول وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن؟ يعني لما يقربوا يوصلوا لنهاية العدة، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. طالما الآية اللي قبلها 228 قالت والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، طب ما ده نفس المعنى. لا، الآية 228 واللي بعدها بيشرعوا نظام الطلاق من ناحية عدد الطلقات ومدة العدة وما يجوز وما لا يجوز في الطلاق وكده، لكن عشان الراجل بقى ما ينامش ويريح وينسى خالص العدة أو مش بيعد، فالقرآن بيديله ويك اب كول، اصحى اصحى، ده خلاص العدة قربت تنتهي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يلا بسرعة، فتفيد المسارعة، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، يعني قوم على حيلك الحق طلقتك قدامها كام يوم والعدة بتاعتها تخلص تنتهي، قرر بقى هتعمل ايه. يبقى ده بيوريك ان ربنا يشاء ايه؟ يشاء الابقاء على الاسرة لاخر لحظة. اذا كان ده ممكن ياريت، قدامك حاجتين يا ابن الحلال تختار منهم والتالتة ممنوع، فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني ايه بقى؟ يعني الممنوع انك ترجعها عشان تضرها، هو مش ناوي يرجعها تاني ابدا خالص، هو مش طايقها، بس هو لسه في اول طلقه، طب تعالى بقى اخلي لها العده 9 شهور بقى، يقوم رجعها ليله ويقوم مطلقها تاني، تنتظر بقى 3 قروء، وكمان هي كانت في طهر جمعها فيه، هتنتظر الطهر ده يخلص وبعد حاجة وعشرين يوم تبدأ تعد، وبعدين بقى وبعدين يقوم رجعها تاني ويقوم مطلقها تاني، ده ظلم، ده اسمه ظلم، ظلم ليها طبعا. بص القرآن قال ايه بقى، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم زوجه، لا فقد ظلم زوجته، لا ومن ظلم ايه، ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. وهو اللي بيعمل كده أصلا إنسان أناني ونرجسي وسادي وعايز يعذبها، فبيعمل كده أصلا علشان يظلمها. فلو القرآن قال له ومن يفعل ذلك فقد ظلم زوجه، طب ما هو ده اللي هو عايزه، خلاص كويس، ده أنا هظلمها بقى. لا، القرآن قال له لا، ده أنت بتظلم نفسك لو عملت كده. هو مين اللي هيخش النار؟ ما أنت اللي داخل النار بالطريقة دي، أنت اللي تتحاسب، أنت اللي تتشوي. اوعى تستخف، كمل بقى الآية، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يعني ايه؟ يعني ما تاخدوش الكلام ده باستخفاف، الكلام ده ما يتاخدش باستخفاف. انا بس بدور على الآية عشان احطها لكم على الشاشة. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، شرع ربنا لازم يؤخذ بجدية ومحدش يتلاعب بشرع ربنا، وإلا فربنا شديد العقاب. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. الزواج نعمة من الله، والطلاق أيضا نعمة.

0: نعمة من الله لأنه بيحل مشاكل كبيرة. واذكروا نعمة الله عليكم. فالمفروض تحمدوا ربنا على هذه التشريعات الحكيمة وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. تشريعات حكيمة نزل عليكم في كتاب ربنا من فوق سبع سماوات. اتقوا الله بقى وما تقعوش في الظلم، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ربنا يعلم كل شيء، يعلم نياتكم إيه، لأن في أمور الزواج والطلاق في أشياء بتستخبى وأشياء بيخفيها الإنسان، عشان ده ناس داخل حرب مش داخل تتجوز، ففاكرين ما حدش عارفها. لا، ربنا يعلم كل شيء. اقرا بقى معايا 232. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، نفس البداية بتاعت الآية اللي قبلها، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنا بقى بلوغ الأجل مش معناه أنهم قربوا تنتهي عدتهم، لا، ده هنا خلاص هي العدة انتهت بالفعل. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يا رجالة يا رجالة، الكلام للرجال عموما، إذا طلقتم النساء وبلغن أجلهن. طيب عرفنا منين أن هنا بلغن أجلهن معناها أن العدة انتهت، مع أن نفس التعبير هو هو في الآية اللي قبلها، وقلنا معناها أن العدة قربت تنتهي. هنا ايه الدليل من الآية ان العدة انتهت؟ فكروا كده معايا، خدوا 20 ثانية. الآية فيها كلمة بتقول انه ان العدة انتهت. عارفين ايه؟ واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن، ما تعملهمش مشكلة وما تضيقوش عليهم، وسيبوهم أن ينكحن أزواجهن، سيبوهم يتجوزوا أزواجهم. يعني هو المرة دي مش بيرجعها، لا، ده المرة دي هي داخلة وهيحصل عقد زواج من أول وجديد في نكاح، يبقى العدة انتهت. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، خلاص العدة انتهت. الكلام بقى دلوقتي للولي، لابوها واخوها، فلا تعضلوهن يا رجاله برضو، ما انتوا رجاله زي بعض، احيانا بيبقى في مشاكل بينهم بقى، مش طايقين الواد اللي كان متجوزها قبل كده، واثناء المشاكل قال ادبه عليهم ومش عارف، لا يعني مش عايزينها ترجع خالص. بس لو هي عايزه ترجع، لو هي حنت وهو موافق، سيبوهم بقى، ما تمنعوهمش وتضيقوا عليهم. فلا تعضلوهن، من المعضله، ما تعملهمش مشكله، ما تعملوش للبنت بنتكم مشكله، سيبوها ترجع لجوزها. فلا تعضلوهن أن ينكحن، ينكحن يعني النساء دي هتتجوز وهتوافق من أول وجديد. فالآية اللي قبلها ربنا كان بيخاطب الأزواج يقوموا ويفوق بقى كده بدل الكسل اللي هو فيه دواء، وياخد قرار ويرجع مراته بسرعة قبل العدة ما تنتهي. هنا الآية دي بتخاطب أهل الزوجة، بتخاطب وليها، بتقول له لو بنتك رجعت لك متطلقة بعد ما انتهت عدتها، وبعدين هي وزوجها حنوا لبعض وقرروا يتجوزوا تاني، ما توقفش ضدهم وتقول لها اختاري بيني وبين جوزك، ما تقولهاش لو اتجوزتي لبنتي ولا عرفك ما تخشيش بيتي تاني، لا ما تعملش كده، ده اسمه عضل. يعني سبحان الله، ربنا بيزيل كل الموانع قصاد ابقاء الزواج. كلم الزوج وكلم الزوجة وبيكلم ابوها دلوقتي، مش معقول. ده ده الفرق بين التشريعات الوضعية اللي من وضع الإنسان اللي هدفها إحلال العدل بين الناس، وبين تشريع الله اللي بالإضافة لإحلال العدالة بيحافظ على العلاقات الإنسانية بين الناس. والحفاظ على العلاقات الإنسانية ده موجود في قلب الصيغة التشريعية، يعني صيغة القانون كلها بتحاول تحافظ على العلاقة الإنسانية بين الناس، حاجة فوق الخيال الحقيقة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. خلاص يا أخي، هما الاتنين راضيين وعاوزين يرجعوا بقى، هو أنت مش مسلم ولا إيه؟ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. كلمة جامدة شوية عشان تقول له إيه، هو أنت ليه قلبك قاسي كده، أنت مش مسلم ولا إيه؟ سبحان الله، في الأمور اللي فيها ظلم ربنا بيعظ بشكل قوي جدا، زي ما قال للزوجة لو اتطلقت إنها لا تكتم ما في أرحامها، ما في رحمها. بص الآية قالت إيه؟ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني لو أنت مسلمة محترمة بجد، شوف الكلمة جامدة، ها؟ ما تكتميش اللي في إيه؟ اللي في بطنك. لو عرفتي بعد الطلاق وأنت في العدة أنك حامل لازم تروحي تقولي لطليقك. لو عرفتي حتى ان جالك العادة الشهرية لازم تقولي له ان هو كمان بيحسب العدة معاكي، لان هو ممكن يكون عايز قبل اخر العدة يرجعك. فلا يجوز لك انك تكتميها. وبعدكم حتى كده ان كنا يؤمن بالله واليوم الاخر، انت مش مسلم ولا ايه؟ هنا بيقول لوليها نفس الكلام برضه، هو انت مش مسلم ولا ايه؟ لا، بتخليك مسلم ومحترم بقى. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وإذا بالمعروف وذلك يوعظ به منكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تأنظف تأحسن لك لحمك ودمك، خليها ترجع لبيتها وترجع لجوزها. حتى لو انت اثناء الطلاق الاولاني حصل خناقه بينك وبينه والولد قال لي ادبه عليك، خلاص سامح. شيء الحقيقه رائع. ورغم ان الايات كلها تفاصيل تشريعيه وقانونيه، لكن لا تفقد الروحانيه اللي فيها ايضا، وده شيء عجيب جدا. يعني نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من إخواننا أو من أخواتنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا. بكرة احنا هنأخر ساعة زي النهاردة برضو إن شاء الله. سلام.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: يا يوسف خذ واعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
3: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى عباده المرسلين، والصلاة والسلام على من فضله ربه على العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بعد أن اطلعنا على شيء من فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، نسأل عن مدى التأثير الذي يطمعه تنشئة الصغار على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام قبل بدء تعليمهم أركان الإسلام، خصوصا إذا كانوا يعيشون في جو أسرة مسلمة تؤدي ما افترض الله تعالى عليها وتنتهي عما نهى الله تعالى عنه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بنفحات هذا الكتاب المبارك الذي نعيش من خلاله في هذه الظلال المباركة في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنف أصحابه. الحقيقة نحن نعلم أنه حينما تعرض المعلومة مجردة عن المثال يصعب تنفيذها
0: الاقتداء بها، نعم،
1: ولذلك لا بد من عرض هذه المعلومة أو الأحكام أو ما شابه ذلك من خلال القدوة الصالحة.
0: نعم.
1: حينما نغرس نحن في هذا الطفل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، نسهل عليهم مسألة الاقتداء ومسألة التنفيذ الأوامر والمسارعة إلى ذلك، لأن الإنسان حينما يحب إنسانا يسارع إلى تقليده، يسارع إلى محاكاته في أفعاله، وهذا أمر مطلوب. ولذلك نجد أن ثلث القرآن قصص.
0: نعم.
1: قصص عن الأنبياء، عن الصالحين،
0: للعبرة
1: وللاقتداء.
0: نعم.
1: فلا بد من عرض هذه القصص، وإذا كان الله عز وجل عرض علينا قصص الأنبياء وقصص بعض الصالحين، لا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خيرة الأنبياء وخيرة الأصفياء، فإذا لا بد من عرض هذه السيرة التي من خلالها تتألق الفضائل ومن خلالها تعرض الأخلاق على أفضل ما تكون. فمن هنا يسهل على هذا الإنسان حينما يجد هذه المعلومات أو هذه الأخلاق تجسدت في رجل، تجسدت في قدوة، تجسدت في نبي يقتدى به عليه الصلاة والسلام، وفي صحابة كذلك، وفي أئمة، وفي التابعين وتابعي التابعين. ولذلك كذلك ينبغي على الأهل أن يتمثلوا هم أيضا هذه القدوة لتنعكس هذه الأخلاق على صغارهم ولتنشح هذه الأخلاق على أطفالهم، فلا بد من هذا الأمر. نحن نعلم أن المثال الأعلى في بداية الأمر عند الطفل هو الأب أو الأم، وبالتالي يحاكي الطفل والديه في هذا الأمر، فلا بد أن يفعلوا مسألة الحب في أنفسهم وفي قلوبهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأحبابه أيضا، حتى يكسب هؤلاء الصغار من أهلهم هذا الحب وهذا الاقتداء إن شاء الله تعالى. هذا الأمر الذي ينبغي، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: على حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. فإذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم كقدوة كاملة ومحبة من اقتدى بالقدوة الكاملة هذا أمر ينبغي أن يغرس. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نؤدب عليه الأولاد وأن نعلم عليه الصغار وأن ينشأ عليه هؤلاء الأطفال. هذا الأمر الذي ينبغي أن يكون. كانت المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجمع أطفالها وصغارها فتأتي إلى كل طفل بسؤال تسأله وتقول له: منذ متى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قال لها الطفل أنه لم يره اليوم وإنما رآه بالأمس، تقبل عليه فتوبخه وتنبهه كيف يطيق أن يصبر من غير أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العتاب تفعيل لأن يتعلقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن يحرصوا على لقيا رسول الله، لأنهم وهذه عادة ما زالت يسلك عليها العلماء الصالحون في هذا الزمان، وهذه سنة محمودة فعلها الصحابة رضوان الله عليهم، وتلقاها عنهم العلماء جيلا بعد جيل، أنهم إذا دخل عليهم الرجل الصالح أو وجد في البلد الرجل الصالح أدخلوا عليه الصغار لينظر إليهم، لأن النظر له أثر كبير على تربية هذا الإنسان أو ما شابه. نحن نعلم أن النظرة رفعت الكافرة إلى أن يصبح من خيرة الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هم يقولون وما زالوا يعتقدون من هذا أن النظر له أثر حتى على الطفل، إذا هو رأى هذا الرجل الصالح أو الرجل الصالح صب عليه. ولذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يجمع أصحابه بين يديه فيصوب نظره إليهم، أو إذا مشوا أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يدعهم ينطلقوا فيصوب النظر إليهم، قالوا لأنه كان يرعاهم ببصره عليه الصلاة والسلام. فالمرأة كانت تحاسب هذا الطفل لماذا لم ينطلق فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلابد إذن من أن نعزز هذه المحبة في أطفالنا، ونذكر هنا قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تعودوا الخير فإنما الخير بالعادة. فإذا ينبغي أن نعود أطفالنا على أن يسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن نسكب في قلوبهم محبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، حينها ستسهل عليهم إن شاء الله تعالى مسألة الاقتداء ومسألة الاتباع إن شاء الله تعالى، وهذا ما كان عليه سلفنا الصالح.
0: هل نحن مقصرون تجاه الأبناء فيما يعود عليهم بالنفع بالنسبة للقصص للأفلام التي تحكي هذه الأمور؟ يقول البعض أن المسلمين مثلا يحضرون أن تمثل شخصية معينة رسول الله أو أحد من الصحابة الأربعة مثلا، هنا الأمر يصعب عليهم في أن يقدموا لهم قدوة أو قصة من هذا القبيل من خلال فيلم أو من خلال مسمع يدعي، ماذا نفعل؟
1: مسألة يعني من حيث التقصير بداية، طبعا التقصير لا يستطيع أحد أن ينكر التقصير، حتى في أحسن البيوت حالا التقصير واقع، والإنسان يعني التقصير ملازم للبشر، ولكن علينا أن نجتهد في أن نترجم هذه الحالة وأن نتدارك ما وقعنا فيه من تقصير بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى. ولكن هل يكون فقط مسألة التربية أو مسألة عرض القدوة فقط من خلال التمثيل؟ هذا ليس، خصوصا وأن الممثل الذي يمثل وقد تنطبع صورة هذا الممثل في ذهن من يرى على أنه هو هذا النبي، ثم يراه في فيلم آخر على حالة سيئة، فحينها لا يثق بهذه الصورة التي عرضت عليه، أو لا يثق بالقدوة التي عرضت عليه، أو يرى هناك تناقض فيسمح لنفسه أن يخرج عن الاقتداء. فمسألة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو مسألة عرض النبي صلى الله عليه وسلم مسألة أخرى، وينبغي أن لا يحوم الإنسان حولها، وللعلماء فيها كلام خطير، وتمثيل الأنبياء في هذه الحالة لا يستطيع الإنسان، لأنه قد يعرضه بحالة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الصحابة يطيقون أن يحدوا البصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بأبصارهم، فمن هذا الممثل الذي سيعرض ذلك؟ وهناك أمور كثيرة جدا ربما قلنا تؤثر على هذه القدوة، لكن التقصير وارد، أننا بدل أن نغرس فيهم محبة الله، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة الصحابة، بدل أن نعرض عليهم هذه القصص، نحن نعلم أطفالنا ماذا يقرؤون، ونعلم ماذا يعرض عليهم في الشاشات، وماذا يعرض عليهم على التلفاز، وماذا يكون بين أيديهم. الآن لا شك أن الفراغ هو المسيطر، وليس الفراغ فحسب، الفراغ قد يكون أحيانا على البراءة الأصلية، ولكن هناك انحراف فيما يعرض عليهم، حتى في يعني أفلام الكرتون وما شابه ذلك، يعرض عليهم أفكار أحيانا قد ترمي إلى الإلحاد، وقد ترمي إلى الفساد، وقد ترمي إلى الانحراف في هذه الأمور. لذلك التقصير حاصل وظاهر وواضح، وعلينا أن نستدرك على أنفسنا ونستدرك في حياتنا حتى إن شاء الله تعالى نعزز هذه الطفولة بالقيم والأخلاق، وحتى يكون إن شاء الله تعالى كما نشأ الرعيل الأول في واحة الإيمان وفي رحاب النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، كذلك ينبغي أن نجتهد في تحصين هذا الجيل وفي تحصين هؤلاء الأبناء، وفي أن نروي ظمأهم الروحي والأخلاقي من خلال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو القدوة الصالحة التي تجسدت في أصحابه من بعده.
0: نعم، الطفل الصغير عندما يرى أباه أو أمه يصليان سيصلي مثلهم تقليدا، هنا تبدأ الحكاية برواية القصص.
1: لا شك، الصغير مفطور على المحاكاة.
0: نعم.
1: هذا أمر معروف، ولذلك الطفل الذي يرى أباه يدخن ربما يمزق كتبه ليقلد والده في ذلك. والابن الذي يرى والده يصلي قد نراه ينكب على سجادة الصلاة أو ما شابه ذلك فيحاول تقليده، والابن الذي يرى أباه يكذب على أمه لا يمكن أن أتعلم الصدق، والابن الذي يرى أمه تسرق جيب أبي لا يمكن أن أتعلم الأمانة. هذا أمر معروف، ولذلك لما أرشدنا الله عز وجل وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، حتى يعلمنا الصراحة حتى لا نؤدي إلى أخطاء، لأنه للأسف اليوم هذه المفاهيم اختلطت على الناس. إذا قيل للإنسان أن يرجع لا بد أن يتحدث بالغيبة والنميمة. صح. وأن فلان متكبر وأنه متعالي ولا يقدر ظرف هذا الإنسان، ربما أحد أولاده في مرض، ربما شغل بمريض له، ربما شغل عنده تحضير لأمر معين، ربما عنده ظرف من الظروف، لا نعذره ولكن نسمح لأنفسنا بالغيبة والنميمة وما شابه ذلك. وأن استقبلنا وهو في حالة الضيق ولم تسمح له الظروف
0: أن
1: يقوم بواجب الضيافة كما ينبغي، عدنا كذلك لنجلس ولننهش هذا الإنسان في عرضه وفي الكلام عليه وفي الغيبة والنميمة. وكذلك إن اضطر هذا الإنسان أن يقول لابنه قل له أن والدي ليس هنا
0: موجود،
1: حينها سيتعلم الولد الكذب.
0: نعم.
1: لأنه يرى والده في البيت وهو يقول له أنه غير موجود. فهذه الأمور الخطيرة التي دخلت علينا من جهل الناس بآداب الإسلام وبأخلاق الإسلام وبما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الإبن يكتسب من أخلاق والديه.
0: نعم.
1: ويكتسب من أخلاق أهله، والذي ينظر في سيرة سيدنا سهل رضي الله عنه، سهل التستري.
0: نعم.
1: فيجد أنه اكتسب من خاله قيام الليل في بداية الأمر، و نشط لهذا الأمر في رحاب خاله وفي رحاب أقربائه. والإنسان هكذا قال وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، ومتى يستقيم الظل والعود أعوج. فلا بد إذن الإنسان أن يعلم أن هؤلاء الأولاد يتعلمون من قوله، يتعلمون من فعله، يتعلمون من كل حركاته وسكناته، وأنها ستنعكس على أفعالهم وستتكرر مرة ثانية. لذلك عليه أن يحاسب نفسه وأن يضبط نفسه في هذه المجالس قدر الإمكان.
0: نعم.
1: واتقوا الله ما استطعتم.
0: نعم.
1: فالإنسان عليه بهذه الأمور أن يلتزم ما استطاع، لأن هذا له أثر كبير على حياة أطفالنا وأجيالنا.
0: نعم. في كتاب الإمام الغزالي بداية الهداية فصل يقول في التدرج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد ما ذكرناه في ترجمة العقيدة في فصول مرت معنا، ينبغي أن يعلم إلى الصبي في أول نشوئه ليحفظه حفظا، ثم لا يزال ينكشف له معناه في كباره شيئا فشيئا. كيف لنا أن نجعل هذا الأمر حفظا عند الأطفال؟
1: نعم، بداية مسألة التدرج يعني الترقي.
0: نعم.
1: يبدأ الإنسان من بداية الأمر ثم يترقى شيئا فشيئا حتى يوصل هذا الإنسان إلى المطلوب وإلى حيث يراد. والتدرج هذا سنة نبوية، وكذلك التشريع بدأ معنا تدرج مع البشر.
0: نعم.
1: فكان التشريع يأتي
0: شيئا فشيء،
1: ونزل القرآن منجما كما نعلم من أجل رعاية هذا الأمر.
0: نعم.
1: وهذا تعليم لنا أن الإنسان ينبغي أن لا يعطي كل ما عنده لمن لا يستطيع أن يحمل.
0: نعم.
1: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حينما يعرض على الإنسان شيء أكبر من عقله، أكبر من واقعه، ربما يرفض هذا الأمر مع أنه حق.
0: يعني مخاطبة الناس حسب عقولهم.
1: نعم، خاطب الناس على قدر عقولهم. نعم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يكثر على الصحابة من أجل أن يستوعبوا ما قال، ومن أجل أن لا يحصل عندهم الإملال، ومن أجل أن لا ينفر الإنسان عن ذلك، مع أنه لا ينفر ولا
0: يمل من سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: لكن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لنا وتعليما وتأكيدا لهذا العلم أن يرسخ في نفوسهم أكثر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتدرج معهم ويتخولهم بالموعظة.
0: نعم.
1: وهو الذي أمرنا كما قلنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم.
0: نعم.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.
0: نعم.
1: فقد يفتتن بهذا الأمر. والعلماء يقولون أن طعام الكبار سم الصغار، فلا ينبغي أن يعطى ما ينبغي أن يعطى للكبير يعطى للصغير، وهذا أمر معروف وخصوصا في أمور العقيدة.
0: نعم.
1: لأن أمور العقيدة بالمجمل هي أمور في عداد الغيب.
0: نعم.
1: وهذا الأمر يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى عدم تشويش وشرح، خصوصا في بداية الطريق، لأن الطفل في بداية الأمر قدرته على الحفظ وقدرته
0: أسرع.
1: أسهل من قدرته على الفهم.
0: نعم.
1: ولذلك يحفظ المسألة بدون أن يفهمها الآن،
0: يعني كأننا ندخل ذلك في عقله.
1: نعم، هي بذرة. وربما بزرع. الإمام الغزالي رضي الله عنه، وهو أحد أئمة علم النفس كذلك.
0: نعم.
1: علم النفس الإسلامي وأحد علماء التربية الكبار الذين تألقوا في هذا الميدان، يتحدث عن ذلك، أن المعلومة تسكب إليه بدون شرح وتطويل حتى لا تشتت ذهنه، وتكون هذه بالنسبة مثل البذرة التي تبذر في الأرض، بعد ذلك تأتي السقيا، بعد ذلك تأتي الثمرة، وبعد ذلك تكون الغاية التي نريد.
0: نتوقف عند هذا القدر من فصل التدرج بالإرشاد، ونؤجل الحديث والمتابعة إلى الغد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: الإسلامي صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي منبر إعلامي إسلامي.

0: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقلنا إن الموقنين جمع، والجمع أقل ثلاثة، ومراتب اليقين ثلاثة: يقين عن علم، ويقين عن عين، ويقين عن حقيقة. فهب أن إبراهيم أخذ بمجرد العلم الأول يبقى يصير موقنا، يبقى أخذ المرحلة الأولى بالعين يصير من الموقنين، اليقينين الاثنين، فإذا وصل إلى حقيقتها يقول من الإيه؟ من الموقنين. واحد موقن بالعلم، واحد موقن بالعين، واحد موقن بالحقيقة. لأن النص يفيد لازم هذا. ليه؟ لأنه مش قال لك وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، لا، قال لك وليكون من الموقنين. وليكون، فكأن كان عنده، بس احنا عايزين ندخله في اليقين الايه، في مراحل اليقين الايه الثلاثة. قلنا الحق سبحانه وتعالى حينما ضرب لنا في سورة ألهاكم التكاثر مثالين، ادانا علم اليقين وادانا عين اليقين. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لأني أخبرتكم يبقى أعلمتم، والعلم معناها صورة ذهنية. ثم لترونها عين اليقين، لما تيجي الآخرة كده والصراط مضروب على متن جهنم، الناس هتشوفها عين الإيه؟ كانت علم يقين، بقت إيه؟ عين يقين. يوم المؤمن لما يمر عليه ويعرف كيف نجاه الإيمان من هذه النار، تبقى دي إيه؟ يبقى دي فوز، وبعدين يدخل الجنة تاني يبقى فوز ايه. ولذلك قال لك مش بس تفرحوا بانكم هتدخلوا الجنة، ما انت تفرح اول الفرح من زحزح عن النار وبعدين ادخل الجنة فقد فاز. لكن حقيقة اليقين لم تأتي في هذه السورة، وانما جاءت في سورة الواقعة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم إيه؟ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. وتصليته إن هذا لهو حق اليقين. العلم ما قضاش، العلم ما قضاش، يبقى إيه؟ يبقى يشوف لحقيقة الإيه؟ اليقين. وسيدنا إبراهيم كان حقا من الموقنين في كل أدوار إيه؟ كل أدوار حياته. ليه؟ أم قال لك لأنه أعلمه الله ما وراء مظاهر الملك، ما وراء مظاهر الأشياء، بأنه لين عواقبها والأشياء اللي احنا قلناها إيه؟ ملكوت. مثلا حينما مثلا أخذ ليطرح في النار، حينما أخذ ليطرح في النار، طب ده الواحد لما يأتي له حاجة زي كده بده يمد إيده على من ينجيه. إنما لما حكى عنه أن جبريل قال له ألك حاجة، قال له أما إليك فلا. إيه المسألة دي؟ طب ده نار. أم قال لك لأنه مش عارف إن النار بتحرق بس، وإلا فهذا ظاهر الملك، ظواهر الأشياء، ولكنه علم أن النار محرقة بأن الذي خلقها جعلها محرقة، ويستطيع الذي جعلها محرقة أن لا يجعلها محرقة. يبقى يقين متيقن دي، وإلا إيه هيترمي في النار. ولذلك تلتفت، لم يكن الحظ أن ينجو إبراهيم من النار، وإلا لو كان الحظ أن ينجو إبراهيم من النار كان من الممكن الله لا يقدر عليه خصوما. طيب يقدر عليه خصومه ويعملوا النار ويجيبوه ويرموه في النار، يرسل الله مطرا يمطر يطفي النار، ممكن ولا لا؟ إنما حين توجد أسباب للنجاة من ظاهر الكون دي ما تكونش تقريع لأعدائه، لأنه لك يا سلام ده هو هرب منه، يا سلام لو كنا مسكناه بإذنه كنا ورناه، لا أنتم مسكتوه. طيب يا سلام لو كانتش الدنيا شتت على النار وطفتها كان انحرق، لا الدنيا ما شتتش وظلت النار نار، وترمى في النار ولا ما ترمش في النار. إذن المسألة مش مسألة إنجاء من النار، ولكن مسألة لي أعناق خصومه. قلنا يا نار أنا خلقت فيك قوة الإحراق، أنا بقول لك دلوقتي ما تحرقيش، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. انت يبقى إبراهيم عارف الحقائق دي ولا لا؟ عارف ما وراء الإيه؟ لما جه طب إبراهيم ابتلي في أول حياته بأنه يترمي في النار ويصبر ويقول أما إليك فلا، وبعدين يجي في آخر حياته يبتلى بذبح ولده، والإنسان يمر عليه طور تكون ذاتيته هي المسيطرة على نفسه، وفيه طور تاني تبقى ذاتية أولاده فوق ذاتيته، يحب أولاده أكثر من نفسه، اللي مش عارف فاته في نفسه بده يحققه الأولاد، فلما كبر وبقى عنده ولد ومش عارف إيه وشافوش إلا بعد مدة، وبعدين يجي يبتلى بأن إيه مش يقتل، يعني غيره يقتله، لا ده انت اللي تذبحه، ابتلاء جامد، ابتلاء جامد قوي، وانت اللي تذبحه مش بواسطه وحي لا بواسطه رؤيا. طب الرؤيا دي كان برضه يطرغطش يقول لك لا ده رؤيا الانبياء حق، لكن ابراهيم يعلم ان الحق سبحانه وتعالى لا يطلب من خلقه الا ان يستسلموا لقضائه. ولذلك إذا رأيت إنسانا طال عليه قضاء ربه في أي شيء، في مرض، في مصيبة، في مال، في مصيبة، فاعلم أنه لم يرضى بما وقع له، ولو أنه رضي لانتهى القضاء، لا يرفع قضاء حتى يرضى به، لا يستطيع أحد أن يلوي يد خالقه مش عشان تزعل القضاء. إذن فالناس هم الذين يطيلون على أنفسهم أمد القضاء، ولما تشوف واحد طال عليه القضاء فاحكم من أول الأمر إيه إنه لسه مرضيش، يقولك لا أنا راضي، قول ده بلسانك بس، إنما لو أنت راضي حقيقة وتعلم حكمة الله فيما أصبت به تنتهي المسألة. ولذلك سيدنا أبو هريرة عارف القضية دي ملك برضه من الملكوت، قال لك لا يرفع قضاء حتى يرضى به، فلما قال له اذبح ابنك نذبح، بس شوف ابراهيم برضو حبه لابنه لم يرد ان يجعل ابنه يمر بفترة سخط على تصرف ابيه، يعني ياخده من ايده كده والسكينة كده وسعد الفترة دي ايه لما يشوف ابوه هياخده ايه يذبحه، فترة سخط يمكن غفلة البشرية تقول لابوه يذبحني يتغير قلبه عليه فيحرم من الجزاء على هذا، يقوم يبين له المسألة، قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، عشان ياخد ثواب الاستسلام راحة، يبقى بيحب ولا ما يحبوش، يبقى بيحب أوي، قال له يا أبتي افعل، مش قال له افعل اللي انت عايزه لا، عشان ياخد عبودية الطاعة، قال له افعل ما تؤمر، مش بقول لك افعل اللي انت عايزه، افعل ايه ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم مين إبراهيم ومين وتله

انا مش فاهم، انما واثق في حكمه الايه الذي ساعه ما يقول لك انت عرفت كده. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى اذا طريق الخلاص من اي نائبه من النوائب الرضا الحق بها، ما دام يوجد رضا حق بها انتهت. ولذا اللي تحصل عنده مصيبه مثلا ورد يموت مثلا منه، وبعد ذلك يظل فاتحا لباب الحزن في البيت، الام كل ما تشوف عيل من في سنه تعيط، وكل ما تشوف مش عارف يتعيط، يظلان فاتحين لباب الاحزان، يفضل الباب مفتوح. يقول انتوا فتحتوا باب الحزن؟ ايوه. لا، لو كنت شطار كنت سنكرتوا باب الحزن ده، لان ان باب الحزن ده فضل مفتوح هيدخل عليكم كل ساعه، كان عنده واحد ثاني والتالت مثلا. فسك باب الايه؟ الحزن بايه؟ بالرضا. واعلم ان ما اخذ منك انت معوض باجر خير منه، والماخوذ معوض بجزاء خير ما يترك في الدنيا. تبقى المساله كلها ماشيه ايه؟ ولذلك يقول لك المصاب مش هو اللي حصلت له مصيبه، المصاب من حرم الثواب. هو ده الايه؟ هو ده المصاب الحقيقي اللي يحرم ايه؟ يبقى فقد عزيزه وحبيبه ومش عارف ايه، وبعدين ما ياخدش عليه جزاء. يبقى انت اللي بعته رخيص، انت اللي بعته فطيس، فانت ان كنت بتحبه قوي لازم تاخد بيه الجنه، تاخد بالمصاب ده الايه؟ الجنه. وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل، كلمه الجيم والنون دي تفيد الستر والتغطيه، الجنون علشان ستر العقل. طيب، وجن الليل يعني أظلم وسترك وستر عنك، سترك وستر إيه؟ يعني لا غيرك يشوفك ولا أنت تشوف إيه؟ والجنة ما هي برضو لأن فيها الإيه؟ الأشجار والأشياء، فتستر من إيه؟ اللي يمشي فيها من الله. إذن المادة كلها ماشية عن ستر. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. كلمة كوكب دي تفيد انه واخد ضوءه من حاجة تانية. وبعدين الكوكب لما شافه يبقى طالع مكان كان فيه ظلم، وبعدين طلع فيبقى حادث، وبعدين قعد يمصله شوية، وبعدين الكوكب عمل ايه؟ غاب. يبقى انتقل من بزوغ وطلوع الى افول. قال الله لا، وهم كانوا بيعبدوا بقى الكواكب والنجوم والحكايه دي، فجاب لهم من ايه؟ من جنسيه. قام قال الكلمه بتاعته، انا لا ايه؟ لا احب الافلين. فلما راى القمر بازغا قال، القمر اكبر شويه ودوكا برضو، قال هذا ربي. هنا العلماء وقفوا فيه، زي لما راى الكوكب ومش عارف ايه قال هذا ايه؟ ربي. هذا ربي جمله خبريه، وجملة خبرية من إبراهيم. يبقى كيف يقول إبراهيم هذا ربي؟ إزاي دي تيجي؟ العلماء وقفوا إزاي إبراهيم يجري على نفسه لفظ الإيه؟ لفظ الشرك ده. هذا إيه؟ قال إبراهيم إيه؟ هذا ربي. فالعلماء حبوا يخلصوا إبراهيم من المسألة دي، من المنطق ده. يقول له والله جزاكم الله كل خير، لكن كان يجب أن تؤخذ من باب قصير جدا، وهو أن الذي قال أن إبراهيم قال هذا ربي هو الذي قال في إبراهيم ما قال، وإبراهيم الذي إيه؟ بكلمات فأتمهن. يبقى إذن قوله هذا ربي لا تخدش في وفائه الإيمان. اللي قال إبراهيم الذي وفى هو اللي قال أن إبراهيم إيه؟ قال إيه؟ فلازم لها وجه. هذا ربي. نعم. طيب، القوم يعبدون الكواكب، ويريد أن يلفتهم إبراهيم إلى فساد هذه العقيدة. فلو أن إبراهيم من أول الأمر ساعة ما شافهم قال لهم يا كذابين يا ضلالية يلي يلي يلي إلى آخره، وقعد يشتم فيهم وبتاعه حاجات زيادية، كانوا ما يسألوش عنه ولا يسمعوا له. إنما في حاجة اسمها في الجدل اسمها مجارات الخصم. مجارات إيه؟ علشان تستمل اذنه وتاخد قلبه وياك، وما يعرفش انك انت متعصب عليه من اول الامر، فتاخد بايده وياك كده ايه. مره يذكر الشيء وفيه محذوف الناس ما تلتفتش اليه، ولكن سياق الحركه يدل عليه. ازاي يعني؟

0: افرض ان الواحد عنده بنت وجي لها خطيب والخطيب طلع مثلا قصير قوي والبنت ما شاء الله طويله، تقوم مثلا لما جه عشان يشوفني تقوم تقول له ما دي خطيبي دي هذا خطيبي، قالت هذا خطيبي يعني ايه بقى؟ يعني بتقول لهم اهل بتنكر ان يكون هذا ايه، فكانهم بيقول هذا ربي، يبقى معناها ايه هذا ربي؟ يبقى انكار ولا مش انكار؟ بس هذا ربي، هذا ربي ادت المعنى اللي عنده، ادت المعنى اللي عنده تحكم وادت تأنيس لهم، ده بقول هذا ربي. يبقى جابت الاثنين ولا لا؟ هذه حكمة النبوة، هذا ربي. يبقى اذا لما يقولها تأهكم، طب ما هم قالوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، مش كده قالوا كده؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم، هو ده اللي بيقول، يبقى بينكروها ولا لا بينكروها؟ يبقى لما يقول هذا ربي يبقى إنكار ولا مش إنكار؟ يبقى ولكنه يقول سلمنا جدلنا يا سيد ابن ربكم نشوف أهو أفله أهو غاب عنكم، يبقى لا أحب الآفلين، يقولوا ده مش متعصب. وبعدين يطلع القمر يلاقيه أكبر يقول برضو هذا إيه؟ هذا ربي، برضو خدها على الايه؟ على المحمل الثاني. وبعدين تطلع الشمس تقول هذا ربي، ده اكبر، ده ما فيش كلام، قامت قفلت اخرى. قال لا بعد الحكايه ما تنفعش كلها الحكايه ايه؟ يبقى اذا المنطق الذي قاله يحقق نيته في ان ينكر هذه الربوبيه ويستأنس به اذان من يسمعه، علشان والا لو انه قابل من يسمعه بالتهجم والانكار والبتاع ما ايه؟ ما يسمعوش منه. وفيه أشياء يجعلها الحق سببا مبررا لارتكاب أشياء كثيرة، إلا أن بتتعمل مقارنة بينهم وبين بعض. إزاي مثلا؟ لما ربنا حكى لنا ولكن من شرح بالكفر صدره، قايلها ليه ولكن من شرح بالكفر صدره؟ ليه جايب دي؟ قال لك جاء بعد قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واحد مسكه بجبل الفلفل كده ووقف عليه قال له ما فيش إله، ده أكره، إنما قلبه إيه؟ فإذا كان الله قد أباح إجراء كلمة الكفر على لسان المؤمن المطمئن لإيمانه بربه لينجي حياته وهو فرد، أفلا يصح لإبراهيم أن يقول لهم هذا ربي بما تحتمل من أساليب علشان ينجي أمة بأسرها من أن تعبد الأصنام؟ يبقى صح. إذن فقول إبراهيم هذا ربي يؤخذ على محملين. ألم يقل الله سبحانه وتعالى بنفسه عن نفسه ويوم يقول، يوم يناديهم فيقولوا أين شركائي؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ يوم يناديهم فيقول إيه؟ أين؟ طب ده ربنا اللي بيقول، أنا هو ربنا عارف إن له شركاء، بس الشركاء في زعمكم تخلوهم يجوا، أين إيه؟ شركائي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان ينادي في بعض نعته يا إله الآلهة، يا إله الإيه؟ لأنه يعلم أن قوما أله ظواهر طبيعية في الكون لما يرون من الخير فيها، فقال اللي فوقهم هو الإله. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم. قل لو كان لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، برضو لما تقول الشمس إله هي اللي عايزالها مين؟ عايزالها إله، يا إله الإيه؟ يا إله الآلهة. طب وهذا الذي يذكر آلهتكم؟ طب ما يبقى بالنصوص صحيح، يبقى قول الحق سبحانه وتعالى يوم يناديهم فيقول أين شركائي، يبقى إذا في زعمكم أنتم. طب لما ربنا يجي يقول للكافر الذي كان يعتز بجاهه في دنياه يقول له زق إنك أنت العزيز الكريم، أنت الإيه؟ طب هو برضو العزيز الكريم ولا كلام تهكمي؟ ولا كنت عزيزا كريما عند نفسك؟ فشوف انت دلوقتي في ايه. اذا فقول ابراهيم هذا ربي اما ان يحمل على انه تهكم واستنكار، ولكن ليس بأداة الاستفهام الانكاري، ولكن بصيغة القاء السؤال، لانك تقول هذا ربي كخبر وتقول هذا ربي، بس شوف الاشارة بس ايه هذا ربي، يبقى فهمك انك انت بتعمل ايه. بتنكر. وبعدين الارتقاء من مراحل لمراحل، افرض ان البنت ما عجبهاش الولد ده لانه صيف بأدعى حيبقى خطيبي ما ينفع، امجيه واحد طويل. طيب معه ايه؟ ما معهش مؤهل. عيبه خطيبي ما معهش مؤهل، نجيب ايه ده؟ نقعد نتنقلها نقلها، يبقى معناها بنرفض كل ايه؟ بنرفض كل ايه؟ كل حاجة. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. كان المنطق كده في اللغة يقول هذه لأن الشمس مؤنثة، مش كده؟ فلما رأى الشمس بازغة قال ايه؟ لأنه قال هذا في الكوكب وهذا، فجعل الأمر على سياق وحال. ويجوز أن يكون الله جعل الشمس ضياء، جعل الشمس ايه؟ ضياء. أهذا الضياء؟ أو أن لما يكون الخبر مذكر يبقى يصح أننا ايه؟ نذكر الايه؟ المبتدأ. أهذا رب؟ ما قالش أهذه ايه؟ رب. وأراد أن ينزه كلمة الرب مطلقا عن أن تلحق بها علامة التأنيث. ما تلحقش بها علامة التأنيث، لأن علامة التأنيث فرع التفكير. يقول له لا ما الحقهاش به. وأيضا فالشمس مش مؤنث حقيقي، مؤنث مجاز، مؤنث ايه؟ مجاز. ولذلك العلماء يفتنون إلى هذه المسألة فيقولوا أنك إذا بالغت في واحد، إذا أعطيت واحدا صفة العلم تقول فلان ايه؟ عالم. خلاص؟ إذا كان يعني العلم بتاعه يعني بقى ملك عنده كده تقول ده فلان عليم. ولذلك يقول لك وفوق كل ذي علم عليم. طب فإذا أحببت تديله في وصف تاني أكثر تقول ده علام، علام. ولذلك ربنا يقول علام الإيه؟ علام الغيوب. طب وإذا أردت أن تبالغ في البشر تقول فلان إيه؟ علامة. طيب لما كنا نحب نبالغ في الله مش قلنا علام؟ لكن ما قلناش علامة، ما قلناش على ربنا، قلنا عليه علام بس، ما قلناش ايه؟ فرارا من ان تلحق تاء التأنيث اللي هي مدية التنويع ده للمبالغة. وان كانت للمبالغة، وان كانت لايه؟ للمبالغة. قال هذا ربي، هذا اكبر، ده مسألة كبيرة قوي. فلما افلت قال يا قومي، مسألة وضحت بقى، اني بريء مما تسرفون. اني بريء مما ايه؟ ده جبهة بقى صريحة دي ولا لا؟ ليه؟ لان بالترقيات الجدلية اللي قالها دي اي عاقل يسمع الكلام ده يبقى لازم متفق في الايه؟ في الموضوع ده. وليه قال اني بريء؟ مش قال لهم فكونوا براء مما تشركون؟ لان من طبيعة الناصح او من طبيعة المنذر او من طبيعة المبشر او المبلغ ان يحمل نفسه على الامر قبل ان يحمل مخاطبة. انا ان غشتكم مش هغش مين؟ مش هغش نفسي، انا بريء. وانتوا بقى احرار تشوفوا نفسكم بقى على كيفكم، انما انا شخصيا بريء. وما دام يأمرنا بامر ليس عنه بنجوى، يبقى اذا ان غش الناس مش هيغش ايه؟ هيغش نفسه. ودي اشياء بيتنبه اليها العقل حين يريد به الله هبة الهداية. يعني مثلا المرأة البلجيكية اللي أسلمت لأنها كانت تقرأ تاريخه صلى الله عليه وسلم، ثم مرت على خبر من الأخبار في قصته فقالت إن الرسول كان يحرسه أصحابه مخافة عليه من أعدائه وخصومه، ففوجئ الحراس من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحراس انصرفوا عني لأن الله قد عصمني من الناس. فوقفت عند دي قالت اوه مش ممكن، هذا الرجل لو خدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته، ممكنش. فاسلام حاجه بسيطه كده تمر، لان ما كانش ربنا هو اللي عصمه، كان يكذب ويقول انه عصمني، طب ما يمكن يطلعوا عليه يموتوه، يبقى هيعمل ايه يعني؟ قال لك ان خدع الناس جميعا لا يخدع الناس في ايه؟ لا يخدع نفسه في حياته. قال يا قوم إني بريء مما تشركون. والبراءة من الشرك تخلية عن المفسد. كيف حاجة اسمها التخلية؟ يعني أن تنفك أو تنقطع عن العمل المفسد، وبعد ذلك تدخل في عمل الإيجاب الصلاح. فقال إيه؟ إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والايه والارض. وما دام انا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، والسماوات والارض هم المظهر الاول للكون الذي طرأ عليه الانسان، لان الكون اللي طرأ عليه الانسان، الانسان الخليفه جه كده لقى ايه؟ سماء وارض، ولقى فيها كل الخيرات والمسخرات بتاعه. فاول شيء قال ايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول اياكم ان تقولوا ان خلقتكم دي اللي انتم شايفينها في نفسكم دي دقيقه. قلنا لخلق السماوات والارض اكبر من ايه؟ من خلق الناس. للذي فطر السماوات والارض حنيفا. حنيفا طب الحنف في اللغه هو ميل في رجلين، يبقى يعمل كده رجليه هنا من تحت من بعد الركبه للقدم مقوس الى الخارج. في ناس لما تمشي تلاقيها، يبقى ده اسمه حنف، يبقى ميل في رجل. طب هو الحنيف ده ميل في الرجل، يبقى حنيفا يعني مائلا. قال لك ايوه. ليه؟ لان الرسول قلنا السماء تتدخل بالرسالات حين يطم الفساد في الارض، فحين ياتي الرسول مائلا عن الفساد يبقى معتدل ولا مش معتدل؟ يبقى معتدل. حنيفا اي مائلا عن الفساد، وما انا من المشركين. وحاجه قومه، حاجه يعني حاججه، بس الجيمين مضغومين في بعض. حاجه قومه يعني ايه؟ ده يقول حجه وده يقول يكر عليه بالايه الحجه. فاذا كنت في نقاش وكل واحد يدلي بايه؟ بحجته، يبقى اسمه ايه؟ الحجاج او الجدل المبطل. انت بتبطل كلامه وهو بيبطل ايه؟ يبطل كلام. وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هداني. طب ده انت عايز بقى بتحاججني عشان تقنعني. طب ده الاصول ان انا رسول اقنعك وانت بتحاججني علشان تقنعني، ده انا انتهيت من المساله دي. يبقى كان الغرض من الحجاج صرف ابراهيم عن دينه الحنيف الذي ارتعاه في قوله اني وجهت وجهي للذي فطر الايه؟ السماوات والارض. حاجه قوم قال اتحاجوني في الله وقد هداني، مساله فرغ منها، انتهينا منها خلاص. بالنسبه لي انت دوروا على ايه؟ على روح. ولا اخاف ما تشركون به. كانهم هددوا، ما دام جت كلمه الخوف ونفاها عن نفسه خوفا مما يشركون به، فكان حصل تهديد. قالت له بقى ايه؟ زي ما قالوا ان نراك الا اعتراك بعض الهتنا بايه؟ بسوء. قالوا له انت قلت بقى وعملت في الاصنام وعملت في الكواكب وعملت في حاجه، الهتنا بقى مش هتسيبك. يبقى هو ده الحجاج، كان عشان ايه؟ عشان يثنوا عن اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض ايه؟ حنيفا. فحجوه عشان يعرفوا. وقالوا له اسمع بقى، انت بقى تدور على روحك لان الهتنا مش هتسيبك. فبيقول لهم تعالوا بقى، ولا اخاف ما تشركون به. لا اخاف ما تشركون به من ايه؟ من الكوكب اللي شافه الاول والقمر والشمس والاصنام، وده انا اخافش ما تشركون به. طب ما اخافش ما تشركون به لان دول ما لهمش نفع ولا ضر. طب فاذا اراد الله ان يكون بهم ضر لك بان يسقط كوكب على انسان، تقول له هو الكوكب ما سقطش، ده اسقطه الله، يبقى اللي عمل فيه الضر مين؟ الله. يبقى هو مش اللي عمل. ولذلك شوف الدقه في الاداء العقدي، يقول لك ايه؟ ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا. ينزل علي كوكب يسخطني يعملني، ده موضوع تاني. انما لما تيجي تنظر الى الفعل اللي هيجي اللي انت بتخوفني منه، يبقى مش منه هو، من مين؟ من برضه من النافع الضار، وهو مين؟ فحين يشاء ربي شيئا يجي صخره ولا حاجه تقع علي، تقع تضرني تضرني. ما هي التي ضرتني ام كانت اله لاضراري؟ اله لاضراري. انما الضار مين؟ والنافع مين؟ الله. الا ان يشاء ربي ايه؟ شيئا. وسع ربي كل شيء علما افلا تذكرون. يعني اذكروا جيدا وافرقوا بين فعل يقع من فاعل وفعل يقع من اله فاعلها غير الاله. المسدس اللي بالواحد بيجيبه يضربه هو المسدس. المقدس اللي قتل،
1: انما قتل من استعمل مين؟
0: من القتل اللي استعمل المسدس. فتعالى بقى لما ربنا يوقع على واحد كوكب ولا يوقع على واحد صخره ولا يوقع على واحد، يبقى الصخره هي اللي عملت ولا الكوكب ولا عمل ولا الفعل؟ وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون. كلمه افلا تتذكرون يدل على ان قضايا العقائد قضايا مركوزه بالفطره، بس اقبال النفس على الشهوات بتاعتي اللي بتطمس اثار هذه الفطره. يبقى انا مش مطلوب منك انشاء فكره عقديه، انا من مطلوب منك ان تتذكر فقط. تتذكر يبقى معناها انها ايه؟ انها امر فطري، وده امر طبيعي. ليه؟ اما قال لك لان الانسان الخليفه في الارض ده الخليفه اللي تناسل من ادم لحد ما وصل الينا، يبقى ادم أرسل خليفة في الأرض ومعه منهج سماوي ينظم به حركة الحياة. مش كان المفروض أن آدم ده يلقن المنهج لأولاده؟ لازم يلقن المنهج لأولاده، وأولاده لقنوا المنهج لأولادهم. إما إيه اللي خلى المناهج تنطمس؟ أم قال لك لأن المناهج بتتدخل في أهواء الناس، وما دام بتتدخل في أهواء الناس يبقى عرضة أنها إيه؟ تتنسي. يبقى كل عملية بتحصل من رسالات بتذكر بمين؟ بتذكر بالمنهج الأصلي اللي احنا خدناه عن مين؟ عن الحق سبحانه وتعالى. وكيف كلام بقى تعجب، قول لهم يا أخي وكيف أخاف ما أشركت؟ أنتم أشركتم ما لا يضر ولا ينفع، فأنا إزاي أخاف الذي لا يضر ولا ينفع مع انكم اشركتم بالذي يضر وينفع؟ بقى انتم ما تخافوش من اللي بيضر حقيقه وينفع حقيقه، واني اخاف من الذي لا يضر ولا ينفع؟ تبقى قضيه مش معقوله دي. وكيف يعني متعجب ازاي تقولوا لي هذا الكلام؟ وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أنتم أشركتم بما لا يضر ولا ينفع، فلم تخافوا أشركتم بما لا يضر ولا ينفع، وأنا آمنت بما يضر ولا ينفع. يبقى المنطق من اللي منا يخاف؟ اللي أشرك بالذي يضر وينفع، إنما اللي لم يشرك بالذي لا يضر ولا ينفع يبقى يخاف ليه؟ الخصم عادة ساعة ما بيكون في جدل بتستيقظ فيه ذاتية المجادل، وفيه ناس كتير يستنكفون من الحق مش لأنه حق، لا أن ينهزموا أمام واحد مثيل له، إنما هو عارف إيه؟ إنه حق. فيقوم اللي بده يصل إلى الحقيقة بدون استعلاء لا يعطي الحكم بما يحرك الذاتية في المخاصم. كان يقدر يقول إن أنا كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، أنتم ما تخافوش وأنا أخاف. طب أنا أم أنتم أحق بالأمن؟ فما قالش أنا ولا أنتم، قال أي الفريقين أحق بالأمن، حتى ما جابش لهم، ما قالش أنا، زي ما ربنا علم سيدنا رسول الله يقول ايه؟ وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الرسول يقول للقوم اللي بيكفرين به وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ده منتهى الحيدة في الجدل، منتهى الحيدة في الجدل. حيدة في الجدل بتقول على كل حال منهجي ما يلتقيش بمنهجكم، فواحد منه على هدى وواحد منه على ضلال، بس انا ما بقولش مين اللي على هدى ومين اللي على ضلال، ثقه مني في انكم اذا استعرضتم منهجكم واستعرضتم منهجي ستحكمون بانني اللي على ايه؟ اللي على هدى، وانكم على ايه؟ وانكم على وان او اياكم لعلى الجدل الارتقائي، جدل ايه؟ ارتقائي. مثلا الحق سبحانه وتعالى ساعه ما يقول ايه؟ قل لا تسالون عما اجرمنا، ربنا بيعلم رسوله انه يقول لخصومه قل لا تسألون عما أجرمنا. عما أجرمنا بقى الرسول هيعمل عمليات جرائم، ده على فرض كلامكم. قل لا تسألون، ما انتش هتسألوا عني إن كنت أجرم. طب كان بيقول إيه؟ ولا إيه نسأل عما

لا ايه لازم كان يقول عما تجرمون، ما قالش كده ولا نسألوا عما تعملون. الله، حتى ما جابش المسألة الإجرام بالنسبة له، جابها بالنسبة لمين؟ لأنه واثق أنهم إن أعادوا دراسة القضية فكريا وعقديا وعاطفيا حينتهوا إلى إيه؟ فلم يشأ أن يقول لا نسأل، أنا هجيبها لنفسي، لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأله، مش عما تجرمون، عما تعملون. شوف لطف الجبل إيه شكله. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ إن كنتم تعلمون، طب اللي قال لك لأن ما هو العلم؟ العلم أن تأخذ قضية، هذه القضية تعتقدها ولها واقع وتستطيع أن تدلل عليها، إن اختل شرط فيها يبقى خرج عن كونها تبقى علم. يبقى العلم إيه؟ قضية تعتقدها وهي واقعة وتستطيع أن تأتي عليها بدليل، ده اسمه إيه؟ العلم. قال لك إزاي يعني؟ قال لك لأن ألفاظ اللغة كل لفظ وضع لمعنى، ساعة تسمع اللفظ وأنت تعرف اللغة تفهم المعنى. ساعة ما أقول الشمس تيجي في ذهنك، ساعة ما أقول الأرض يجي في ذهنك، ساعة ما أقول الماء يجي في ذهنك الماء، الهواء يجي الهواء، الجبل يجي الجبل. إنما بيجي الجبل تصور لمعنى اللفظ فقط بدون أن يكون فيه نسبة. بدل ما لما أقول لك الشمس، أنت عرفت الشمس ما تقولها إيه؟ هتقول لي ملء، يبقى ما فيش نسبة. يبقى فيه فرق بين معنى اللفظ مفرد ومعنى اللفظ إذا جاء في نسبة. يبقى ما دام في نسبة يبقى عايزين قضية. الشمس مالها يا سيدي؟ طالعة. الشمس محجوبة بالغيب مثلا، الشمس تغيب. تبقى لازم تجيب قضية نسبية، يعني تنسب شيء لشيء. لكن قبل كده، قبل ما تجيب القضايا النسبية، لازم يكون اللفظ له ايه؟ اللفظ له معنى في ذاته، انما مش معنى تركيبي، مش في جملة، ما بيديكش قضية. فدي اسمها معاني الايه؟ اللغة. وبعدين تضم لفظ الى ايه؟ الى لفظ. طيب لما تضم اللفظ الى اللفظ تنشأ نسبة او قضية. تعرف واحد اسم، تعرف معنى جاء يعني ايه؟ دي لغة جاء يعني خطاها جت ناحيتك. طيب وزيد، لازم تكون عارف زيد، وإلا ما كنتش تعرفه اقول لك جاء زيد تقول لي زيد مين؟ طب لما اقول لك حرام با زيد تقول لي حرام با دي يعني ايه؟ لفظها اللغة ومش واضح يعني جاي يناقش عليك كده، تقول له اه. يبقى اذا لازم قبل ما نجيب قضية لازم نعرف مفرداتها معانيها ايه. فان كان وقوف الذهن في مفرد لازم نستفهم عنه، لازم نستفهم عن ايه؟ عن المعنى المفرد. وبعدين بعد ما نعرف المفردات نعرف النسب. النسب دي بقى اللي احنا بنقولها مبتدا وايه وخبر، موضوع ومحمول، مسند مسند اليه، فعل وايه وفاعل، يعني حاجه منسوبه لحاجه. اذا كانت القضيه دي واقعيه وانت تعتقدها وتستطيع ان تدلل عليها يبقى ده اسمه ايه؟ علم. إن اختلت حكاية من دول ما يبقاش اسمه إيه؟ علم. طب إن كنت بتعتقد في قضية إلا أنها غير واقعية يبقى كذب. ما أقول مثلا اللي بيعتقد أن الأرض غير كروية بيعتقد كده، الواقع كده ولا مش كده؟ مش كده، يبقى ده كذب ولا لأ؟ فإن كنت تعتقد شيئا غير واقع يبقى ده اسمه إيه؟ كذب. طيب وإن كنت تعتقد شيئا وهو واقع هل تستطيع أن تدلل عليه؟ قال نعم. قال هذا هو العلم. فإن لم تستطع أن تدل عليه يبقى تقليد. العيل الصغير كده لما يقول في الكتاب قل هو الله أحد، الله أحد نسبة ولا لا؟ نسب الأحدية لمين؟ لله. ده وهو الواقع كده ولا مش كده؟ إنما العيل يقدر يجيب عليها دليل ولا قلد مين؟ قلد ابوه وقلد استاذه، وبعدين لما يكبر يبقى يعرف الايه؟ يبقى ده اسمه تقليد. اسمه ايه؟ يبقى عرفنا حاجه اسمها كذب وحاجه اسمها تقليد. طب وان لم يكن الشيء واقعا

0: طب ما دام مش واقع يبقى له ايه؟ في شك. ان استوى الطرفان يبقى ده اسمه شك. طب ان كان فيه طرف راجح شويه يبقى ده ظن، والمرجوح يبقى وهم. يبقى كل قضايا نسبيه لا تخرج عن هذه الايه، كل قضايا تشوف اهي واقعه ام غير واقعه. يقول لك غير واقعه. غير واقعه ليه؟ فيها شك. تقول له هو الشك ده ايه؟ قال لك النسبتين تبقى، انا مش عارف زيد جواد ولا بخيل، يبقى ده اسمه ايه؟ شك. طب ان كان يترجع عندك انه جواد يبقى ده اسمه ظن. ان كان يترجع عنك انه ايه يبقى وهم. يبقى اذا كانت النسب غير واقعيه تبقى فيها كم حكم؟ يا شك يا ظن يا وهم. طب وان كانت واقعه، ان كنت معتقدها، يقول له والله بقى تقدر تدلل ولا ما تدللش؟ ان دللت تبقى علم، وان ما دللتش تبقى تقليد. يبقى ان كنتم تعلمون اي علما ايه، قضيه نسبيه واقعه معتقده، تستطيعون ان تدللوا ايه؟ ان تدللوا عليها. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. ساعه ما نزلت هذه الايه الصحابه ارتعشوا، قالوا يا رسول الله واينا لم يظلم؟ المساله دي يعني الظلم بيجي برضو كده في التصرفات. فرسول الله عالم ان دي تفزعهم، قال لهم لا، انما الظلم اللي هو قال الله فيه ان الشرك لظلم عظيم. ليه؟ ام قال لك يعني حتى النص يدينا هذا. هو قال ايه؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم. يبقى الظلم اللي هنا اللي فيه الكلام متعلق بايه؟ بالايمان ولا بالعمل؟ بالايمان. الظلم اللي موجود هو الظلم المتعلق بايه؟ بالايمان مش بالعمل. ما قالش الذين امنوا وعملوا ولم يظلموا، لا، لان الذين امنوا ولم يلبسوا اعمالهم بظلم ولا ايمانهم بظلم. يبقى الكلام في الايمان. يبقى ما دام ظلم في الايمان ده ظلم القمه. ولذلك ان الشرك لظلم ايه؟ ان الشرك لظلم عظيم. ام قال لك يعني ايه لم يلبسوا ايمانهم بظلم؟ قال لك فيه اشياء صحيح الناس معتقده ان الاله واحد، انما زي ما قلنا يفتنون في بعض الاسباب، يفتنون في بعض الايه. يبقى دول يبقى عندهم كده يعني. والى لقائنا اخر ان شاء الله.
1: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته

الشاكرين ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين.

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

ربنا نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء،

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

قطرة من جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير, ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير, ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم,

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

بِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ

ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً

ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا

بهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا

واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين

إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب.

ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب

قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.

فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم

استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

يرجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد

بجانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين

معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين

وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين

قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين

لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون.

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين

المرسلين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون

إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم

وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين

عظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم.

الضالين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فالتقى

من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين. ما لكم

مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون

وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبق

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

الباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين

له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين، يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين يا رب. أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني، أي في الوسائل الفعالة لتربية الأولاد، ولازلنا في قسم التحذيرات. موضوع الدرس اليوم التحذير من اللهو المحرم. والله أحيانا تحس أن أمة تلهو بأكملها، أمة يحركها الطرب وتحركها المسلسلات، وهي قاعدة تتلقى هذه الموبقات. تلقي، ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ أحيانا تطور هذه الأجهزة، والأسمها أجهزة اللهو، هذا التطور الشديد يمكن أن يمتص كل وقتك، ويمكن أن يمنعك من أن تفعل شيئا، يمكن أن يمتص كل وقتك ويمنعك من أن تفعل شيئا. تلق. لذلك يعني ما من طريقة مثلى، ما من طريقة مثلى في إضعاف الأمة، ما من قوة مثلى في تجميد أمة، ما من قوة مثلى في تعطيل طاقات أمة من أن تغريها باللهو. وأعداء المسلمين أول شيء يروجونه أن يشغلوا الناس بالغرائز. ومرة قلت في خطبة إذاعية أن الطرف الآخر فيما مضى كانوا يجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون، الآن لا، الآن يجبروننا بالقوة الناعمة بالمرأة على أن نريد ما يريدون، على أن نريد ما يريدون. يعني إنسان أشد الناس مقاومة للمخدرات، لو بدأ بشم المخدرات بعد أن يألفها قليلاً هو يلهس وراءها تماماً. فالخطورة أنك تذيقه طعمها من أجل أن يألفها وأن يلهث وراءها، وهذه خطة خبيثة ماكرة. يعني أنتم تعلمون بالخمسينات بالأربعينات من وعى ذلك الوقت، يعني إذا كان شاب أو شاب ارتاد دار سينما وعلم أبوه بذلك لأقام الدنيا ولم يقعدها، فكيف إذا كان أصبح كل بيت ملهى ليليا، كل بيت وفي دليل فوق بالأسطوح، بالبيت في ملهى ليلي والدليل فوق، اصعد إلى جبل قاسيون وانظر إلى بيوتات الشام. أنا أختصر، وما كل ما يعلم يقال وفهمكم كفاية. الإنسان حينما يتبع شهوته انتهى، لا يقوى على مقاومة نملة كالخرقة. طبعا الحديث طويل ومنوع، لكن محوره واحد، أية شهوة محرمة إذا سمحت بها ينتهي ابنك وتنتهي ابنتك، وتنتهي القيم وينتهي التدين، وتنتهي قوة الأمة، وتصبح ضعيفة شلاء ليست قادرة على أن تفعل شيئا، وهذا كيد الشيطان. يعني أي مكان، إما مجلة أو الشاشة أو الإنترنت أو جريدة أو لقاء أو حديث ماجن، كل واحد المؤدى واحد، أو سي دي، قرص ليزري، كل شيء يثير غريزة الإنسان، هذا ينبغي أن ينتبه الآباء والمربون والموجهون في المساجد من التساهل فيه، لأنه الإنسان في غرائز، يعني في كمية بارود، الإنسان يحتاج إلى شعلة نار كي ينفجر البارود. طبعاً أغبى الناس وأحقر الناس بإمكانه إشعال هذه المتفجرات، لا تحتاج إلى ذكاء، عمل تخريبي مو عمل بنائي. يعني لو فرضنا في أشياء إباحية، في مجلة أو في شريط أو في قرص مدمج أو في شاشة أو في إنترنت، يعني أي إنسان مهما كان وضيعاً مهما كان دنيئاً بإمكانه أن يثير الغرائز، كما أنه بأي إنسان بإمكانه أن يفجر البارود. البارود في طبيعة الانفجار يحتاج إلى شرارة، فالغرب كله، الغرب كله معني بمحاربة العالم الثالث، لا عن طريق قوة المسلحة، هلا هو المسلحة كمان، كلاهما هلا صار، عن طريق المرأة. في واحد افتتح ملهى، ما من موبقة وما من معصية صارخة وما من عمل شائن إلا كان في هذا الملهى. بعد مضي 7 أيام من افتتاحه فطس الذي أسسه، وكل ما يجري فيه الآن من موبقات في صحيفته إلى يوم القيامة. هي صدقة جارية بالمعنى المعاكس. أخواننا الكرام، أعظم عمل صالح ما كان مستمرا بعد وفاة صاحبه. رجل أسس معهد شرعي ومضى على وفاته 20 عام والمعهد قائم، رجل أسس مسجد، رجل أسس جامعة، أسس دار أيتام، رجل ألف كتاب ونافع جدا. أعظم عمل ما استمر بعد موت صاحبه، هذه الصدقة الجارية. وأخطر عمل ما استمر بعد موت صاحبه، كنت مرة في لبنان في إذاعة إسلامية فتحت، فإذا في درس تفسير لعالم جليل توفي من سنة، سبحان الله، يمكن أن تبث دروسه 100 عام قادمة وينتفع الناس بها ويرقون إلى الله عز وجل وهو ميت في قبره. وفي مغنين توفوا كمان وأغنياتهم تلهب الغرائز وهي يستمع إليها 100 عام قادمة. مرة يعني افتتح مسجد فقلت لمن هو إلى جانبي، مدير أوقاف هو، قلت له أشكر الله عز وجل على أن الله مكنك أن تفتتح مسجدا وأن تعين خطيبا، بينما هناك أناس يفتتحون ملهى ويعينون راقصة، فرق كبير. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. أجمل كلمة، إن أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. أيام بيكون عمل إنسان، عمل مشروع، ببيع أغذية للناس، ببيع أقمشة، بيعلم، بيبني بيوت، بيعالج مرضى، يعني في مهن راقية جدا وشريفة أساسها خدمة الناس، في مهن أساسها إفساد الناس، أساسها تبنى على إفساد الناس، كالملاهي، دور اللهو ودور السينما، المجلات الداعرة، هذه كلها مبنية على إفساد الناس، المواقع الإباحية في الإنترنت أساسها إفساد الناس. فهنيئاً ثم هنيئاً ثم هنيئاً لمن كان عمله في مرضاة الله. بالمناسبة، لو فرضنا تمكننا من إذاعة برنامج ديني في الشاشة وهذا البرنامج يرى ملايين مملينة، ما في مانع أبدا. يعني ليس الجهاز حراما، بل ما يعرض فيه هو الحرام المضمون. أما إذا غلب عليه أنه يفسد الأخلاق ففي مشكلة أيضا. أما نحن لسنا ضد جهاز في قفزة نوعية في عالم العلم، لا لا، ليس هذا القصد. القصد المضمون. يعني أنا ذكرت من أيام أنه العولمة اعتمدت الصورة. الصورة مثلا دولة فيها 100 مليون، الذين يقرؤون ويكتبون 30 مليون فرضا، والذين يعنون بمطالعة الكتب من 30 مليون 10 ملايين، والذين يعنون بمطالعة كتب مفيدة 2 مليون. فبلد في 100 مليون، إذا اعتبرنا التوجيه عن طريق الكلمة المقروءة يستفيد من هذا البلد 1 مليون. أما الصورة بإمكان أي إنسان أن يراها، متعلم غير متعلم، رجل امرأة، كبير بالسن، شاب صغير، هذه الصورة لكل الناس. والصورة فيها قوة تعبير 1000 كلمة، كل صورة 1000 كلمة. الآن يمكن أن نطرح قيم وأن نحطم قيم عن طريق الصورة. ذكرت هذا في درس سابق، يمكن أن ندعم قيم وأن نحطم قيم عن طريق الصورة. فالصورة خطيرة جدا، لو أنها استغلت لتركيز القيم الدينية والأخلاقية لكان فعلها فعل السحر. أما إذا استغلت من قبل الطرف الآخر لتحطيم القيم الدينية فلها فعل كفعل المتفجرات. طبعا الفقرة الثانية في الدرس، أول فقرة النرد وما يشبهه، أي لعب مبني على الحظ هذا محرم، مضيع للوقت أولا، وقد يسبب متاعب، مشاحنات، عداوات، وأهم شيء أنه يستهلك الوقت استهلاكا سخيفا. الفقرة الثانية متعلقة بالمرأة، إن كانت في ملهى أو في دار سينما أو في شاشة أو في إنترنت أو في قرص مدمج أو في مجلة أو في الطريق أو في بيت أو في ملهى أو بأي مكان، المرأة التي تبرز مفاتنها من أجل لفت النظر إليها هذا اسمه بالمصطلح الجديد تحرش المرأة بالرجل، تحرش. والله حدثني أخ، يعني أنا عندي هو صادق، أنه رأى ندوة في محطة فضائية، شاب في مقتبل العمر، طبعا كان يغتصب الفتيات ويقتل الفتاة بعد اغتصابها، يعني عدد كبير يزيد عن 20 فتاة قتلها. طبعا قبض عليه وحكم بالإعدام وكان بالسجن بالقاهرة. ففي صحفية ملتزمة طلبت من مدير النيابة أن تلتقي به، فكانت هذه المقابلة التي بثتها محطة فضائية. فالذي حدثني عن هذا اللقاء أنها سألته: هل أنت مسلم؟ قال لها: نعم. قال: هل تصلي؟ قال لها: لا. قالت له: لماذا لا تصلي؟ قال: لا أعرف الصلاة، ما علمني أحد كيف أصلي. هل تقرأ القرآن؟ قال: لا. لماذا؟ قال: أنا لا أقرأ ولا أكتب، أمي. طيب هل تشهد أنه لا إله إلا الله؟ قال: ما لا إله إلا الله، شهادة. قال: أعيديها. يقسم من شاهد هذه الحلقة أنه حتى أتقن لفظها شيء 5 دقائق، كلمة كلمة. لا لا، قالت له: لا إله إلا الله، وحدة وحدة كلمة أول لا، حتى أتقنها إله. سقت هذا التفصيل من أجل أن تعلموا أن هذا الشاب جهل مطبق، لا يقرأ ولا يكتب ولا يصلي ولا يعلم ما الشهادة. فلما سألته: كيف تغتصب هذه الفتيات وتقتلها؟

فكان جوابه: هن السبب من ثيابهن. إذن هن تحرشن بالشباب. قالت له هذه الصحفية: لو أنك رأيت فتاة محجبة ماذا قال؟ قال: والله لو أن أحدا كلمها لقتلته. شوف بالفطرة كتلة جهل. هي السبب، ثيابها تدعوني إليها، أما المحجبة لو أن أحدا كلمها لقتلته لأنها مقدسة. يعني أجهل الجهلاء، جاهل مجرم بالفطرة أدرك أن هذه الفتاة بثيابها الفاضحة وبإغرائها لسان حالها يدعو الناس إلى التحرش بها، فصار التحرش بالرجال عن طريق الثياب، والتحرش بالنساء عن طريق الكلام، تحرش بتحرش. ولا بد من أن ننتقل إلى ما يسمى باللعب بالميسر. قال: هو كل لعب بين فريقين تتحقق الخسارة من فريق والربح من فريق على سبيل المصادفة والحظ. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قرأت مرة خبر أنه رجل مسلم من بلد مجاور كان بأمريكا يملك 2.5 مليون دولار، دخل إلى دار قمار ولعب في ليلة واحدة خسرها كلها، فعاد إلى البيت وأطلق النار على زوجته وخمسة أولاد له وقال: ليغفر الله لي، وقتل نفسه. هو الداء الذي لا برأ منه، وليس لذنب صاحبه اغتفار. تشاد له المنازل شاهقات، وفي تشيد ساحتها الدمار. نصيب النازلين بها سهاد، وإفلاس فيأس فانتحار. الميسر أيضا تقول: إحنا ما ابن هذا وين ميسر؟ بيلعبوا على 5 ليرات، تبدأ بخمس ليرات. هكذا بداية القمار بخمس ليرات، ثم يصبح مقامر كبير. ولا يخفى عليكم أن بعض أثرياء العالم يخسرون في الليلة الواحدة في مونت كارلو أحيانا ملايين الدولارات، 50 مليون دولار، 100 مليون ليلة واحدة. القمار يهدم البيوت العامرة ويفرغ الجيوب الممتلئة، به تفتقر الأسر الغنية وتذل النفوس العزيزة. القمار يورث العداوة والبغضاء بين المتلاعبين لأنهم أكلوا أموالهم بالباطل. القمار يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام مر على قوم يلعبون بالنرد فقال: قلوب لاهية وأيد عاملة وألسن لاغية. القمار آية الإثم، تلتهم الوقت والجهد وتعود على الخمول والكسل. والله حدثني أخ أن البقالية في بعض البلاد الغربية إن لم يكن فيها آلة قمار لا تبيع، بقالية عادية وقمار مع نفسه الإنسان. حدث أحد أصحاب البقاليات في أمريكا أنه جاء رجل ليشتري حليب لأولاده، فلعب بالقمار خسر كل أمواله وعاد من دون حليب. جاء ليشتري حليب طعام أولاده، هلأ واضعين بكل بقالية آلة قمار صغيرة. يعني الآن القمار مو قضية اثنين يلعبوه، آلة فردية تحط أرقام بتغير مفاتيح بتربح أو بتخسر، فشيء مغري. ما في مقامر إلا نيته يربح، ومعظمهم يخسرون. هواية آثمة تلتهم الوقت والجهد. القمار يدفع صاحبه إلى الإجرام. شغلة غير معقولة أن واحد يخسر ثروته بليلة واحدة وبلا سبب. بسموها المائدة الخضراء، والله كلمة خضراء حوينتها فيها، مائدة خضراء.

0: أن يخبر عنه. طبعا بالقمار أيضا لا نصيب، لأنه نحن بالإسلام في عنا قاعدة عميقة جدا، أي علاقة مالية بين شخصين فيها منفعة متبادلة فهو مشروع، قاعدة أساسية، وأي منفعة بنيت على مضرة فهو محرم. واحد دفع ما أخذ، واحد أخذ ما دفع، أو أخذ مبلغ كبير ودفع شيء قليل، إذا ما في معاوضة مكافأة في العلاقة المالية فالعلاقة محرمة. إلا أن المسابقات العلمية والعسكرية هذه مسموح بها، مسابقة نرصد جائزة لمن يجيب عن هذه الأسئلة، قد تكون في القرآن الكريم، قد تكون في العلم بالفقه، قد تكون بعلوم الدنيا المفيدة، قد تكون بأمور عسكرية. فالمراهنة من جهة ثالثة مشجعة ولتكن هي الدولة، هذا لا شيء فيه، يعني مو اثنين بيخسر واحد يربح واحد، لا، جهة ثالثة دولة، مركز بحوث فرضا، جهة علمية، وزارة الدفاع، عم تقيم مسابقة من أجل تنشيط الخبرة العسكرية، مسابقة في الرمي مثلا، مسابقة في الجري، مسابقة رياضية، هذه لا شيء فيها ما دام الدافع جهة ثالثة. أما لو كان اثنين تراهنوا على شيء وأحدهما خسر، هي محرمة. مسابقات العدو الجري هي مشروعة، المصارعة لتقوية العضلات وإظهار القوة العضلية أيضا مشروعة. النبي عليه الصلاة والسلام صارع ركانة، فصرعه النبي أكثر من مرة، وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام صارعه وكان شديدا، فقال شاة بشاة فصرعه النبي، قال عاودني في أخرى فصرعه النبي، قال عاودني فصرعه النبي ثالثة، فقال ركانة ماذا أقول لأهلي، شاة أكلها الذئب وشاة نشزت هربت، فماذا أقول في السادسة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك ونغرمك، خذ غنمك وانطلق امشي. يعني حتى في المصارعة كان النبي رقم واحد. مرة واحد قال أين محمد، لا نجوت إن نجا بالقتال، فالصحابة دعوني له، خلص طلبني، أمسك رمحا ووكزه فولى هاربا يولول وقال والله لو بصق علي لقتلني. نعم، ألعاب السهام والحراب والفروسية أيضا مشروعة. نعم، فقد قال عليه الصلاة والسلام كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو أو سهو، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين للرمي، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله أولاده يعني، وتعليمه السباحة. وقد أثر عن عمر رضي الله عنه علموا أولادكم السباحة والرماية ومروهم فليثبوا على ظهور الخيل وثبا. أيها الإخوة الكرام، هذا درس متعلق بتربية الأولاد يحتاجه المعلمون والآباء والدعاة إلى الله عز وجل. وأعود وأكرر، ليس في الإسلام حرمان، الإسلام نظيف يلبي حاجات الإنسان كلها المادية والمعنوية، ولكن الطرف الآخر يريد أن يدنس الإنسان ويغرقه في المعاصي والآثام. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تنقلب هذه التوجيهات إلى حقائق يعيشها أبناؤنا، والأبناء كما أقول دائما هم الورقة الرابحة الوحيدة في أيدينا. في أخ جزاه الله خيرا ذكرني أنه بالمسابقات الرياضية والألعاب الرياضية المباحة هناك محظور أن تكشف العورات تنفخ ذو عورة. سمعت عن لاعب كرة من الطراز الأول في مصر اعتزل اللعب، يعني أراد أن يمضي حياته في عمل يعني آخر، ففي مباراة دولية هون في أمس الحاجة إليه، هو كان يعني اصطلح مع الله أيضا، فلما جاء وزير الشباب إلى بيته ليحمله على أن يعود إلى المباراة أصر على الرفض، فلما ألح عليه قال أنا لا ألعب إلا بثياب إسلامية طويلة، وافق، فصار هذا تقليدا. ممكن تلعب كرة والعورة مستورة، أما مكشوفة في معصية. فالأخ جزاه الله خيرا ذكرني وقد نسيت أن أوضح ذلك، والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ذي الشأن، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أعوذ بالله من كل شيطان إنس وجان، أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر

أمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهار، والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك الذي لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حقير، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحلل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الرؤوف الرحيم. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات في الأرض والسماوات، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليه، أن تقبلني وترحمني وتغفر لي، وأن تجيرني من النار بقدرتك ومغفرتك وإحسانك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وشتات الأمر. اللهم أنزل السكينة في قلبي وفي قلوب المؤمنين والمؤمنات. أنت ربنا وخالقنا وإلهنا الواحد الأحد، لك الحمد حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله. سبحان من تسبحه السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحان الله الجليل، سبحان الله العظيم، سبحان القدير، سبحان الله العليم، سبحان الله الحكيم، سبحان الغفور الرحيم، سبحان الواحد الأحد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان من تخر له الجباه بالسجود، سبحان الملك المعبود. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلم وبك آمن وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد ولك الثناء الحسن. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطيعا، مخبتا إليك أواها منيبا. اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني بترك ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، والزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، ونور به بصري واشرح به صدري، واجعلني أتلوه كما يرضيك عني، وافتح به قلبي واطلق به لساني. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا بر إلا برك، ولا هدي إلا هديك، فاهدني لأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم إليك توجه وبك اعتصم وعليك توكل ولك أسلم، وأنت ثقتي وأنت رجائي وأنت ملجئي وأنت ملاذي. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، لك الحمد ولك الفضل ولك الثناء الحسن.

سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، اغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بعزتك يا عزيز يا حكيم، وأنت القادر على ذلك، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر ولك الحمد بما فضلتنا وبما خلقتنا ورزقتنا وأعطيتنا وهديتنا وعلمتنا وجعلتنا من أتباع أكرم نبي وأكمل صفي وخير رسول وأصدق شفيع محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الرحيم عليه صلواتك وسلامك
يا رب العالمين. اللهم لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، وأنت أهل الفضل والعطاء والعفو والرضا. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعف وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى الفقراء وأنت الغني الكريم، أم إلى السفهاء وأنت الحليم الحكيم، أم إلى الجهلاء وأنت العليم الخبير؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وأمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب ما يقربنا إلى حبه والشوق إلى لقائه وورود الحوض معه، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت الكريم العظيم يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، وحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا.
ليس وراء الله منتهى، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهو الذي يكشف المأتم والمكرم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم.

اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، وتجارة يتبعها فلاح، ورحمة منك ورضوانا. اللهم إني أعوذ بنور وجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك ولا إله إلا أنت، لا شريك لك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك في رزقي وأولادي وأهلي. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي ولا إلى غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا محول الأحوال، حول حالنا وحال المسلمين من حال إلى أحسن حال. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والصافات صفا.
2: By those angels lined up in rows.
1: فالزاجرات زجرا.
2: And those who drive the clouds.
1: فالتاليات ذكرا.
2: And those who recite the message.
1: إن إلهكم لواحد.
2: Indeed, your God is one.
1: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.
2: Lord of the heavens and the earth, and that between them, and Lord of the sun rises.
1: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب.
2: Indeed, we have adorned the nearest heaven with an adornment of stars.
1: وحفظا من كل شيطان مارد.
2: And as protection against every rebellious devil.
1: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب.
2: So they may not listen to the exalted assembly of angels and are pelted from every side.
1: دحورا ولهم عذاب واصب.
2: Repelled, and for them is a constant punishment.
1: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.
2: Except one who snatches some words by theft, but they are pursued by a burning flame, piercing in brightness.
1: فاستفتهم أهم أشد خلقا.

اللهم أكرمني بالجنة ومن علي بالمغفرة والعافية وأجرني من النار وادرع عني شر خلقك. انقطع الرجاء إلا منك وأغلقت الأبواب إلا بابك، فلا تكلني إلى أحد سواك في أمور ديني ودنياي طرفة عين. اللهم وانقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ونور قلبي وقبري، وأعذني من الشر كله، واجمع لي الخير كله. يا أكرم من سئل، وأجود من أعطى. اللهم بنورك اهتدينا، وبفضلك استغنينا، وفي كنفك وأنعامك وعطائك وإحسانك أصبحنا وأمسينا. أنت الأول فلا شيء قبلك، والآخر فلا شيء بعدك، والظاهر فلا شيء فوقك، والباطن فلا شيء دونك.

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي. أما الآن أعزائي المستمعين، نبقى مع إعادة لبرنامج متفرقات في الدين والحياة للأخت رانيا البرجاوي. الصوت

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وفق لي عملا مقبولا رب زدني علما.
0: نحيي مستمعينا كافة أينما كانوا يتابعونا في صبيحة جديدة ومباشرة على الهواء وضمن برنامج متفرقات في الدين والحياة.
1: فتب علي
0: نرحب بكم كعادتنا متابعينا ومنصتين، وأهلا وسهلا بالجميع. شعارنا الدائم في هذا البرنامج الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة، ونبدأ على بركة الله ونستهل هذا اللقاء مع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء.
1: همومي وأزل ما بدا.
0: اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظا نفسي فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.
1: أستغفر الله من الخطايا.
0: استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

وإليكم مستمعينا في هذا الصباح هذه المجموعة المختارة. كل ما سوى الله متقلب عليك، لا تملك له بقاء ولا تملك منه وفاء. فمن جعل طمأنينته معلقة بمخلوق جعل قلبه رهينا لما لا يملك ثباته. فلا تقم قلبك على ما يوشك أن يرحل، ولا تجعل سكينتك في يد من لا يملك دوامها، وأوثق ما يسكن إليه القلب. إذا تعلق بالله وحده استغنى عن تقلب الخلق، واستقام له ما اضطرب بغيره.

لن تجد لقلبك في هذه الحياة أبلغ من سكينة الصلاة، فهي ليست راحة عابرة بل عودة القلب إلى موضعه الصحيح إلى الله. فيها يضعف سلطان الهم ويقوى سلطان اليقين، وتستعيد الروح طمأنينتها، لأنك تقف بين يدي من بيده الأمر كله. فالمحافظة على الصلاة لا تهدئ القلب فحسب، بل تعلقه بربه، ومن تعلق بالله هان عليه ما سواه.

رقق قلبك بالقرآن، فإن القلب تغلظه الغفلة وتقسيه الدنيا، فلا يجلو صدأه مثل كلام الله. أطل مكثك مع القرآن تلاوة وتدبرا وعملا، فإن الآيات إذا لامست قلبا صادقا

أحيت فيه ما أماتته الغفلة. لا تجعل القرآن على لسانك فحسب، اجعله في قلبك ترى أثره في سلوكك وحياتك.

قد يغتاب اللسان إنسانا بكلمة، ويغتابه القلب بسوء ظن وتأويل فاسد، وهذه غيبة خفية لا يسمعها أحد، لكنها تفسد القلب وتكدر صفوه. فطهر قلبك من الظنون، والتمس لإخوانك أحسن المحامل، فإن سلامة الصدر نعيم معجل لا يراه الناس، لكن الله يراه ويريك أثره في حياتك. ومن رزق قلبا سلميما فقد تعجل شيئا من نعيم الجنة.

0: قال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله: لن يطمئنك شيء بقدر هذه القاعدة الربانية التي تنص على أن كل ما شق على النفوس مكفر للسيئات. فاعلم الآن أن كل ألم مررت به مكفر للسيئات، كل صغيرة وكبيرة، كل غصة لم يشعر بها غيرك، كل فكرة أرقتك ولم تستطع أن تشكو حالك لأحد، حتى ذلك السلام الذي قابله البعض ببرود تام، حتى المشاعر التي أعطيتها بصدق ولم تقدر، كل التفاتة عنك آلمتك، كل همز ولمز قيل من ورائك، كل ألم ألم بك مهما ظننته تافها، وقس على ذلك.
1: مع بعض.

حين يصلح الله خراب قلبك يهدأ فيك كل طوفان، فلا تحزنك خيبة ولا يكسر خاطرك جفاء أحد، لأنك عرفت أخيرا أين تضع محبتك، فتستشعر دائما بقلبك أنك منذ أويت إلى الله لم تعد ترجو من العالمين شيئا، وما عبرت هذا التيه كله إلا لتكتشف أن الله وحده كان وجهتك ومرفأك وسكنك الذي لا يزول.

لسلامك النفسي ابتعد عن 4. تفكير مؤذ يجعلك في صراع دائم مع نفسك، أمر لا تملك تغييره مهما أطلت التفكير فيه، ماض انتهى وتصر على أن تعيش تفاصيله من جديد، حياة لا تشبهك تظل تراقبها وتقارن نفسك بها. اترك ما يستنزفك والتفت لما يستحق منك أن تعيشه.

قال الحسن: من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو، ومن لم يكن سكوته تفكرا فهو سهو، ومن لم يكن نظره اعتبارا فهو له. فلا تكن من الغافلين.

من جميل ما قرأت ما كتبه الأستاذ رداد السلامي، وهو تحت عنوان تأملات قرآنية في سورة الناس. سألني صديقي لماذا قال الله سبحانه وتعالى الذي يوسوس في صدور الناس ولم يقل في قلوب الناس؟ قلت له لأن الصدر أوسع من القلب، ولأن الوسوسة ليست بالضرورة شيئا استقر في القلب. فالقرآن قال الذي يوسوس في صدور الناس ولم يقل في قلوب الناس، وفي هذا فيما يظهر من دقة التعبير معنى بديع. الصدر هو ساحة الدخول، والقلب هو موضع الاستقرار والقبول. فالوسواس قد يطوف بالإنسان ويخطر له ويلح عليه ويزين له من غير أن يؤمن به قلبه أو يرضاه. ولذلك كان من الرحمة أن لم يجعل القرآن مجرد ورود الخاطر إلى النفس فسادا في القلب، كأن الشيطان يقف عند تخوم القلب فيلقي ويكرر ويزين، ولكنه لا يملك أن يجعل ما ألقاه إيمانا وإرادة واستقرارا وإرادة مستقرة. وبين الوسوسة في الصدر والعقد في القلب مسافة أخلاقية هائلة. ولهذا تجد القرآن حين يتحدث عن المعاني الراسخة ينسبها كثيرا إلى القلب، كقوله سبحانه ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أو كتب في قلوبهم الإيمان، أو في قلوبهم مرض. أما هنا فالمقام مقام إلقاء خفي متردد لا مقام مستقر، فناسبه الصدر. والأجمل أن الآية لم تقل يوسوس في الناس بل في صدور الناس، فكأنها ترسم لك مكان المعركة. ليست المعركة خارجك تماما، ولا هي قلبك نفسه ابتداء، وإنما في ذلك الفضاء الباطني الذي تمر عبره الخواطر إلى القلب. ويمكن أن نصوغ الفرق هكذا: الصدر ممر الخاطر، والقلب مقر الاختيار. الشيطان يستطيع أن يطرق الممر، لكنه لا يملك أن يفتح لك باب القلب. ومن هنا نفهم أيضا شيئا مطمئنا جدا: وجود الوسوسة لا يعني فساد القلب، بل قد يكون القلب كارها مدافعا عنها مستعيذا بالله منها. ولهذا افتتحت السورة كلها بالالتجاء إلى الله: قل أعوذ برب الناس، لأن المعركة تبدأ عند أبواب الداخل. وأحسب أننا اخترنا لكم هذا المقطع، وكما يقول الأستاذ رداد السلامي أحسب أن في اختيار صدور بدل قلوب رحمة خفية. لا تحاسب نفسك على كل ما مر بك، وإنما انظر إلى ما فتح له قلبك الباب.

كتب الدكتور أدهم الشرقاوي: محمد رسول الله، لن تسوى كل المشكلات العالقة في هذه الدنيا، ولن تغلق كل الملفات، ولن ترد كل المظالم إلى أهلها قبل أن يموتوا. سيمضي صالحون وفي صدورهم غصة، وسيمضي مظلومون ولم يروا إنصافهم، وسيمضي مجرمون وهم على صهوات مجدهم، لم تنلهم يد القصاص، ولم يشهد الناس سقوطهم. فالدنيا خلقت دار مجاهدة وعمل وسعي، ولم تخلق دار جزاء ولا دار قصاص، وإنما فيها شيء من الجزاء والقصاص أحيانا، فليس ذلك قانونها ولا الوعد الذي أعطيناه فيها، ولا الوعد الذي أعطيناه فيها، ولهذا كان يوم القيامة. إن من تمام الإيمان بالآخرة أن تعرف أن في الدنيا قصصا وستنتهي بنهاية مفتوحة، وأن مشاهد منها ستسدل عليها الستارة قبل أن ترى أنت عدالتها. وهذا المفهوم يجب أن يستقر في أذهاننا، لأن عكسه باب واسع من اليأس. حين يظن الإنسان أن كل حق لابد أن يعود أمام عينيه، وأن كل ظالم لابد أن يرى نهايته، وأن كل من سعى لابد أن يثمر في حياته، فإنه إذا طال الطريق وتأخر النصر ومات المظلوم وبقي الظالم، بدأ الشك يتسرب إلى قلبه، وتراه يسأل: لماذا لم يحدث شيء؟ لماذا لم يتغير الواقع؟ أين ثمرت كل هذا العمل؟ والجواب: لأنك خلطت بين دار العمل ودار الجزاء. استشهدت سمية قبل الهجرة، ومضى ياسر تحت العذاب، واستشهد حمزة ومصعب قبل الفتح، ولم يرى مصعب مكة وهي تفتح، ولم يرى حمزة الأصنام وهي تحطم حول الكعبة، ولم يشهد أولئك الذين عذبوا في البدايات ذلك اليوم الذي دخل فيه الناس في دين الله أفواجا. ليس شرطا أن ترى نهاية الطريق حتى يكون لسيرك معنى، ولا أن تقطف الثمرة حتى يكون لغرسك قيمة. قد تزرع شجرة يستظل بها من يأتي بعدك، وقد تحمل حجرا واحدا في بناء لن تعيش حتى ترى اكتماله، وقد تموت وفي صدرك غصة، بينما يكون عملك نفسه جزءا من نصر سيأتي بعدك بسنوات. نحن أمرنا بالسعي، وإن شاء الله أراك ثمرة سعيك في حياتك، وإن شاء جعل لمن يأتي بعدك، إن شاء فتح على يديك، وإن شاء جعلك حجرا في الطريق في طريق الفتح. وفي الحالين أنت مأجور ما دمت قد أقمت حيث أمرك الله. ولهذا ينبغي للإنسان أن ينشغل بما طلب منه، لا بما ينتظر أن يراه. كانت هذه الكلمات كتبها الدكتور أدهم الشرقاوي، برفقتكم إذاعة الصوت الإسلامي وبرنامج متفرقات في الدين والحياة.

ومن جميل ما قرأت هذه الحكمة التي قالها أيضا الدكتور أدهم الشرقاوي: المركب الذي ليس فيه شيء لله يغرق، والبيت الذي لا

وهذه قراءة من كتاب وبالحق أنزلناه للدكتور أدهم شرقاوي. يقول الله سبحانه وتعالى: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. بعض العتب لا طائل منه، لأن الناس يدركون جيدا ما يفعلون، وبعض المعارك الفوز فيها بعدم خوضها أساسا. ليس كل الناس يستحقون أن يكونوا خصوما. عمرك أثمن من أن تقضيه في معارك جانبية تافهة، وأعصابك أغلى من أن تتلفها في نزالات وضيعة، وقلبك أعز من أن يتسخ بلوثة البغضاء. ترفع عن الوضيع وإلا أنزلك إلى مستواه، وتغافل عن الكريم لأنه سيقدرها لك. وفي نهاية الأمر الطريق واحدة، ليس كل ما يعرف يقال. نعم أخي المستمع، ترفع، عمرك أثمن من أن تقضيه في معارك جانبية تافهة، وأعصابك أغلى من أن تتلفها في نزالات وضيعة. كل التحيات لكم منا مستمعينا، برفقتكم دائما إذاعة الصوت الإسلامي وبرنامج متفرقات في الدين والحياة.

كتبت تسنيم عبد الحكيم في مجلة المجتمع وتحت عنوان الإسلاموفوبيا في أستراليا، كيف يواجه المسلم خطاب الكراهية؟ لفت انتباهي هذا المقال فأردت أن أقرأه على مسامعكم. لم تعد مواجهة الإسلاموفوبيا في أستراليا تقتصر على إدانة حادثة عنصرية بعد وقوعها أو التعامل مع اعتداء فردي في الشارع أو وسائل النقل، ففي السنوات الأخيرة بدأ النقاش ينتقل إلى سؤال أوسع: كيف يمكن للمجتمع أن يفهم حجم مشكلة الإسلاموفوبيا في أستراليا؟ وكيف يمكن للمسلمين أنفسهم أن يكونوا جزءا من صناعة الحلول؟ هذا السؤال الذي يكتسب أهمية جديدة مع جولة أستراليا لمبعوثها الخاص لمكافحة الإسلاموفوبيا أفتاب مالك، الذي زار شمال تزمانيا هذا الأسبوع والتقى في لونسستون ممثلين عن المجتمع المحلي وأكاديميين ومتخصصين في الرعاية الصحية وقيادات مجتمعية ضمن جولة وطنية للاستماع إلى تجارب المسلمين والتحديات التي تواجههم خارج المدن الكبرى. وتأتي الزيارة في وقت تعمل فيه أستراليا على تحويل مواجهة الإسلاموفوبيا من ملف يتعلق بالتصريحات والإدانات إلى إطار أوسع يشمل التعليم والحماية والإبلاغ والتماسك الاجتماعي والمشاركة المجتمعية. قد تبدو قصة الإسلام في أستراليا بالنسبة إلى البعض حديثة نسبياً، لكن الوجود الإسلامي في القارة يمتد إلى ما قبل موجات الهجرة الحديثة.

بوقت طويل، وتشير المصادر التاريخية إلى وجود اتصال مبكر بين تجار المكاثان المسلمين والسكان الأصليين في شمال أستراليا، بينما بدأ الوجود الإسلامي الدائم يأخذ شكلا أكثر وضوحا في القرن التاسع عشر مع وصول سائقي الجمال المسلمين من أفغانستان وبلوشستان ومناطق من شمال غرب الهند الحالية. فمنذ ستينيات القرن التاسع عشر شارك هؤلاء في استكشاف المناطق الداخلية ونقل المؤن والبضائع، وكان للجمال التي جاءوا بها دور مهم في ربط المناطق النائية بالمراكز الساحلية. ويقدر المتحف الوطني الأسترالي وصول ما لا يقل عن 2000 سائق جمال إلى أستراليا بين ستينيات القرن التاسع عشر والعشرينيات. ولم يكن هؤلاء جميعا من أفغانستان بالمعنى الجغرافي الحديث، فقد كان كثير منهم من البشتون والبلوش والبنجاب والسند من مناطق أصبحت اليوم ضمن أفغانستان وباكستان والهند، وقد عرفوا في المصادر الاستعمارية على نطاق واسع باسم الأفغان. أما اليوم فقد أصبح المسلمون جزءا راسخا من النسيج الأسترالي، ووفق تعداد عام 2021 بلغ عدد من أعلنوا الإسلام دينا لهم 813,392 شخصا، يعني 3.2% من سكان أستراليا. وتتركز نسبة كبيرة من المسلمين في المدن الكبرى، ففي نيو ساوث ويلز بلغ عدد المسلمين 349,240، وفي فيكتوريا 273,028، وفي منطقة سيدني الكبرى وحدها بلغ عدد المسلمين 329,566، يعني 6.3% من السكان. لكن هذا الانتشار لا يعني أن التجربة المسلمة واحدة في كل أنحاء أستراليا، فالحياة في مدينة كبرى مثل سيدني تختلف عن الحياة في مدينة إقليمية أصغر مثل لونسستن، حيث تكون المؤسسات الإسلامية أقل عددا، وقد تكون العلاقات بين أفراد الجالية والمجتمع المحلي أكثر مباشرة. وهنا تبرز أهمية الوصول إلى المدن والمناطق التي لا تحظى دائما بالاهتمام نفسه. لا تظهر الإسلاموفوبيا في أستراليا في صورة واحدة، قد تكون إساءة لفظية في الشارع، أو مضايقة لامرأة محجبة، أو تهديدا عبر الإنترنت، أو اعتداء على مسجد، أو تمييزا في العمل أو التعليم. وقد تظهر أيضا في الصور النمطية التي تربط المسلمين بصورة جماعية بالعنف والتهديد. وفي تقريره الوطني دعا أفتاب مالك إلى دراسة الأسباب والعوامل التي تقف وراء العداء والتحيز ونزع الصفة الإنسانية عن المسلمين والتميز أو التمييز ضدهم، مشيرا إلى دور محتمل للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والخطاب السياسي في زيادة العداء تجاه المسلمين. ولا يعني ذلك أن كل خطاب سياسي أو إعلامي عن الإسلاموفوبيا هو بالضرورة سبب مباشر لحادثة معينة، وإنما يشير إلى الحاجة إلى فهم البيئة الأوسع التي يمكن أن تتشكل فيها الصور النمطية والعدائية. وقد أصبحت هذه المسألة أكثر إلحاحا مع ارتفاع البلاغات عن حوادث الإسلاموفوبيا في أستراليا، فبحسب ما نقلته ABC News ارتفع متوسط البلاغات الأسبوعية عن الحوادث من 2.5 إلى 18 خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي زيادة بلغت 612%، كما أشار المبعوث مالك في تعليقه على حادثة تعرضت لها فتاة مسلمة تبلغ 13 عاما في حافلة بسيدني إلى أن ضحايا الإسلاموفوبيا أصبحوا أصغر سنا. وهنا لا تصبح القضية مجرد أرقام، فالطفل الذي يتعرض للإهانة بسبب دينه، أو المرأة التي تشعر بالخوف بسبب حجابها، أو الأسرة التي تتردد في إظهار هويتها الدينية
تختبر الإسلاموفوبيا بوصفها تجربة يومية تمس شعورها بالأمان والانتماء. قد يتساءل البعض، ما الفائدة من الإبلاغ عن حادثة عنصرية إذا كان الاعتداء قد وقع وانتهى؟ الإجابة التي يقدمها مكتب المبعوث الأسترالي هي أن الإبلاغ لا يتعلق بالتوثيق فقط، بل يساعد على فهم حجم المشكلة وطبيعتها، وتحديد الأماكن والقطاعات التي تتكرر فيها الحوادث، وتحسين استجابة المؤسسات والجهات الحكومية. ولهذا أطلق مكتب المبعوث في يونيو حزيران 2026 حملة ريبورت إسلاموفوبيا، داعيا الضحايا والشهود إلى الإبلاغ عن الحوادث، سواء وقعت في الأماكن العامة أو المدارس أو أماكن العمل أو عبر الإنترنت. ويؤكد المكتب أن كثيرا من الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها، الأمر الذي يجعل تقدير الحجم الحقيقي للإسلاموفوبيا أكثر صعوبة. الإبلاغ بهذا المعنى ليس مجرد شكوى فردية، بل يمكن أن يصبح أداة لصناعة معرفة أفضل. فما لا يسجل يصعب قياسه، وما يصعب قياسه يصعب أن تتحول معالجته إلى سياسة عامة واضحة. ولهذا شجع مكتب المبعوث الضحايا والشهود على استخدام قنوات الإبلاغ الرسمية بالتعاون مع سجلات الإسلاموفوبيا الوطنية. في سبتمبر 2025 قدم مالك تقريره الوطني إلى الحكومة الأسترالية متضمنا 54 توصية بعد مئات الساعات من الاستماع إلى المسلمين وقادة المجتمع وخبراء محليين ودوليين. ولم تقتصر التوصيات على التعامل مع الاعتداءات بعد وقوعها، بل امتدت إلى 4 محاور واسعة: المساءلة والمسؤولية، والحماية والدعم، والتعليم والتوعية، وبناء التماسك الاجتماعي. وفي يوليو 2026 أعلنت الحكومة الأسترالية استجابتها للتقرير، متضمنة إنشاء فريق عمل للتعليم بشأن الإسلاموفوبيا في أستراليا، ودعما جديدا للمجتمعات المسلمة، وتعزيز حماية المؤسسات الإسلامية، وتحسين آليات الإبلاغ والاستجابة للحوادث. وهذا التحول مهم، لأن مواجهة الكراهية لا يمكن أن تقوم فقط على انتظار وقوع الاعتداء ثم التعامل معه، فالأمان المجتمعي يبدأ أيضا من المدرسة والإعلام والحي ومكان العمل والمؤسسات الدينية والعلاقات اليومية بين الناس. في هذا السياق، لا يكون المسجد مجرد مكان يتلقى فيه المسلمون الدعم بعد وقوع الاعتداءات، بل يمكن أن يكون أيضا مؤسسة تبني الثقة قبل وقوع الأزمة. المسجد في المدينة الصغيرة قد يؤدي دورا يتجاوز إقامة الصلوات، فهو مساحة يلتقي فيها المسلمون ويتعرف فيها الجيران إلى بعضهم، ويمكن من خلالها إقامة أنشطة تعليمية وشبابية وخيرية وحوارات مع المؤسسات المحلية، وهذا يجعل المؤسسات الإسلامية المحلية شريكا في بناء التماسك الاجتماعي، لا مجرد جهة تطلب الحماية من الدولة. ومن اللافت أن مكتب المبعوث نفسه يربط مواجهة الإسلاموفوبيا في أستراليا بالحاجة إلى استمرار التواصل مع المجتمعات المسلمة وبناء الثقة معها. وقد أكد مالك بعد استجابة الحكومة لتقريره أن التغيير المستدام يتطلب استمرار مشاركة الحكومة والمجتمعات المسلمة وبناء الثقة والعمل على أرضية مشتركة. أما بالنسبة للإسلاموفوبيا في المدن الصغيرة، فهل هي تختلف عن المدن الكبرى؟ ليست المشكلة بالضرورة أقل خطورة في المدن الصغيرة، لكنها قد تظهر بطريقة مختلفة. ففي المدن الكبرى يعيش المسلمون في أحياء ومؤسسات وجاليات كبيرة، وتوجد مساجد ومراكز إسلامية ومدارس ومتاجر ومؤسسات اجتماعية متعددة. أما في المناطق الإقليمية فقد تكون الجالية أصغر وأكثر تفرقا، وقد لا تتوافر البنية المؤسسية نفسها، وفي المقابل يمكن للعلاقات الشخصية أن تكون أكثر تأثيرا، إذ يعرف الناس بعضهم بصورة مباشرة، وقد يصبح المسجد نقطة اتصال أساسية بين المسلمين والسلطات المحلية والمؤسسات التعليمية والصحية والمجتمع المدني.
ولهذا فإن الاستماع إلى المسلمين في هذه المناطق ليس تفصيلا هامشيا.

عن تجارب المسلمين وآرائهم ورفاههم، بحيث يمكن استخدامها في صياغة السياسة والبرامج. وهنا يتحول حضور الجالية من مجرد الاستجابة للقرارات التي تتخذ بشأنها إلى المشاركة في إنتاج المعرفة التي تستند إليها هذه القرارات. وهذا مبدأ يتجاوز قضية الإسلاموفوبيا نفسها. المجتمع الذي يريد حماية هويته والمشاركة في وطنه يحتاج إلى أن يكون حاضرا في المجال العام لا غائبا. لا تبدأ مواجهة الكراهية عند وقوع أول اعتداء، إنها تبدأ قبل ذلك بكثير. حين يتعلم الطفل كيف يرى المختلف عنه، وكيف يتعامل مع جاره، وكيف يفهم أن اختلاف الدين لا يلغي حق الإنسان في الكرامة والأمان. وفي المقابل، يحتاج أبناء المسلمين إلى تربية تمنحهم الثقة بهويتهم دون أن تحولها إلى عزلة عن المجتمع. فالمواطنة الإيجابية لا تعني ذوبان الهوية، كما أن الاعتزاز بالإسلام لا يعني الانسحاب من المجتمع، بل يستطيع المسلم أن يكون متمسكا بدينه ومعتزا بهويته ومشاركا في خدمة مجتمعه ومدافعا عن حقه وحق غيره في الأمان والكرامة. وهذه الرؤية تتوافق مع أحد المحاور الأساسية في خطة مالك: التعليم والتوعية وبناء التماسك الاجتماعي إلى جانب الحماية والمساءلة. ربما تكشف تجربة أستراليا شيئا أوسع من مجرد مواجهة الإسلاموفوبيا. فحين يطلب من المسلم أن يبلغ عن حادثة كراهية وأن يتحدث عنها وأن يشارك في الاستطلاعات والمشاورات وأن يفتح المسجد أمام المجتمع وأن يجلس مع المسؤولين المحليين، فإن الرسالة ليست احموا أنفسكم بعيدا عن المجتمع، بل أن المسلمين جزء من المجتمع، وأن مواجهة الكراهية مسؤولية مشتركة، وأن بناء الأمان لا يتم من خلال الضحايا وحدهم، بل من خلال المؤسسات والمجتمع والدولة معا. كان هذا مقال تحت عنوان الإسلاموفوبيا في أستراليا، كيف يواجه المسلم خطاب الكراهية، وكتبته تسنيم عبد الحكيم. برفقتكم إذاعة الصوت الإسلامي، ونواصل متفرقاتنا لهذا النهار.

والآن مستمعينا إليكم هذه المجموعة من الأخبار المتفرقة لهذا النهار. في متفرقاتنا، معدل الإنجاب يتراجع في أستراليا. تشير التوقعات إلى أن الخصوبة ستواصل انخفاضها، فيما سيصبح النمو السكاني أكثر اعتمادا على الهجرة. خلف هذه الأرقام قص عائلات تواجه ارتفاع تكاليف السكن والحضانة وضغوط العمل وتأخر الزواج والإنجاب، ما يجعل قرار تكوين أسرة أكثر تعقيدا. تقرير ينظر في تقرير الأجيال المتعاقبة يرصد تحولا ديموغرافيا عميقا في أستراليا، مع تراجع الولادات وارتفاع متوسط الأعمار وما يترتب على ذلك من تغير في شكل المجتمع. هذا التقرير استعرض تجارب الأجيال مختلفة، إلى جانب التجربة التي أطلقتها حكومة جون هاورد عام 2004 بيبي بونس، والتي تزامنت مع ارتفاع الخصوبة قبل أن تعود إلى التراجع. ومع تقدم السكان في العمر تتزايد الضغوط على الرعاية الصحية وسوق العمل، لتصبح قضية الإنجاب والهجرة ومستقبل المجتمع الأسترالي مترابطة أكثر من أي وقت مضى. في أخبارنا المحلية أيضا، البانيزي يقول نظام ذكاء اصطناعي اخترق بوابة بيانات ميديكير بعد تجاوزه إجراءات الحماية. أثار اختراق بوابة بيانات تابعة لبرنامج الرعاية الصحية الأسترالي ميديكير بواسطة نظام ذكاء اصطناعي طورته شركة أوبن أي آي مخاوف حكومية واسعة، بعدما كشف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن الشركة تأخرت عدة أشهر قبل إبلاغ السلطات الأسترالية بما حدث. وأوضح ألبانيزي أن نظام الذكاء الاصطناعي تمكن في يونيو الماضي من الوصول إلى بوابة بيانات ميديكير التي تديرها دائرة سيرفيسز أستراليا، وذلك أثناء إجراء أبحاث تتعلق بالإنفاق الصحي العام. وخلال تلك العملية استطاع النظام تجاوز بعض إجراءات الحماية والوصول إلى بيانات عامة وأخرى محمية. وأكد رئيس الوزراء أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على تعرض المعلومات الشخصية للمواطنين الأستراليين للسرقة أو سوء الاستخدام، مشيرا إلى أن مديرية الإشارات الأسترالية تجري تحقيقا في الحادثة. وفي نيويورك، حيث يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ألبانيزي إنه تحدث مباشرة مع الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي سام ألتمان، معربا عن قلق أستراليا البالغ إزاء الحادث. وأضاف اليوم تحدثت مع سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي للتعبير عن قلق أستراليا الشديد حيال هذه الحادثة، كما أعربت عن خيبة أملي لأن الشركة استغرقت وقتا طويلا للغاية لإبلاغ الحكومة بما حدث، كما أن الطريقة التي تم بها الإخطار كانت غير مقبولة. كما أشار ألبانيزي إلى أن الحكومة ستجري مراجعة شاملة للحادثة وإجراءات حماية البيانات الحكومية في ظل تزايد التحديات المرتبطة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة وقدرتها على الوصول إلى كميات متزايدة من المعلومات الرقمية. وتأتي الحادثة في وقت تدفع فيه أستراليا على الساحة الدولية باتجاه وضع قواعد وتنظيمات عالمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الاستفادة من هذه التقنيات مع الحد من المخاطر المرتبطة بالأمن السبراني وحماية الخصوصية. وفي أخبارنا المحلية أيضا، من الأخبار المهمة للجميع أخبار البترول وأسعار البنزين والمحروقات. أسعار الوقود تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر، وخبراء يحذرون. مع ارتفاع أسعار الوقود في أستراليا إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر، يحذر خبراء من أن المشكلة لا تكمن فقط في ارتفاع الأسعار، بل في التقلبات المستمرة التي تدفعها الأزمات الجيوسياسية العالمية.
بين الحرب في الشرق الأوسط واضطرابات أسواق الطاقة العالمية، قد يواجه الأستراليون فترة طويلة من عدم اليقين بشأن كلفة تعبئة الوقود وتكلفة المعيشة. ارتفعت أسعار الوقود في أستراليا إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر، وسط تحذيرات من أن التقلبات الحادة في أسعار الطاقة قد تصبح سمة دائمة خلال السنوات المقبلة. ويقول خبراء إن عودة ضريبة الوقود الكاملة بالتزامن مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط دفعت الأسعار نحو الارتفاع مجددا، ما يزيد الضغوط على الأسر الأسترالية. ترى مديرة برنامج الطاقة والمناخ في معهد غريتن أليسون أن المشكلة الأكبر ليست ارتفاع الأسعار بحد ذاته بل عدم استقرارها، وقالت إن الأسر والشركات يمكنها التكيف مع أسعار مرتفعة إذا كانت مستقرة، لكن التغيرات السريعة والمتكررة تجعل التخطيط المالي أكثر صعوبة. وأضافت أن العالم يشهد مرحلة تتسم باضطرابات جيوسياسية متزايدة، ما يجعل تقلبات أسعار الطاقة أكثر حضورا في المستقبل. والسؤال المطروح، لماذا ترتفع أسعار الوقود؟ أما الإجابة فإن أستراليا تعتمد على الاستيراد لتأمين نحو 90% من احتياجاتها من النفط الخام والوقود المتكرر أو المكرر، ما يجعلها شديدة التأثر بالأحداث العالمية. ومن بين العوامل التي دفعت الأسعار للارتفاع استمرار الحرب في الشرق الأوسط، سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب، تعطل خط الأنابيب السعودي شرق غرب، الهجمات على منشآت النفط الروسية، ضعف الدولار الأسترالي.